كل ما واحد تعلم أكثر يكتشف جهله أكثر. يا لطيف أديش جاهل أنا. الإمام الشافعي يقول: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. كل ما بتعلم أكثر شوف أديش أنا جاهل، يا لطيف شو عندي نقص كثير. فإذا طلبت العلم للعمل كسرك العلم، يعني أورثك التواضع. أما إذا طلبته لغير العمل لم يزدك إلا فخرا. هذا حتى في العلم الديني يا أخوان كمان. هلأ الواحد إذا قرأ القرآن ليعمل بما فيه ازداد تواضعا، أما إذا قرأ القرآن ليباهي به الناس تحسه صار في عنده هيك عنفوان، في غلاظة، بالتالي يبتعد، يعني مبتعد عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجو

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة عمل بسيط بياخد 10 دقايق، وإحنا أيامنا فيها أوقات فاضية كتير، لكن العمل ده هيرفع مقامك قوي عند ربنا، تاخد فيه أجر كبير قوي من رب العالمين ويحبك. قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له، وعد معايا بقى، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. معنى الهدية، معنى الحديث، إن أي حد هيقول الذكر ده: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لو قلتها 100 مرة في يومك هي ممكن تاخد منك 10 دقايق على صوابك أو على السبحة وانت بتعد. على فكرة 10 دقايق وانت سايق، 10 دقايق في المواصلات، 10 دقايق وانت ماشي في الشارع قبل ما تنام وانت في سريرك. وبص معايا حجم الهدية والثواب. رقم 1، كأنك اعتقت 10 رقاب. بعض العلماء بيقولوا ان الرقبة دلوقتي، يعني لقيت واحد عبد فاشتريته، مفيش دلوقتي رقيق او عبيد، لكن لو كنت بتعتق العبيد دلوقتي تقريبا العبد يساوي 2000 جنيه، يعني اكنك انفقت 20,000 جنيه في سبيل الله، وتاخد 100 حسنة، وربنا يسامحك عن 100 غلطة عملتها و 100 سيئة، ويبقى ليك حصن من الشيطان لغاية اخر اليوم، وده الثواب العظيم. ومفيش حد يكون عمل صالح في الدنيا أكتر منك إلا اللي قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أكتر من 100 مرة، يعني أكتر منك. أنت مدرك ال5 هدايا دول في ذكر ما ياخدش 10 دقايق؟ أنت عشان تنفق 20,000 جنيه في سبيل الله، ده مبلغ كبير ممكن يبقى تحويشة عمرك كله. أنت علشان تعمل 100 حسنة محتاجة وقت، عشان ربنا يسامحك عن 100 سيئة محتاج أن أنت تتوب بين يدي الله، علشان حرز من الشيطان وحصن من الشيطان محتاج تقعد تستعيذ من الشيطان الرجيم وتقرأ آيات الله، علشان تعمل عمل لم يأتي أحد بأفضل مما عملت محتاج أنك أنت تعمل عمل كبير بين يدي الله. كل ده بس لو ذكرت ربنا بالذكر ده هدية وعطية من ربنا سبحانه وتعالى. عارف ليه؟ في نظرية في علم النفس اسمها نظرية الإقرار، إنك تقعد تكرر حاجة لغاية ما تستقر الحاجة دي أو العقيدة دي أو المعنى ده في قلبك. أهو ربنا عايز معاني الذكر ده يستقر في قلبك، ولو استقر في قلبك هتعيش سعيد مع الله. لا إله إلا الله، يا رب أنا موحد بيك، أنا مؤمن بكل عقيدة جي بها الأنبياء إن مفيش في الكون إله غيرك يا رب، وبقول كل يوم لا إله إلا الله، كل يوم بقولها 100 مرة، فأنت بتعيش عليها. وحده لا شريك له، له الملك، كل حاجة في الدنيا خضع لملكك، بس أنت اللي خلقت وأنت اللي ملكت وأنت اللي بترزق وأنت اللي بتعطي وأنت اللي بتحيي وأنت المميت، فليس في الكون فاعل ولا مالك إلا أنت يا رب العالمين. له الملك وله الحمد. يا رب الحمد لله على نعمة الإيجاد إنك جبتني الدنيا، وعلى نعمة الإمداد إنك بتمديني كل يوم باللي يكفيني وزيادة. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أنت يا رب صاحب القدرة المطلقة، فلو توكلت عليك أنت هتكفيني، ولو لجأت ليك أنت هتحميني، ولو سألتك أنت هتعطيني. شايف المعاني الغالية دي؟ خلاصة عقيدة المؤمنين في الذكر ده. عشان كده ربنا قال لك قولوا كل يوم 100 مرة عشان تعيش بيه ويتقرر جواك من هو الله بالنسبة ليك. فلما تقول الذكر ده تاخد الثواب الكبير اللي ربنا سبحانه وتعالى وعد بيه على لسان النبي عليه الصلاة والسلام: اعتقت 10 رقاب، 100 حسنة، يغفر ليك 100 سيئة، يبقى حصن ليك ضد الشيطان طول اليوم، ما فيش حد في الكون عمل زيك إلا من قال مثلك أو أكثر. ربنا يجعلنا من أهل الذكر الدائم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعاية طيبة. نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامجنا الإسلام منهج حياة. وأرحب بضيفي فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: فضيلة الدكتور، حديثنا عن الأخوة، فهل من تقسيمات لهذه الأخوة؟ يعني هل نحن نخص الكلام عن الأخي النسبي الشقيق أو الأخي في الله أم غير ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ جميل، الأخوة أنواع، أعلاها الأخوة الإنسانية، لأن الإنسان أخ للإنسان، والله عز وجل خلق البشر من نفس واحدة، من خصائص واحدة. فلذلك حينما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
1: نعم.
2: فهناك أخوة راقية جدا هي الأخوة الإنسانية، وفي شعوب قوية جدا يعني قادتها يهتمون بشعبهم فقط، يهيئون لشعوبهم أعلى مستوى من الحياة، لكن شعوبا أخرى يدمرونها، يقصفونها، يحرمونها من وسائل الحياة. فأنا لا أحترم إلا الاتجاه الإنساني، لأن الإنسان حينما يهتم بمن حوله ويبني مجد من حوله على أنقاض الآخرين، على أنقاض الشعوب، وأية أمة قوية تبني قوتها على إضعاف الآخرين، وتبني غناها على إفقار الآخرين، وتبني أمنها على إخافة الآخرين، هذه أمة لا تنتزع إعجابنا، ليست إنسانية. الإسلام إنساني. لا يؤمن أحدكم، كأن هذا ارتبط بالإيمان، حتى يحب لأخيه في الإنسانية ما يحب لنفسه. هذا ملمح واضح جدا من هذا الحديث الشريف. يؤكد هذا المعنى حديث آخر: الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. حديث ثالث: كبرت خيانة أن تحدث أخاك بحديث هو لك به مصدق وأنت له به كاذب.
1: وكلها ألفاظ مطلقة.
2: كبرت خيانة أن تحدث أخاك. أخاك يجب أن نأخذ معناها المطلق، المطلق على إطلاقه، أخاك في الإنسانية. حديثا: هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. بالمناسبة، هناك حديث يقسم الظهر، يقول عليه الصلاة والسلام: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، فإذا خان أو كذب ليس مؤمنا. ليس مؤمنا أصلا. يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، لأن المؤمن لا يكذب، قد تغلبه شهوته لكنه لا يكذب، قد يقع تحت ضعف نفسي لكنه لا يكذب. إذن هذه الأحاديث مطلقة، يعني حينما يقول النبي الكريم: كبرت خيانة أن تحدث أخاك بحديث هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. شيء آخر: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟
1: سبحان الله.
2: يعني أنت حينما ترعى أخاك كائنا من كان، تخفف عنه، تعينه، تطعمه، تعالجه، ترشده، تحتويه، تلبي رغبته، تغيث لهفته، أنت إنسان عند الله عظيم، لأن الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. يعني هناك أحاديث كثيرة ومطلقها على إطلاقه، وأوضح حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالإسلام إنساني، ويقابل الإنسانية العنصرية. العنصرية أمة أو دولة أو جهة أو قبيلة أو عشيرة أو فرد حينما يرى له ما ليس لغيره، وحينما يرى على غيره ما ليس عليه، هذا عنصري. أقول لك كلمة وهذه قناعتي: ما دام هناك عنصرية في الأرض، ما دام هناك شعوب قوية ترى لها ما ليس لغيرها، وترى على غيرها ما ليس عليها، فالعنف لا يقف. هي حقيقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ساق له بعض الأنصار رجلاً دخل بستانه وأكل من دون إذنه وعده سارقاً، ماذا قال له النبي؟ هل أطعمته إن كان جائعاً؟ وهل علمته إن كان جاهلاً؟ في هذا النص ملمح رائع. النبي الكريم عالج المشكلة من أسبابها. هل هناك الآن في العالم من يفكر في معالجة مشكلة العنف من أسبابها؟ هذا الذي هدمت بيته وجرفت حقله وردمت بئره وقتلت أباه وأمه، أيعقل أن يبقى هكذا ساكناً وديعاً لك؟ قبل أن تقول هذا إرهابي، هل بحثت لماذا كان كما تصفه أنت؟ يدافع عن أرضه، يدافع عن عرضه، يدافع عن مقومات حياته. فالعالم لا يمكن أن ينجح إلا إذا أعاد المشكلات إلى أسبابها.
1: فضيلة الدكتور، إذن نحن لا نتكلم في الأخوة في الله، لا نتكلم في عنصرية، يعني هذا الإيثار، هذا النفع، هذا الصدق، عيادة المريض، إطعام الجائع، كل ذلك من حقوق الإنسان على
2: أبداً
1: الإنسان.
2: أبداً أبداً.
1: فما بال إذن حقوق المسلم على المسلم؟
2: من باب أولى. يعني أقول لك هذه الكلمة: لك جار، لك جار، أي إنسان له عليك حق الجوار. شوف، فإذا كان مسلماً له عليك حقان. فإذا كان قريباً له عليك ثلاثة حقوق.
1: سبحان الله.
2: حق الجوار، وحق الإسلام، وحق القرابة. إذن أنا أقول هناك حق لأي إنسان كائناً من كان، فكيف إذا كان هذا الإنسان مؤمناً له عليك حقان؟
1: صحيح.
2: فكيف إذا كان قريباً له عليك ثلاثة حقوق: حق الإنسانية، وحق الإيمان، وحق القرابة. إذن هناك أخوة إيمانية.
1: هل لنا أن نتحدث في هذه الأخوة الإيمانية بعد أن أثبتنا تلك الأخوة الإنسانية بيني وبين أخي الإنسان كان دينه ما كان؟
2: نعم. الحقيقة الآية الأصل في هذا: إنما المؤمنون إخوة.
1: نعم.
2: وفي ملمح دقيق جدا.
1: نعم.
2: ما لم يكن انتماؤك إلى مجموع المؤمنين فلست مؤمنا. الإيمان ليس فقاعة صغيرة، الفقاعات الصغيرة لا ينتمى إليها، ينبغي أن تنتمي لمجموع المؤمنين. والإسلام ليس خطاً رفيعاً إذا خرجت مليمتر عنه خرجت عن الدين. الإسلام شريط عريض جداً، في يمين وفي يسار، كلهم على العين والرأس ما دامت عقيدتهم سليمة والسلوك مستقيم. لا يحق لأحد أن يقول أنا الإسلام، لا، الإسلام شأنه عظيم، أنت تنتمي إليه فقط. إذن الأخوة الإيمانية كبيرة جدا. ومرة ثانية وثالثة أؤكد لماذا؟ لأن هناك انتماء إلى فقاعات صغيرة. يقول لك: هذا ليس من جماعتنا. من أنت؟ أنت ينبغي أن تنتمي إلى جماعة المؤمنين عامة. جماعة المؤمنين عامة. لذلك الأخوة الإنسانية أصل في إسلامنا، وبعدها الأخوة الإيمانية، وآيتها الأساسية: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الآية الثانية: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم.
1: سبحان الله.
2: يعني شيء دقيق جدا أن المودة والرحمة بين المؤمنين هي من خلق الله عز وجل. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إذن نحن مع أخوة إيمانية لها شأن كبير. نعم.
1: دكتور، إن ثبت أن المسلم أخو المسلم فلا بد من خصائص لهذه الأخوة، ولا بد من حقوق على الأخوين، فما هي هذه الخصائص؟
2: الحقيقة أن هناك خصائص متميزة تخص مجتمع المؤمنين. من أولى هذه الخصائص التناصح، فالمؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم، والمنافقون بعضهم لبعض ذششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم. المؤمنون يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قضية الإيثار أحد أكبر خصوصيات المؤمن، يؤثر أخاه بكل شيء. شيء آخر، المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص لا يخترقون. حينما ينصر الضعيف يتماسك المجتمع. إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. فالمؤمنون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا ويصعب أن يخترقوا. شيء آخر، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني في تواصل، في تواصل عضوي بينهم. شيء آخر، من خصائص مجتمع المؤمنين الألفة بينهم. فالمؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. الله عز وجل يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال بعض علماء التفسير: يجعل الله ودا فيما بينهم. فالمودة والرحمة بين المؤمنين من خلق الله عز وجل، وهذا شيء واضح جدا. لا ترى في الأرض من هو أقرب إليك من المؤمن، لأنه نقاط اللقاء كثيرة جدا.
1: شكرا لكم فضيلة الدكتور، وأحسن الله إليكم. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: إنباء النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الغيب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن بدر الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب، وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان. قال: فغضبت قريش فقالوا: أتعطي صناديد نجد وتدعنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. فجاء رجل كث اللحية، مشرف الوجنتين، غائر العينين، ناتئ الجبين، محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ قال: ثم أدبر الرجل، فاستأذن رجل من قتله يرون أنه خالد بن الوليد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن

0: حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه، ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، فلا يقولن له ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك فيقول بلى، فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك، فيقول بلى، وينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشقة تمرة، فمن لم يجد شقة تمرة فبكلمة طيبة. قال عدي فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج ملء كفه. أخرجه البخاري ومسلم.
1: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد
0: دمه. معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي رسالة حابة أوجهها لبعض الشباب المتذمرين من الأحوال الاقتصادية، من صعوبة الحصول على وظيفة، من مشاكل الحياة. أيضا نفس الرسالة أوجهها للطلبة اللي هم يعانون من صعوبة المواد وصعوبة الامتحانات. أتمنى أنه هذه الرسالة تعالج ولو جزء بسيط من متاعبهم النفسية الداخلية. ربنا سبحانه وتعالى قال: وهو معكم أينما كنتم. وقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. شفت هلك اللي يحبونك شكثر صوولك؟ رب العالمين يحبك أكثر من أهلك، فتخيل إيش اللي ممكن يسوي لك إياه. والله يحب الصابرين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين، إن الله يحب المتوكلين. فتوكل على الله. هي ما سالفة كثافة سكانية، وهي ما سالفة ما في وظائف، وهي ما سالفة المواد صعبة، وهي ما سالفة والله أنا عنست وما حصل زوج، والله أنا ما قادرة أتزوج لأن المهور غالية. ربنا هو اللي وضع كل هذه الأقدار أمامك، وربنا أيضا هو اللي ممكن يخلصك من كل العوائق اللي في قدرك بدعاء. صحيح في كثير يقرون القرآن، وفي كثير يصلون، وفي كثير يختمون المصاحف، لكن اليقين مفقود. اليقين هو انعدام الشك. ما لازم يكون عندك شك في قدرة الله سبحانه وتعالى. ربنا هو دائما بجانبك، دائما معك ويحبك وقريب منك. ايش اللي ناقص؟ انك انت تكون قريب منه. احنا ما طالبين منك انك تعتكف ولا تجلس 24 ساعة على سجادتك، لا، المطلوب منك انك انت تثق في الله. يقين تزرعه داخلك. عندي ثقة تامة ان ربنا راح يغير هالشيء. عندي ثقة تامة ان ربنا قادر انه يعطيني هذا الشيء. عندي ثقة تامة ان ربنا عالم بحالي وهو اللي أدرى بصلاحه. بطبيعة البشر يحبوا يكسبوا محبة الناس، يحبوا يطلبوا مع الناس، يتواعدوا مع الناس. طيب رب العالمين، هل فكرت كيف تكسب محبته؟ أنت لما تطلع مع أصحابك تخسر فلوس وتخسر وقت وتخسر بنزين، لكن إذا ظليت مع رب العالمين شو اللي بتخسره؟ ربنا طالب منك إنك تقوم بالفرائض الخمسة، إنك تدعو بإخلاص وبيقين وبدون شك. ترى ربنا هو اللي سخر لك الناس انهم يحبوك. ترى القبول من الله، اذا كنت بعيد عن الله ما راح يكون في قبول، لكن طالما انت قريب من الله فالناس راح تحبك، الناس راح تتقبلك. فوين اولى تكون قريب منه، الناس ولا رب العالمين؟ ربنا قال: إنا لا نضيع اجر من احسن عملا. وقال: فاذكروني اذكركم. يعني هذه آية صريحة في سورة البقرة. سورة البقرة وحدها فيها معاجز كثيرة. المفاتيح أمامنا، إحنا اللي مقاسين نختارها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وسوف تسألون.

الآن حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها. يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع شيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامجنا الإسلام منهج حياة. وأرحب بضيفي فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: فضيلة الدكتور، حديثنا عن الأخوة، فهل من تقسيمات لهذه الأخوة؟ يعني هل نحن نخص الكلام عن الأخي النسبي الشقيق أو الأخي في الله أم غير ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ جميل، الأخوة أنواع، أعلاها الأخوة الإنسانية، لأن الإنسان أخ للإنسان، والله عز وجل خلق البشر من نفس واحدة، من خصائص واحدة. فلذلك حينما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
1: نعم.
2: فهناك أخوة راقية جدا هي الأخوة الإنسانية، وفي شعوب قوية جدا يعني قادتها يهتمون بشعبهم فقط، يهيئون لشعوبهم أعلى مستوى من الحياة، لكن شعوباً أخرى يدمرونها، يقصفونها، يحرمونها من وسائل الحياة. فأنا لا أحترم إلا الاتجاه الإنساني، لأن الإنسان حينما يهتم بمن حوله ويبني مجد من حوله على أنقاض الآخرين، على أنقاض الشعوب، وأية أمة قوية تبني قوتها على إضعاف الآخرين، وتبني غناها على إفقار الآخرين، وتبني أمنها على إخافة الآخرين، هذه أمة لا تنتزع إعجابنا، ليست إنسانية. الإسلام إنساني. لا يؤمن أحدكم، كأن هذا ارتبط بالإيمان، حتى يحب لأخيه في الإنسانية ما يحب لنفسه. هذا ملمح واضح جدا من هذا الحديث الشريف. يؤكد هذا المعنى حديث آخر: الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. حديث ثالث: كبرت خيانة أن تحدث أخاك بحديث هو لك به مصدق وأنت له به كاذب.
1: وكلها ألفاظ مطلقة.
2: كبرت خيانة أن تحدث أخاك. أخاك يجب أن نأخذ معناها المطلق، المطلق على إطلاق أخاك في الإنسانية. حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. بالمناسبة، هناك حديث يقسم الظهر، يقول عليه الصلاة والسلام: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، فإذا خان أو كذب ليس مؤمنا. ليس مؤمنا أصلا. يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، لأن المؤمن لا يكذب. قد تغلبه شهوته لكنه لا يكذب، قد يقع تحت ضعف نفسي لكنه لا يكذب. إذن هذه الأحاديث مطلقة، يعني حينما يقول النبي الكريم: كبرت خيانة.
1: نعم.
2: أن تحدث أخاك بحديث هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. شيء آخر: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لعدته لوجدتني عنده؟
1: سبحان الله.
2: يعني أنت حينما ترعى أخاك كائنا من كان، تخفف عنه، تعينه، تطعمه، تعالجه، ترشده، تحتويه، تلبي رغبته، تغيث لهفته، أنت إنسان عند الله عظيم، لأن الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. يعني هناك أحاديث كثيرة ومطلقها على إطلاقه، وأوضح حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالإسلام إنساني، ويقابل الإنسانية العنصرية. العنصرية أمة أو دولة أو جهة أو قبيلة أو عشيرة أو فرد حينما يرى له ما ليس لغيره، وحينما يرى على غيره ما ليس عليه، هذا عنصري. أقول لك كلمة وهذه قناعتي: ما دام هناك عنصرية في الأرض، ما دام هناك شعوب قوية ترى لها ما ليس لغيرها، وترى على غيرها ما ليس عليها، فالعنف لا يقف. هي حقيقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ساق له بعض الأنصار رجلاً دخل بستانه وأكل من دون إذنه وعده سارقاً، ماذا قال له النبي؟ هل أطعمته إن كان جائعاً؟ وهل علمته إن كان جاهلاً؟ في هذا النص ملمح رائع. النبي الكريم عالج المشكلة من أسبابها. هل هناك الآن في العالم من يفكر في معالجة مشكلة العنف من أسبابها؟ هذا الذي هدمت بيته وجرفت حقله وردمت بئره وقتلت أباه وأمه، أيعقل أن يبقى هكذا ساكناً وديعاً لك؟ قبل أن تقول هذا إرهابي، هل بحثت لماذا كان كما تصفه أنت؟ يدافع عن أرضه، يدافع عن عرضه، يدافع عن مقومات حياته. فالعالم لا يمكن أن ينجح إلا إذا أعاد المشكلات إلى أسبابها.
1: فضيلة الدكتور، إذن نحن لا نتكلم في الأخوة في الله، لا نتكلم في عنصرية، يعني هذا الإيثار، هذا النفع، هذا الصدق، عيادة المريض، إطعام الجائع، كل ذلك من حقوق الإنسان على
2: أبداً
1: الإنسان.
2: أبداً أبداً.
1: فما بال إذن حقوق المسلم على المسلم؟
2: من باب أولى. يعني أقول لك هذه الكلمة: لك جار، لك جار، أي إنسان له عليك حق الجوار. شوف، فإذا كان مسلماً له عليك حقان. فإذا كان قريباً له عليك ثلاثة حقوق:
1: سبحان الله،
2: حق الجوار، وحق الإسلام، وحق القرابة. إذن أنا أقول هناك حق لأي إنسان كائناً من كان، فكيف إذا كان هذا الإنسان مؤمناً له عليك حقان؟
1: صحيح.
2: فكيف إذا كان قريباً له عليك ثلاثة حقوق: حق الإنسانية، وحق الإيمان، وحق القرابة. إذن هناك أخوة إيمانية.
1: هل لنا أن نتحدث في هذه الأخوة الإيمانية بعد أن أثبتنا تلك الأخوة الإنسانية بيني وبين أخي الإنسان كان دينه ما كان؟
2: نعم. الحقيقة الآية الأصل في هذا: إنما المؤمنون إخوة. وفي ملمح دقيق جدا: ما لم يكن انتماؤك إلى مجموع المؤمنين فلست مؤمنا. الإيمان ليس فقاعة صغيرة، الفقاعات الصغيرة لا ينتمى إليها، ينبغي أن تنتمي لمجموع المؤمنين. والإسلام ليس خطا رفيعا إذا خرجت ميلي متر عنه خرجت عن الدين. الإسلام شريط عريض جدا، في يمين وفي يسار، كلهم على العين والرأس ما دامت عقيدتهم سليمة والسلوك مستقيم. لا يحق لأحد أن يقول أنا الإسلام، لا، الإسلام شأنه عظيم، أنت تنتمي إليه فقط. إذن الأخوة الإيمانية كبيرة جدا. ومرة ثانية وثالثة أؤكد لماذا؟ لأن هناك انتماء إلى فقاعات صغيرة. يقول لك: هذا ليس من جماعتنا. من أنت؟ أنت ينبغي أن تنتمي إلى جماعة المؤمنين عامة. جماعة المؤمنين عامة. لذلك الأخوة الإنسانية أصل في إسلامنا، وبعدها الأخوة الإيمانية، وآيتها الأساسية: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الآية الثانية: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم.
1: سبحان الله.
2: يعني شيء دقيق جدا أن المودة والرحمة بين المؤمنين هي من خلق الله عز وجل. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إذن نحن مع أخوة إيمانية لها شأن كبير. نعم.
1: دكتور، إن ثبت أن المسلم أخو المسلم فلا بد من خصائص لهذه الأخوة، ولا بد من حقوق على الأخوين، فما هي هذه الخصائص؟
2: الحقيقة أن هناك خصائص متميزة تخص مجتمع المؤمنين. من أولى هذه الخصائص التناصح، فالمؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم، والمنافقون بعضهم لبعض غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم. المؤمنون يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قضية الإيثار أحد أكبر خصوصيات المؤمن، يؤثر أخاه بكل شيء. شيء آخر، المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص لا يخترقون. حينما ينصر الضعيف يتماسك المجتمع. إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. فالمؤمنون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا ويصعب أن يخترقوا. شيء آخر، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني في تواصل عضوي بينهم. شيء آخر من خصائص مجتمع المؤمنين، الألفة بينهم. فالمؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. الله عز وجل يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال بعض علماء التفسير: يجعل الله ودا فيما بينهم. فالمودة والرحمة بين المؤمنين من خلق الله عز وجل، وهذا شيء واضح جدا. لا ترى في الأرض من هو أقرب إليك من المؤمن، لأنه نقاط اللقاء كثيرة جدا.
1: شكرا لكم فضيلة الدكتور، وأحسن الله إليكم. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نعطر أسماعكم بتلاوة القارئ الشيخ إبراهيم الزعيم من غزة فلسطين لما يتيسر له من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المبين.

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حبيبك.

ذاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء.
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء.
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو، تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، ومن مستلزمات المحبة زيادة التوقير والتعظيم والطاعة. ولهذا جعل المولى عز وجل ونبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام من أركان الإيمان الإيمان بالله تعالى وبملائكته وبكتبه ورسله، أن يؤمن بجميع الرسل، كما أنه يؤمن بجميع الكتب التي نزلت على الأنبياء السابقين قبل تحريفها وقبل تبديلها وقبل تغييرها. فإذا كان الله تعالى جعل من مستلزمات العهد الذي أخذه على الأنبياء السابقين على نبينا وعليهم الصلاة والسلام

فهذا على خطر كبير. يقول المولى جل شأنه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. انظر أيها المؤمن إلى هذا الوعيد الشديد من الله تعالى: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وانظر إلى هذا الحكم الفصل: والله لا يهدي القوم الفاسقين. وليس المراد بالفسق هنا هو مخالفة سنة بسيطة أو معصية صغيرة، لأن هذا لا يتناسب مع قوله والله لا يهدي. إنما الفسوق هنا بالأعم، وهو الخروج، والفاسقون هم الكافرون. والمحبة طبقات: محبة جبلية، محبة نفسية، محبة فطرية، حتى نصل إلى المحبة الإيمانية. وقد بينت هذا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته بين الإنسان والجماد، وفي مكانة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بين الأنبياء عليهم السلام. فليس المراد بالفسق هنا هو المعصية البسيطة، لأن هذا لا يتناسب معه والله لا يهدي القوم الفاسقين، ولا يتناسب مع ذلك الوعيد الشديد: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فإذا كان الله تعالى توعد من يقدم محبة أعز المخلوقات من نفس ووالد وولد وزوجة وعشيرة وأقارب وأموال وتجارة والناس أجمعين، إضافة إلى المساكن الكبيرة، إذا قدم محبتها جميعا أو محبة بعضها على محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه دلالة على خدش الإيمان عنده وضعفه أو زواله عنده. وبالمقابل يلزم أن تكون محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في نفس المؤمن مقدمة على محبة جميع المخلوقات. والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فإذا كانت الآية القرآنية تتوعد الذين يقدمون محبة جميع المخلوقات على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فماذا يكون؟ ولهذا جاء في السنة النبوية تفاصيل عن هذه المحبة: لا يؤمن أحدكم، كما في رواية مسلم، حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.

0: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. الأحاديث في هذا كثيرة. فإذا كان قد نفى صفة الإيمان عمن لم تكن محبة النبي عليه وآله الصلاة والسلام في نفسه أحب إليه من جميع المخلوقات، ومن مستلزمات المحبة الطاعة والتعظيم والتوقير. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. لهذا أمر الله تعالى كل المؤمنين إضافة إلى التوقير، عفوا إلى الإيمان، التعزير والتوقير والتعظيم. وهذا أعلى درجة من المحبة كما قلت في حلقة سابقة، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. والتعزير هو المبالغة في التعظيم، والتوقير هو الإجلال والإعظام والتبجيل، ومقتضاهما الطاعة والاتباع. فإذا كانت المحبة حقيقية فكيف تكون الطاعة؟ وكيف يكون التوقير والتعظيم؟ بل كيف يكون التفاني في الخدمة؟ لو نظرنا إلى حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم في توقيرهم وتعظيمهم ومحبتهم وطاعتهم للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، لرأينا العجب. وكل ذلك بحضرة النبي عليه وآله الصلاة والسلام، وبمشاهدته لهم عليه وآله الصلاة والسلام، وبنظره عليه وآله الصلاة والسلام لهم عند فعلهم ذلك. وقد ذكرت في واجب الأمة نحو نبي الرحمة نحو من 50 مظهرا من مظاهر ذلك التوقير والتعظيم والتبجيل والمحبة للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. لو نظرنا إلى حالهم وهم كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه، لا يتمنى أحدهم أن تسقط شعرة من شعر النبي عليه وآله الصلاة والسلام عندما كان يحلق في منى. لا يتمنى أحدهم أن تسقط شعرة من شعره عليه وآله الصلاة والسلام على الأرض. عندما كانوا يقتتلون من شدة المزاحمة على التناوي من فضل وضوئه عليه وآله الصلاة والسلام ليمسحوا به وجوههم، عندما كانوا رضي الله تعالى عنهم يتهادون فيما بينهم بعض ما تركه عليه وآله الصلاة والسلام في محافظتهم على سنته عليه وآله الصلاة والسلام، وفي إنكارهم الشديد على من خالف سنة ولو كانت بسيطة، عندما يسب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ولده بلالا لأنه خالف سنة واحدة، وشعر عبد الله بن عمر وإن كانت الغيرة قد أخذت ولده في ذلك المحمل، وشعر عبد الله بن عمر أن ولده قد خالف. أنا أقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، وأنت تقول والله لن يمنعهن، لما رأى ولده من تغير الأحوال. أخذت الغيرة. ومع كل ذلك يقول نافع فسبه سبا شديدا. كيف الصحابي الذي يضرب دحقان الفرس لأنه أتاه بالماء في إناء من فضة وضربه به، ثم قال للناس معتذرا: لقد نهيته عن ذلك وأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نشرب بآنية الذهب والفضة. النساء كيف كنا؟ حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عندما تأخر عن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعلت أمه به؟ أم سليم ماذا فعلت بولدها أنس رضي الله تعالى عنهم جميعا؟ زوجة جابر رضي الله تعالى عنه ما فعلت بزوجها رضي الله تعالى عنه؟ لأنها شعرت أنه قد قصر. هذا باب طويل جدا، والمسلم بين أمرين لا ثالث لهما: إما أن يتبع منهج هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم فيكون معهم، وإما أن يخالفهم وينتهج منهجا آخر فيقع تحت التحذير الشديد: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كيف كانوا يعاملون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سأبينه إن شاء الله تعالى في حلقة كاملة إن شاء الله تعالى. كل ذلك ما الذي دفعهم إلى أن أحدهم يقتل أباه، يقتل ابنه، يقتل ابن عمه، يقتل زوجته؟ لما؟ لأنهم كفروا وعاندوا وسبوا وشتموا ولعنوا وصاروا أعداء لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ونزلت الآيات القرآنية في ذلك، في المحبة، في الطاعة، في الامتثال، في التفاني، في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإما أن تكون يا أيها المؤمن على منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم في معاملتهم للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام كما أمرهم الله تعالى ورسوله عليه وآله الصلاة والسلام، وإما أن تكون في حيز آخر ويكون الوعيد الشديد: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الاتباع والامتثال والطاعة والمحبة والنهج على منهاجهم ومنوالهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقد فعل وحشرنا معهم تحت لواء النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، إنه القادر على ما يشاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: إنباء النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الغيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي، ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان، فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30، كلهم يزعم أنه رسول الله. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى جعفرا وزيدا قبل أن يجيء خبرهم، وعيناه تذرفان. أخرجه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لكم من أنماط؟ قلت: وأنى يكون لنا الأنماط؟ قال: أما إنه سيكون لكم الأنماط، فأنا أقول لها، يعني امرأته: أخري عني أنماطك. فتقول: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون لكم الأنماط؟ فأدعها. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انطلق سعد بن معاذ معتمرا، قال: فنزل على أمية بن خلف أبي صفوان، وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد، فقال أمية لسعد: انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت، فبينا سعد يطوف إذا أبو جهل فقال: من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ فقال سعد: أنا سعد. فقال أبو جهل: تطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم محمدا وأصحابه؟ فقال: نعم. فتلاحيا بينهما، فقال أمية لسعد: لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي. ثم قال سعد: والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام. قال: فجعل أمية يقول لسعد: لا ترفع صوتك، وجعل يمسكه، فغضب سعد فقال: دعنا عنك، فإني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك. قال: إياي؟ قال: نعم. قال: والله ما يكذب محمد إذا حدث. فرجع إلى امرأتي فقال: أما تعلمين ما قال لي أخي اليثربي؟ قالت: وما قال؟ قال: زعم أنه سمع محمدا يزعم أنه قاتلي. قالت: فوالله ما يكذب محمد. قال: فلما خرجوا إلى بدر وجاء الصريخ، قالت له امرأته: أما ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال: فأراد ألا يخرج. فقال له أبو جهل: إنك من أشراف الوادي، فسر يوما أو يومين. فسار معهم فقتله الله. أخرجه البخاري.
2: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن

معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حتى يصبح فمات من يومه دخل الجنة. رواه البخاري والنسائي والترمذي.
1: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، لقد قص الله عز وجل علينا في القرآن العظيم ما قاله لقمان الحكيم الذي آتاه الله الحكمة لولده وهو ينبهه وهو يؤدبه ويربيه. قال الله عز وجل عن لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا أول أمر يجب أن نغرسه جميعا في نفوس أولادنا، أنه لا يستحق أحد أن نجعله ندا لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي خلقنا، وكل ما سواه جل جلاله فهم عبيده وهم خلقه مهما علت رتبتهم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا أول أمر نزرعه في قلوب أولادنا أيها الإخوة، معرفة الله سبحانه وتعالى وأنه واحد وأنه فعال لما يريد، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. الأمر الثاني الذي بينه لقمان لابنه أنه قال له: يا بني إنها إن تك مثقال حبة، أو في القراءة الأخرى: إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وهنا يترك المجال للولد لكي يتفكر: هل أنا أكبر أم الحبة من الخردل أكبر؟ لا شك أنني أنا أكبر، فإن كانت الحبة من الخردل لا تخفى على الله سبحانه وتعالى في السماء ولا في الأرض، فكيف بي أنا وأنا أكبر منها؟ إذن أنا لن أعجز الله سبحانه وتعالى ولن أستطيع الهروب منه أينما ذهبت وأينما وليت. هذا فيه غرس المراقبة لله عز وجل في الضمير الإنساني، في نفس الولد في داخلها، بحيث نربي في أولادنا الوازع الداخلي، وما أحوجنا في هذا الزمان الذي نعيش فيه إلى هذا الأمر، أن نربي في نفوس أولادنا الوازع الداخلي، الخوف من الله سبحانه وتعالى، ونحن نعيش هذا العصر المفتوح من المعلومات الذي لم يعد الواحد منا يستطيع أن يتحكم في سلوك وسيل المعلومات التي تأتي إلى أولاده. ثم قال سيدنا لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. إذن بعد أن بين له عظمة الله، بعد أن بين له المراقبة، أمره بفعل الواجبات وترك المنهيات. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ثم زرع فيه موضوع الصبر فقال واصبر على ما أصابك، لأنه عند فعل الواجبات وترك المنهيات سيصطدم الإنسان بالشهوات وبالشبهات، فلا بد من الصبر. وأخيرا بين له التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل بقوله ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، ثم قال له واقصد في مشيك واغضض من صوتك، يعني لا ترفع صوتك، ثم أتى له بهذا التشبيه الذي ينفره من رفع الصوت بلا داع وبلا مبرر بقوله إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على تربية أولادنا. إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، والسلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش هكلمكم عن هدية من هدايا الرحمن، لكني اتسألت سؤال. حد بيقول لي انت كل يوم تقول لنا هدية ربنا بيغفر الذنوب كلها بعمل صغير، او يدي ملايين الحسنات بأعمال بسيطة جدا. ازاي يعني بالسهولة دي؟ يعني هي الجنة سهلة كده؟ يعني هو اي واحد يعيش غلطان وبعدين يعمل أعمال بسيطة ربنا يسامحه؟ طب ما احنا كده هنغلط براحتنا. اقول لك، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. بصوا يا جماعة، المغفرة نوعين، ذنوب في حق البشر وذنوب في حق الله. أما الذنوب اللي في حق البشر فربنا مش بيغفرها إلا إذا الإنسان اللي انت غلطت في حقه هو اللي سامحك في الدنيا، أو ربنا رضاه يوم القيامة فسامحك عشان ياخد جايزة ربنا يوم القيامة. فخطر كبير إن الإنسان يعمل ذنوب في حق الناس، يظلم أو ينهب حقوق الناس. أما الذنوب اللي في حق رب العالمين سبحانه وتعالى فده شأن الله معنا. ربنا يا جماعة اسمه الواسع، واسع المغفرة، واسع العطاء، واسع الكرم، واسع العفو. ربنا سبحانه وتعالى كريم عفو في حقه، وعدل سريع الحساب في حقوق العباد. فما تستغربش إذا كانت الجنة وهي مخلوق من مخلوقات ربنا فيها ما لا خطر على قلب بشر، ما بالك ربنا نفسه سبحانه وتعالى الخالق في عطائه وعفوه وتسامحه. هو ربنا كده ما تستغربش ان اقول لك عمل تعمله في ثواني فيغفر لك ذنوب عشرات السنين. ربك اللي خلقك كده. ناس كتير دايما تقول الحمد لله ان ربنا اللي بنعبده هو ده بالصفات الجميلة دي. ربك اللي بتعبده عايزك تعرف عنه كده، وعايزك تتعلق بيه وهو كده. عشان كده العلماء بيقولوا وكل ما خطر ببالك فالله فوق ذلك. كل شيء يجي في بالك ربنا أحسن من اللي في بالك ده. أقل معاملة مع ربنا أنت رابح. أكبر ذنب ممكن تعمله في حق ربنا ممكن يتلاشى قدام عظمة عفو ربنا ومغفرته سبحانه وتعالى، لأنك أنت نفسك غالي عند ربنا سبحانه وتعالى. فالقليل منك يكفي أن ربنا يسامحك عن ذنوب كتيرة ويرضى عنك. ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين بيقول طائع البشر أعلى عند الله في المقام من الملائكة. قالوا له ليه؟ قال لأن البشر عندهم التخيير، يعصي أو يطيع. أما الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فاللي اختار ربنا سواء عمل أعمال بسيطة أو أعمال كبيرة لكنه اختار ربنا، اللي اختار ربنا ده وهو عنده أنه يغلط وما يختارش ربنا، ده أعلى عند ربنا من الملائكة المسيرة اللي ما عندهاش اختيار المعصية. أنت كبير، انت غالي عند رب العالمين. وعايز اقول لك على حاجه، وقت ما الانسان يقول ذكر معين بنيه ان ربنا يرضى او ان ربنا يسامحه، احساسك بالذنب ده ولجوءك للذكر اللي ربنا شرعه لك ده يكفي عند ربنا. ان انا اقول لك يا رب انا غلطت وبذكر الذكر ده او بعمل العمل الصالح ده او بساعد الانسان بالمساعده البسيطه دي عشان تسامحني وترضى عني، الاحساس ده يكفي عند ربنا. انه لا يبالي بكل ذنوبك ولو كانت بلغت عنان السماء. مش انت عارف الحديث يا عبادي او يا عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. ربنا سبحانه وتعالى مش بيعجزه، مش صعب على ربنا انه ينظر لعشرات السنين من الاخطاء فيسامحك عنها في طرفه عين. اقول لك على حاجه تانية، رغم العروض الرهيبه والهدايا الكبيره اللي من ربنا، كثير من البشر اصلا بينسى يذكر وبينسى يسبح وبينسى يستغفر وبينسى يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وبيستكبر جنيه ولا 2 جنيه ولا 10 جنيه بيستكترها على فقير ممكن يتغدى ويتعشى ويفطر بيها. ساعات بنبخل كتير رغم الهدايا العظيمة، إلا أن الإنسان كتير بيبخل على نفسه ويبخل على ربه سبحانه وتعالى. علشان كده تعالوا نتفق أن كل واحد فينا سواء كان عنده إيمان عالي وعنده إقبال على الأعمال الصالحة أو إيمان قليل وأعمال الصالحة بسيطة، أنت ليك مكان. مهما كانت درجة إيمانك، ليك مكان مع الله بأعمال كبيرة أو أعمال صغيرة. وده أمل ربنا بيدهلنا في أعمال صغيرة وهدايا من الرحمن. عشان كده لما تسمع مني كل هدية ما تستغربش إزاي ربنا يغفر أو يدي الحسنات اللي بالملايين دي في عمل صغير. هو ده ربنا اللي خلقك، ولازم تعرفه كده. شكور يطلب القليل، وأصلا اللي بيطلبه عشانك أنت وعشان نفعك أنت، يطلب القليل لك ثم يعطي الكثير أيضا لك، وهو ده رب العالمين. فما تستغربش هدايا الرحمن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعي طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل حديثنا عن السيدة خديجة رضي الله عنها. السيدة خديجة كانت امرأة ذات شرف ومال ونسب، وكانت تاجرة، كانت ترسل الرجال يتاجروا بمالها إلى الشعب. لما سمعت عن أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم وكرم أخلاقه أرسلت معه غلامها ميسرة وأعطت له من مالها ليتاجر فيه، فأخذه وذهب به إلى الشام. تعرف نفس الحكاية اللي وقعت مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع الراهب بحيرة لما كان صغير؟ وطبعا الراهب بحيرة من ضمن القصص حقته إنه لما شاف الرسول صلى الله عليه وسلم جاء فقال له رأيت الشجر ينحصر علي، يعني كأنه شجر يضمه. الراهب ده إيش شاف؟ شاف الرسول صلى الله عليه وسلم جلس تحت شجرة، فسأل الغلام قال له مين هذا الرجل؟ فقال له هذا رجل من أهل الحرم من قريش. فقال له ما جلس تحت هذه الشجرة إلا نبي. ميسرة شاف أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وشاف كيف أمانته وكيف يتعامل مع الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم باع واشترى وربحت وكسبت مالا كثيرا. لما رجع ميسرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة، صار ميسرة يحكي للسيدة خديجة رضي الله عنها، يحكي لها عن أخلاقه ويقول لها كيف إنه كل ما نمر نلاقي الشجر يمر علينا ويميل علينا، وكيف الراهب قال إنه يعني جلس تحتها نبي، ويقول لها إنه لما اشتد الحر أشوف ظلال تيجي عليه. طبعا هو إيش الظلال؟ ملكين يجوا يظللوا الرسول صلى الله عليه وسلم هو راكب على البعير. السيدة خديجة رغبت في الزواج من الرسول صلى الله عليه وسلم، كان كثير يجي يخطبوها لكن ما في أحد زي أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. فأرسلت صديقتها السيدة نفيسة بنت منبه، وراحت قالت للرسول صلى الله عليه وسلم ليش ما تتزوج؟ فقال لها ما عندي، ومين حيتزوج؟ قالت له أنا أزوجك وأعطيك في امرأة اسمها خديجة، وهي تاجرة وذات شرف ونسب. فالرسول صلى الله عليه وسلم راح لأعمامه، فذهبوا إلى عم خديجة وخطبوها. خديجة رضي الله عنها كانت متزوجة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم اثنان، وأنجبت هند وهالة، فيعني في عنده أو عندها أولاد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. وتزوجها وأصدقها الرسول صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل. عاش معها الرسول صلى الله عليه وسلم وأنجب منها جميع أبناء وبناته ما عدا إبراهيم، أنجبهم من ماريا. من أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ القاسم، وكان يكنى به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقال له أبا القاسم، والطاهر والطيب، وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. طبعا عبد الله هو اللي كان يكنى بالطيب أو الطاهر. هذول الأولاد ماتوا كلهم وهم صغار، ما واحد فيهم كبر. برضو نفس الحكمة، اللي ما كان له أخوان ليس له أبناء حتى لا يقول أحد إنه النبوة وراثة أو إنه أحد يأخذ النبوة بعده. بناته كلهم ماتوا قبله، رقية وأم كلثوم وزينب، كلهم ماتوا قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ما عدا فاطمة رضي الله عنهم وأرضاهم، ماتت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم 6 شهور، وكلهم أسلموا. طيب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أبناء وبناته، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على خديجة حتى ماتت. طيب في حادثة حصلت والرسول صلى الله عليه وسلم بعد زواجه من خديجة، وهي بناء الكعبة وقضية التحكيم. إيش القصة هذه؟ قصتها في كان الرسول صلى الله عليه وسلم عمره 35، اتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم خديجة وعمره 25 سنة، وهي أكبر منه 15 سنة، كان عمرها 40 سنة. طبعا عاش معاها صلى الله عليه وسلم ربع قرن ثم ماتت. لكن
لما كان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم 35 سنة حصلت حادثة بناء الكعبة. إيش هي هذه الحادثة؟ أول شيء الكعبة ما كان لها سقف، فكان الناس اللي يجيبوا الهدايا للكعبة عدا لصوص وسرقوا ذهب الكعبة، وأيضا يعني كان ارتفاعه يدوب فوق القامة، ما كانت عالية جدا، فسرق لصوص من الذهب. وأيضا حدث أنه جاء سيل وهدم أجزاء من الكعبة. هنا قررت قريش أنها تعيد بناء الكعبة، لكن كانت في مشكلة. أول شيء لازم تعرفوا أنه الكعبة ما كان شكلها بالطريقة اللي إحنا نشوفها الآن. كانت الكعبة اللي على بناء سيدنا إبراهيم عبارة عن مستطيل. تعرفوا حجر إسماعيل؟ منه مترين أو ثلاثة أمتار كان جوة الكعبة، كان من داخل الكعبة. علشان كده في صلاة الفرض ما يصير نصلي في داخل الحجر لأنه يكون من داخل الكعبة. كانت الكعبة بهذه الطريقة، وكان لها بابين، باب يدخل منه وباب يخرج منه. الباب كان قريب من الأرض، هذا كان بناء سيدنا إبراهيم. لما جاء السيل وهدم جزء منها، فقررت قريش إنها تعيد بناء الكعبة. طيب كيف يعيدوا بناءها؟

الكعبة، فخرج حجر، فخرج الحجر من يده وقفز ورجع إلى مكانه. هذا في سيرة ابن هشام، تلاقوا الحادثة هذه، اقرأوا عنها. فقالوا لا ندخل فيها إلا كسبا طيبا، لا ندخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس، ما نقدر أبدا ندخل فيها هذا الشيء. وكانوا يخافوا إنهم يهدموها. فجاء الوليد بن المغيرة المخزومي فقال أنا حبدأ أهدم، أخذ المعول وقال اللهم لا نزغ، يعني ما نريد إلا الخير، وهدم حجر واحد، حجر بس من ناحية الركنين هدموا، وقالوا ننتظر لبكرة، إذا ما جاءت صاعقة من السماء أخذته فمعناته إنه ربنا رضي عن صنيعنا. طيب جو تاني يوم لقوا الوليد سليم ما صار له شيء، معناته إنه ربي رضي عن صنيعهم. في مشكلة عندهم صارت، إيش هي؟ كانت في حية كبيرة تخرج دائما وتتشرق على جدار الكعبة. إيش يعني تتشرق؟ تتشرق يعني تتعرض للشمس عند الشروق، فكان يهابوها، وكل ما حد يقرب منها كانت تفتح فمها بقوة، فكانوا يخافوا يقربوا منها. الحية دي تطلع تتشرق على الشمس وبعد كده ترجع وتختفي، ما يعرفوا فين تروح. فلما جو تاني يوم والتاني يوم جو وشافوا الحية طلعت، وجاء الوليد ما صار له شيء، وهم بينتظروا جاء طائر كبير أخذ الحية وراح بها، وعرفوا إنه الله رضي عن صنيعهم. بكرة إن شاء الله نعرف إيش اللي سووه في الكعبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، ومع الخلق أذكر وتذكر محاسن الآخرين. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الحميد، والتخلق به يكون بأن تذكر محاسن الناس وتحمد خصالهم الحميدة في نفسك وبين الناس. أيها المستمع الكريم، لو كنت في مجلس وتكلم الناس على شخص بطريقة مسيئة وعددوا أخطاءه، فلا تنجرف معهم، بل تذكر أنه معروف أيضا بشهامته وسمو أخلاقه ومحامد أخرى، ولكنه أخطأ في أمر ما، ومن منا لا يخطئ؟ أليس من الإنصاف أن تسعى إلى تحسين سمعته وإظهار الوجه الذي تعرفه أنت؟ كثيرا ما يحصل شجار بين الزوجين، وعلى الفور يذكر الشيطان كل واحد منهما بأخطاء الآخر ومساوئه، فيشتد الشجار ويزداد النفور وتظهر المذمات على السطح. والله تعالى يأمر بالعكس تماما، وهو أن يبدأ كل واحد منهما بتذكر محاسن الآخر وفضائله، وإذ ذاك تهدأ النفوس ويزداد الحب والوئام بينهما. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني يبغض، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أيها الأحبة، نحن بطبيعتنا البشرية نحب أن نعظم فضائلنا ونصغر فضائل غيرنا، نبحث كيف نكبر عيوبهم، ننظر كيف نصغر عيوبنا. مثلا، من يقول عن عمل ما في نفسه وأمام الآخرين بتفاخر واستعلاء: أنا من قام بهذا العمل، وأنا من خطط ودبر ونسق، ثم يتناسى مساهمات غيره في أي إنجاز، وفي ذلك انتقاص من حقهم. وهناك دائما علامة استفهام لا بد من الإجابة عنها: كيف نوجه المخطئ للصواب من دون تجريح؟ قالوا: بذكر محاسنه ثم تقويمه والوصول به نحو السلوك المطلوب. وهذا الأسلوب من أكثر الأساليب إيجابية لتعديل السلوك السيء أو للتشجيع على سلوك أفضل. وفي هذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لعبد الله بن عمر رضي الله عنه: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. مثل هذا المديح النبوي يعزز عند الإنسان الثقة ويشجعه على فعل الخير. ولنا في رسول الله قدوة عليه أفضل الصلاة والسلام. قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. أعزائي، قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفاته القيادية والتربوية. لقد كان يمدح عليه الصلاة والسلام الصحابة بأعظم صفة لديهم، فقد كان يقول: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ألا وإن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. حقا وفعلا، وإنك لعلى خلق عظيم. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمما طبع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الرحمة والشفقة والتيسير على الناس، وربنا جل جلاله وصفه بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو الرحمة المهداة صلوات الله وسلامه عليه. ومن رحمته بالأمة أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، يميل إلى التيسير صلوات الله وسلامه عليه. ومن ميله إلى التيسير عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر المبارك شهر رمضان أنه مع قدرته على الصيام وإطاقته ذلك، إلا أنه عليه الصلاة والسلام كان يهون على أصحابه. خرج في غزوة الفتح لعشر خلون من رمضان وهو صائم، فاقتدى به أصحابه رضوان الله عليهم. فلما بلغ كراع الغميم قيل له يا رسول الله إن الصوم قد شق على الناس وهم ينظرون ما تصنع، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء ثم رفعه حتى إذا رآه الناس شرب عليه الصلاة والسلام، يعني ما اكتفى بأن يقول للناس أفطروا، وإنما أفطر هو عليه الصلاة والسلام من أجل أن يرفع عنهم الحرج ومن أجل أن يرغبهم في الفطر، وذلك رحمة بهم. وكذلك لما كان صلوات ربي وسلامه عليه في يوم عرفة وقد اختلف الناس أصائم هو أم مفطر، ركب عليه الصلاة والسلام على دابته ثم دعا بعس من لبن فشرب والناس ينظرون، فعلم الناس كلهم أجمعون أن نبينا عليه الصلاة والسلام مفطر. من رحمته عليه الصلاة والسلام وتيسيره على الناس قوله لعمران بن حسين رضي الله عنه وقد شكى بواسير قد أصابته، قال له صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. من رحمته صلوات الله وسلامه عليه بالناس أنه كان يسير بسير ضعفائهم، يسير بسير ضعفائهم، ما كان يشق على الناس برغم ما جبله الله عز وجل عليه من القوة والبأس، إلا أنه عليه الصلاة والسلام يسير بسير الضعيف. ويوصينا بهؤلاء الضعفاء يقول لنا إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. هؤلاء الضعفاء هم سبب لتنزل البركات من السماء وتفجرها من الأرض وحصول سعة الأرزاق ونزول النصر من السماء. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ويعلمنا صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل يرحم من عباده الرحماء. مما جمل عليه من الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه رقة قلبه، حتى إنه عليه الصلاة والسلام تدمع عيناه حين يفقد قريبا أو حميما. لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه وكان أول من مات من المهاجرين، النبي عليه الصلاة والسلام بكى حتى سالت دموعه على عثمان وقبله رضي الله عنه وهو ميت. ومن رحمته عليه الصلاة والسلام أنه لما أرسلت إليه ابنته تخبره بأن ولدها يحتضر، أرسل إليها يقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، فأرسلت إليه تقسم عليه بالله أن يأتيها، فحمل صلى الله عليه وسلم الغلام في حجره فإذا نفسه تقعقع، أي كانت روحه تتحشرج، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال إنها رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده. وكذلك لما كان ولده إبراهيم يدفن جلس عليه الصلاة والسلام على شفير القبر وعيناه تذرفان يقول إن العين تدمع والقلب يحزن
ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. من رحمته صلوات ربي وسلامه عليه أنه فاضت عيناه لما مات صاحبه سعد بن معاذ سيد الأوس عليه من الله الرضوان. ومن رحمته أنه كان يقبل الصبيان، لما كان جالسا ومعه الأقرع بن حابس فجاء الحسن رضي الله عنه، نبي عليه الصلاة والسلام قبله فقال له ذلك الأعرابي: أتقبلون صبيانكم؟ والله إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدهم قط. فقال له عليه الصلاة والسلام: وهل أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ تقبيل الصبيان، البكاء عند وفاة الحميم والقريب والصديق، هذه كلها من مكارم الأخلاق التي جبل عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يرزقنا الاقتداء به، وصلى الله وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. رواه البخاري ومسلم.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

المصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.

0: يا له من رجل أحمق يعض الكلب لأن الكلب عضه. ائتنا بالشراب يا أبا شعبة، لقد طالت ليلتنا وطاب حديثنا، أليس في دارك شيء تقدمه لنا؟ يا أبا شعبة، لقد انتصف الليل ونحن في دارك نتسامر، أليس من الواجب أن تتحفنا بالطعام والشراب كما تفعل معنا كل ليلة؟
1: تبا لكم من أشقياء، منذ شهر وفي كل ليلة كانت زوجتي هنا تقدم لنا الطعام والشراب، وتعلمون أنني قبل يومين قد أرسلتها إلى دار أهلها ليحل لنا الحديث في كل الأمور. أما كان من الأجدر أن تحضروا عشاءكم وشرابكم معكم؟
0: نحضر شرابنا وعشاءنا معنا ونحن في ضيافتك يا أبا شعبة؟ يا لك من رجل بخيل لا يكرم أضيافه.
2: لما لا تقوم مقام أم شعبة يا أبا شعبة؟

لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد طفح الكيل. يجب أن أذهب إلى أبي شعبة وأذكره بحقوق الجار، لعله يكفه وضيوفه عن اللهو، أو على الأقل يخفضون أصواتهم.

0: في آخر الليل ويناديني، يا له من مزعج. من؟ أبو ربيع؟ ماذا تريد يا رجل في هذه الساعة المتأخرة من الليل؟
1: عذرا يا أبا شعبة، عذرا لمجيئي في آخر الليل، فقد جئت أرجوك أن تخفض الصوت قليلا، فنحن جيران والصوت الصادر من دارك كل ليلة يشوش علينا، فلا نستطيع قراءة القرآن.
0: لهذا جئت هذه الساعة؟ اذهب اذهب يا أبو ربيع، اذهب من هنا الآن، وإن كان لك حاجة فتعال في وقت آخر لنتحدث بشأنه.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، أبو شعبة يرفض حتى الحديث معي وقفل الباب في وجهي. ماذا أفعل؟ إنه جاري، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالجار، فلا ينبغي لي إيذاؤه رغم إيذائه لي، لكني غدا سأتدبر الأمر إن شاء الله.
2: السلام عليكم يا أبا شعبة، أين أنت يا رجل؟ لقد مررت على دكانك في الصباح عدة مرات فوجدته مغفلا، وها قد عدت لك بعد صلاة الظهر لأجدك تفتح دكانك الآن، لعله خير يا رجل.
0: أهلا أهلا أهلا بك يا شيخ عبد الرحيم، هل من خدمة أؤديها لك؟
2: يا أبا شعبة، أعلم أنك لم تصلي، وقد تحدثت إليك كثيرا في هذا الأمر ونصحت لك، ولكنك لا تحب الناصحين، ودعوت الله عز وجل لك بالهداية، ولأنك لا تأتي إلى المسجد، فقد جئت لأخبرك أنه وصلتني عنك شكاوى عدة من بعض الناس الذين يرتدون المسجد، وأنه
0: شكاوى؟ شكاوى ممن أيها الشيخ؟ ولماذا؟
2: أولاها من والد زوجتك، أخبرني أنك أرسلتها إلى بيت أهلها لتلهو في البيت مع أصدقائك، ولما جاءك يستفسر منك لم تحترمه وطردته، وطلبت منه ألا يتدخل في شؤونك، هل هذا صحيح؟
0: نعم صحيح. والشكوى الثانية يا شيخ عبد الرحيم؟
2: والشكوى الثانية يا بني، من جميع جيرانك الذين أزعجتهم الأصوات العالية الصادرة من دارك في ساعات الليل المتأخرة، وأخص منهم جارك أبا ربيع الذي جاءك بأدب يطلب منك احترام حقوق الجار، فاحتقرته وأقفلت الباب في وجهه، هل حدث هذا حقا؟
0: نعم حدث هذا كله يا شيخ، فهل لديك المزيد من الشكاوى؟
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، هداك الله يا أبا شعبة، وهل هذا قليل؟
0: لا يهمني إن كان قليلا أو كثيرا، ما يهمني أني في داري أفعل ما يحلو لي، وما لأحد أن يحاسبني بما أقوم به، ومن لا يعجبه فلينطح رأسه بجدار الدار.
2: يا أبا شعبة يا أبا شعبة، إن لجارك عليك حقا، والمؤمن لا يؤذي جاره، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من شعب الإيمان، فليكن الحياء ثوبك وديدنك، فهو يمنع صاحبه من الفواحش ويحمل على البر والخير والطاعات. اتق الله، اتق الله في نفسك وزوجك وجارك.
0: دعني وشأني يا شيخ، فكل شاة معلقة من عرقوبها، ومن كان عنده الحياء فليترك من لا حياء عنده وشأنه. فهمت يا شيخ؟
2: فهمت يا أبا شعبة، فهمت تماما، هداك الله. ولكن تذكر، تذكر يا أبا شعبة قول المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وصدق رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم.
3: كنتم مع روضة المصطفى
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما من صفة يمدح ويحمد عليها الناس إلا والنبي صلى الله عليه وسلم نال أعلاها، وما من صفة يعاب ويذم عليها الناس إلا كان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عنها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه من خصال الخير ومعالي الأمور وكريم الطبع ما لم يجتمع في أحد قبله ولن يجتمع في أحد بعده. ومن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة وطبائعه النبيلة خلق عز وجوده قديما وحديثا. العرب قديما كانت إذا أرادت أن تصف شيء نادر قالت هذا أعز من الوفاء، لندرة الوفاء في الناس، وهذا ما زال موجود إلى يومنا هذا. فالوفاء طبع وخلق أهل المروءة وطيب الفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف من هو أكثر وفاء منه صلى الله عليه وسلم. وحسبك أن يشهد له أعداؤه وخصومه، وحسبك بهذا المدح مدحا، وهذه الشهادة تزكية له. إذا جاء المدح من خصمك، إذا جاء المدح من عدوك الذي ينتظر منه أن يعاديك ويبهتك، كيف إذا قال فيك كلمة الحق؟ أبو سفيان قبل إسلامه يسأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل يغدر، يعني له طبع في الغدر والخيانة؟ قال لا، قال وكذلك الرسل لا يغدرون. والوفاء حفظ الجميل وحفظ المعروف ومجازاة الإحسان بالإحسان، وضد الوفاء الجحود ونكران الجميل ونسيان المعروف والإحسان. والجحود من أسباب دخول النار، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لمجموعة من النساء أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم إن من أسباب دخول النار نسيان المعروف ونكران الجميل وعدم تذكر الإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم مات أبوه وهو في بطن أمه، وتوفيت أمه وهو ابن 6 سنوات. لم ينسى أمه رغم عباء الرسالة والعمر الطويل في الجهاد والبذل والهجرة. قال أبو هريرة رضي الله عنه زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي. وأما وفاؤه مع زوجاته فحدث به ولا حرج. أول زوجاته خديجة رضي الله عنها وأرضاها، التي واسته بنفسها، واسته بمالها رضي الله عنها وأرضاها، وأم أولاده. من وفائه صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة الحنون الودود الحبيبة أنه لم يتزوج عليها في حياتها صلى الله عليه وسلم، ما تزوج عليها إلا بعدما ماتت. ووفاؤه صلى الله عليه وسلم لم ينتهي بموتها. قالت عائشة رضي الله عنها والله ما غيرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غيرت من خديجة مع أني لم أرها. ثم قالت وهي تصف وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة، قالت رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء بعد

صاحبات خديجة حتى صديقات خديجة نالهم من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم ما نالهم. ولما استأذنت عليه هالة بنت خويلد أخت خديجة قال صلى الله عليه وسلم بعد أن فرح بصوتها لأن الصوت ذكره بخديجة قال اللهم هالة اللهم هالة. وأما وفاؤه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فهو البحر الذي لا ساحل له. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي الجليل رضي الله عنه لما استشهد زار النبي صلى الله عليه وسلم بيت جعفر وأمر بالحلاق فحلق رؤوسهم. قال ابنه عبد الله بن جعفر فجاءت أمنا للنبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له يثمن يعني امرأة مسكينة توفي زوجها ولها ثلاثة من أبناء صغار أيتام خافت عليهم من يعولهم من يشرف عليهم من ينفق عليهم من يربيهم من يتابع حالتهم من يقضي شؤونهم فذكرت اليتم للنبي صلى الله عليه وسلم. فانظر ماذا قال الكريم الوفي الشهم صاحب المروءة قال صلى الله عليه وسلم بعد أن فهم مقصود أمهم الحنونة قال صلى الله عليه وسلم العيلة تخافين عليهم خايفة عليهم الفقر خايفة عليهم الجوع خايفة عليهم الحاجة العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. الله أكبر على هذا الوفاء والله وفاء نادر. قال أنا أتابعهم وأنا وليهم وأنا مسؤولهم وأنا أشرف عليهم مو في الدنيا في الدنيا والآخرة. في وفاء مع الأصدقاء والأصحاب مثل هذا الوفاء. والله الطيب فينا والكريم كريم المعدن ينتهي وفاؤه غالبا بعد وفاة صاحبه بالدعاء. هذا أطيب الناس إذا مات صاحبك تدعو له وظل تدعو له. لكن أن ينال أبناء صاحبك برك ووفائك ومتابعتك وإحسانك مو في الدنيا حتى في الآخرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليهم لن تجد أعظم من هذا الوفاء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الناس وفاءً.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا أرجوه لكم.

شكوت النجم مذ سهرت عيوني وجفني يومها عاف الرقادة وظلت مهجتي تشكو اشتياقا إلى وصل الأحبة والودادة وقيثاري شدى لحنا أثيرا إلى نفسي يثير به الفؤاد وأيامي تلاحقني لكي لا نفارق في ليالينا السهادة أنادي للهوى من كان قربي ويقطع دهرنا وصل المنادى فيزداد اللهيب بجرح قلب يصارع في حناياه البعادة فتصرعني الليالي في ظلام إلى المجهول أنقاد قيادة أناجي طيف محبوبي وحينا يغيب فلا أنال به المرادة وأركض خلف طيف الطيف ركضا فأخفق لا أرى إلا سوادا فأغضي كالذليل وكنت حرا أبي النفس مقداما جوادا فكيف أضيع في زمن بخيل بإسعاد الأحبة إذ تمادى أحاول سلوة بعد التنائي وأدعو للوصال هوى معادا ولكني سأبقى طول عمري أنادي للهوى من لا ينادى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة، وأرحب بضيفي فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: هنالك سلوكيات تضعف العلاقة بين المسلمين وتبعد الأخ عن أخيه، هل لنا بتسليط الضوء على هذه السلبيات حتى نجتنبها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين،
1: صلى الله عليه وسلم.
2: أستاذ جميل، إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرض العرب، ولكنه رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم، ورضي بالتحريش بين المؤمنين. يعني أحد مداخل الشيطان أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء، فلذلك هناك من يرى أن الشيطان يبدأ بوسوسة تعني الكفر بالله، فإذا كان العبد على إيمان وسوس له بالشرك، فإذا كان على توحيد وسوس له بالكبائر، فإذا كان على طاعة وسوس له بالصغائر، فإذا كان على ورع بقي معه ورقتان رابحتان، إحداهما التحريش بين المؤمنين،
1: الله أكبر،
2: أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء، والثانية المباحات، أن يغرق الإنسان في المباحات حتى ينسى المهمة التي جاء بها إلى الدنيا،
1: لن يترك عمله
2: أبداً أبداً. فهناك وساوس كثيرة، إحداها التحريش بين المؤمنين. لذلك حينما يستجيب المؤمن ويسلك سلوكاً مضاداً تجاه أخيه، فكأنه استجاب للشيطان، وكأنه أعطى الورقة الرابحة للشيطان، وكأنه أعان الشيطان على أخيه. لكن التوجيه النبوي: كونوا عوناً لأخيكم على الشيطان، ولا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم. هذه قضية دقيقة جداً. لذلك قالوا: لا بد للمؤمن من كافر يقاتله، ومن منافق يبغضه، ومن مؤمن يحسده، ومن شيطان يغويه، ومن نفس ترديه. هذه الأخطار تنتظر المؤمن، فالبطولة أن يستجيب لأمر الله عز وجل فينجو من كيد الشيطان. العداوة بين المؤمنين والتحريش بينهم، هذا من عمل الشيطان.
1: هل لنا دكتور من فارق بين وسوسة الشيطان ووسوسة النفس؟
2: الحقيقة الفارق دقيق جدا. وساوس الشيطان تؤلم المؤمن، لا يرضى بها، ينزعج منها، هي ليست منه، وهذا تطمين. لكن وساوس النفس يرتاح لها. فالفارق الدقيق بين وساوس الشيطان وبين وساوس النفس: وساوس النفس يرتاح لها،
1: يطمئن إليها،
2: فهنا الخطورة. أما الشيطان يقول لك: من خلق الله مثلا، تتألم أشد الألم، تبحث عن جواب، تسأل بعض العلماء. فالذي يؤلمك من الشيطان، أما الذي يريحك من نفسك.
1: دكتور، من لقي أذى من أخيه المسلم، هل من مسوغ يبيح له أن ينقلب على هذا المبدأ، مبدأ الأخوة، أم ماذا يفعل؟
2: والله الآية الكريمة دقيقة جدا. قال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أصلح أي علاقة بينك وبين أخيك، بينك وبين أهلك، بين أولادك، إخوتك، أخواتك، جيرانك، أصدقائك، زملائك، أصلحوا ذات بينكم، والأصل أصلحوا العلاقة مع ربكم.
3: نعم.
2: هذه الآية فسرها بعض العلماء على مستويات ثلاثة. أصلحوا أولاً العلاقة مع الله، فإذا صلحت العلاقة مع الله صلحت مع الخلق، هي حقيقة دقيقة جداً. والمستوى الثاني أصلح علاقتك مع من حولك.
3: نعم.
2: مع أهلك، مع أولادك، مع إخوتك، مع أخواتك، مع أقاربك، مع جيرانك، مع أصدقائك، مع زملائك، بالكلمة الطيبة والاعتذار عند الخطأ والهدية عند الترميم.
3: نعم.
2: هذا إصلاح العلاقة. لكن الآية تحتمل معنى ثالث، أصلح أي علاقة بين أخوين ساءت العلاقة بينهما. أنت وسيط صرت.
3: نعم.
2: يعني أول حالة والثاني أنت طرف. أصلح علاقتك مع الله.
3: نعم.
2: والحالة الثانية أصلح علاقتك مع أخيك. أما الثالثة أصلح أي علاقة بين أخوين، فالمؤمن يجمع ولا يفرق.
3: نعم.
2: يقرب ولا يباعد. هذه من صفات المؤمن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين.
3: سبحان الله.
2: من أخطر الأحاديث هذا الحديث، إياكم وفساد ذات البين.
3: أنت
2: منه كان ذكياً فضحك وجاملك لكنه يحقد عليك، فالبطولة ألا تسخر. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم. كل واحد منا له مقام عند الله، قد يكون في مقاييس أهل الأرض بمستوى متدني، وقد يكون عند الله بمستوى راقي جداً. فالنبي الكريم مر هش وبش لأحد الصحابة وكان فقيراً، قال أهلاً بمن خبرني جبريل بقدومه. فهذا الصحابي يعني دهش، قال أو مثلي؟ قال نعم يا أخي، أنت خامل في الأرض علم في السماء.
3: سبحان الله.
2: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم.
3: لا. لا.
2: ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيراً منهن. ولا تلمزوا أنفسكم. تلمزوا أنفسكم يعني أن يعير بعضكم بعضا، أن يقيم بعضكم بعضا، أن يقضح بعضكم بعضا، أن يزري بعضكم ببعض. لا تلمزوا أنفسكم، هذا أخوك، إن حقرته حقرت نفسك.
3: نعم.
2: إن سخرت منه تسخر من نفسك. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب. هالألقاب القبيحة التي يتداولها العامة بين الناس هذه محرمة في الإسلام. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولا تجسسوا، التجسس تتبع الأخبار السيئة. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، والغيبة من الكبائر. هذه الآيات في سورة الحجرات أصل في هذا اللقاء.
3: صحيح.
2: يعني مجموعة أخطاء كبيرة جداً إذا ارتكبها الناس نشبت بينهم العداوة والبغضاء، بل إنه في بعض الأحاديث الصحيحة يقول عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا. لا تحاسدوا يعني لا تعمل عملاً يسبب لك أن تحسد، أن تظهر بما عندك، أن تفتخر بمالك، ببيتك، بمركبتك، أن تقول سافرت إلى المكان الفلاني، أنفقت آلاف مؤلفة. الإنسان إذا تكلم عن إنفاقه وعن حجمه المالي وعن مكانته وعن استمتاعه بالحياة كأنه يقول للناس أحسدوني.
3: نعم.
2: فالحسد هنا يعني ألا تفعل شيئاً ينتهي بأن تحسد. لا تحاسدوا ولا تناجشوا. البيع النجش أنه إنسان يدخل ليشتري بضاعة بشكل تمثيلي كي يقنع الشاري الأول بالسعر المرتفع، هي مخالفة شرعية وآثمة طبعاً. ولا تناجشوا ولا تباغضوا. لا تفعلوا أسباب البغضاء. ولا يغتب بعضكم بعضاً. ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض كما قال النبي الكريم وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره ولا يسلمه. التقوى ها هنا، سلامة القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أكبر شر أن تزدري أخاك، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ثم كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. ولا يحل لمسلم أن يروع مسلما، ومن دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله. والكبر بطر الحق وغمط الناس، أن تزدري الناس، أن تقلل من شأنهم، أن تزدري اختصاصهم، أن تزدري علمهم، هذه كلها من المنهيات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي منهج والله لنا. يعني المجتمع إذا خلى من هذه المنهيات مجتمع متماسك، قوام علاقاته المحبة والمودة والتناصر والتعاون. فلذلك التعاون أصل في هذا الدين، والتناصر والتحابب كما قلت قبل قليل، وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتجالسين فيها والمتباذلين فيها والمتحابون في جلالي على منابر من نور يربطهم عليها النبي يوم القيامة.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة. نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. ماذا تفعلون يا أهل يثرب بمنى؟ كان الحجاج الوثنيون يغطون في نومهم على أرض منى، وفجأة دوت صرخة مزعجة أيقظتهم، ملأت أجواء منى بالفزع وجعلتهم يقفون على أقدامهم. شخص لا يدرون من هو ينادي أهل المنازل يصرخ بهم: يا أهل الجباجب، هل لكم في مذمم والصبات معه قد اجتمعوا على حربكم؟ عرف الوثنيون أن هذا الصارخ عدو لمحمد، لأنه يسميه مذمما ويسمي المسلمين بالصباه، فتأهبوا بسيوفهم واستعدوا لجيش خفي لا يعرفون متى يفجأهم ولا من أي الجهات ستكون غارته. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فطمأن أصحابه وأخبرهم أن هذا صراخ شيطان العقبة، وأمرهم بالانصراف فورا والتسلل بين هذا الضجيج. لكن حماس الحرب اشتعل في رأس أحد الأنصار واسمه العباس بن عبادة، فتمنى خوضها لله. كيف لا وهو الذي طالما خاضها للأصنام؟ فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، إن شئت لنميلن على أهل منى بأسيافنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هدأ حماسه وأخبره أنه لم يؤمر بحمل السلاح، وقال: إنا لم نؤمر بذلك، ارفضوا إلى رحالكم. فرجعوا فاضطجعوا على فرشهم، بينما بقيت منى ساحة من الفوضى والإشاعات، مما حمل بعض الوثنيين على أن يركبوا نحو مكة ليخبروا طواغيتها. ولما أشرقت الشمس على أرض منى إذ بدبيب الخيل يهز الأرض ويثير الغبار من بعيد، اقترب الغبار ودنت الخيل، فإذا هم فرسان قريش وفيهم الحارث بن هشام أخو أبي جهل. طاف الفرسان، فطافت شكوكهم حول مخيم يثرب، ثم توقفوا أمامه، فصاح قائدهم برجال يثرب: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم جئتم إلى صاحبنا لتستخرجوه من بين أظهرنا، وإنه والله ما من العرب أحد أبغض إلينا أن تنشب الحرب فيما بيننا وبينهم منكم. لزم المؤمنون الصمت ولم يتفوهوا بكلمة، فتقدم وثني يثرب نحو المتكلم يعتذرون، يقولون: والله ما كان من هذا شيء وما فعلناه. كان الشاعر كعب بن مالك صامتا يرمق والد جابر الذي أسلم البارحة، ووالد جابر ينظر إليه ولغة العيون تتكلم. فلما هم فرسان مكة بثني رقاب خيلهم والعودة إلى مكة، تفوه كعب بكلمات، كلمات جعلت شقيق أبي جهل يرمي نعليه باتجاهه. في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: ايش جاب لجاب يا ابو فارس؟ فرق كبير بين احمد وفارس.
1: كلمك اشي هو اليوم الدلوقة تبعك؟ كلمك؟
0: كلمني وحكالي اسلم عليك.
1: ربنا يسلمك وسلمه. بعرف ايش اتصل على ابوه، بتصل على ست الحبايب امه. ايش قال لك؟ وقت ايش ناوي يرجع على هالبلد؟
0: حكالي انه عليه ديون كتير ومصاريف.
1: هاي اللي شاطر فيه، ما بيكلمنا الا وقت ما يكون بده مصلحة، ما بيكلمنا الا وقت ما يكون بده مصاري، ما بيكلمنا الا وقت ما يكون بده اي حاجة منا.
0: يا ابو فارس هذا قدرنا، شو بدنا نعمل يعني؟ مجبورين، ابننا وبدنا نتحمل.
1: هاي اخرة التربية، شفت ايش عملت فيه؟ شوفي فارس ما شاء الله عليه، وألا كلهم بيرفعوا الراس ما شاء الله عليكم. يا كان نفسي احمد الفاشل يكون زيكم.
0: يا ابو فارس صحيح احمد مش زي اخوته، بس بسمع الكلام على طول مرضي. لما حكيت له افسخ خطوبتك من هديك الاجنبيه اللي مش عجباني، دغري دغري طلقها.
1: يا ويل عليه، مطيع ايش يعمل؟ مغلوب على امره يا ويل، مغلوب على امره. الله يكون بعونك يا احمد.
0: قصدك مرضي؟

0: وهيك ضايل شوية ويكمل جهاز البيبي. بس تشوفهم هدى رح تنبسط وكتير كمان.
1: ربنا قومها بالسلامة يا رب يا رب يا رب.
2: الحمد لله رب العالمين. هيني عايشة.
0: مال زوجتك قلبها هيك يا ماما؟
3: بدها ثبات، صرعت راسي.
1: الله يسامحك لكان خليتها.
3: يابا يا حبيبي يا روحي، الواحد والله العظيم يدوب حاله. لسه الاسبوع الفات كانت عنده مبادرة، يعني هي سيرة كل يوم بيان. انا قلت انها تروح عند اهلها وترجع في نفس اليوم. اي الكلام اللي عندي يابا يا حبيبي؟

0: سمعها صوت ما أقوى.
1: الله يستر الله يستر الله يستر.
0: مالك مالك هيك سفرتي يا هدى ونخطف لونك؟ وحدي الله يا بنت.
1: لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بتصل على فارس خط مغلق مردش علي. والله قلبي قايد نار عليك.
0: يا ربي وترتيني معك. اتصلي كمان مرة يمكن يزبط.
1: 10 مرات اتصلت وما زبطش.
0: اهدي اهدي وروقي يا هدى. كل هذا خايف على فارس؟
1: هاي اذا ما خفتش عليه على مين بدي اخاف؟ مش مرته جوزي وابو اللي ببطني.
0: ربنا يقومك بالسلامة يا رب. سامعة شكله وصل صوت سيارة. معقول يكون فارس؟
2: السلام عليكم.
1: ليش ما كنتش فاتح جوالك؟ اللي ساعة برن عليك ليه ما بتردش؟
2: تعبان تعبت كتير اليوم الشغل ونسيت أشحن الجوال. عن إذنكم أنا طالع أنام.
0: الله يعطيك العافية يا أخو. اهدي حبيبتي هدى اهدي. خلص شوفي فارس بعدين بنكمل باقي حديثنا.

0: الحمد لله على سلامتك يا عادل. بضل عمر الشقي باقي. طمنا عنك، كيف انت؟
1: والله الحمد لله يا فارس، قدر الله ما شاء فعل.
0: اوه، طب المهم انت طمني، كيف ايدك؟
1: الحمد لله حطوا لي جبس وكسر بسيط. اسمع، محمد اخو مرتك ضايل بيعرف في السيارات.
0: محمد سيد المعلمين. محمد مصيبه في السيارات، يعجبك.
1: طب تمام، ابعت لي رقمه لانه بيني وبينك راح من عندي.
0: ولا يهمك، هلقيت بعطيك رقمه. بس شكلك انت ناوي تشتري سياره، بين المصاري.
1: بدي اشتري سياره.
0: اخيرا بدك تشتري سياره، لك شهرين خوتني بدي سياره.
1: ما انت عارف انا صحفي وبتحرك كتير، بدي سياره.
0: ولا يهمك، ثواني وببعث لك رقمه.

0: تفضل يا عمري.
1: يسلموا من لول.
0: اوه بعرف انك مشتاقه لها اكتر مني حتى.
1: والله مشتاقه لها بس طبعا مش اكتر منك.
0: ربنا يقومك بالسلامه يا عمري.
1: يا رب.
0: صحيح، تعالي هان، شو ناويه تسميها لبنت اخويا؟
1: ايه صفية، مع انه والله نفسي اسميها لينا، بس انا عارفه على هالعادات اللي عنا لازم اول بنت تكون على اسم حماتي.
0: يصح لك تسميها صفية، بكفيكي انه اسم ماما.
1: اي هو في احلى من اسم صفية؟ الله يخليها لنا.
0: عارفة يا هدى، ماما بس تعرف انه انت اللي اقترحتي تسمي البنت على اسمها رح تفرح كتير كتير. بعرف انها قاسية شوي.

0: زيك هيك راجل سبع قد حاله.
1: أنا نفسي ما يطلع زي، يطلع أحسن مني. اللي زينا بروح على الدار مطحون، الحياة نار والعيشة غالية.
2: بس الحمد لله إحنا وضعنا أحسن من غيرنا.
1: أكيد الحمد لله رب العالمين يا وداد. تعرف إيش بشتغل يا وداد؟ أنا بياع بنزين، بلف الشوارع عشان أبيع بنزين، بشتغل للطرمبة، بشتغل عشان أعبي بنزين، وفي غير كتير حالهم أسوأ من هيك، بشتغل 12 ساعة و13 ساعة و14 ساعة ب15 و10 شيكل. وضع البلد كتير صعب يا وداد، أنا مخنوق.
2: طيب طيب روق واستهدي بالله.
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.

0: قصف قصف أختي لا تقتل. طب لوقتاش لوقتاش يا فارس؟ إيش المغزى من هذا؟
1: والله يا هدى بيقولوا في انتخابات، لكن إن فشلت الانتخابات حتصير حرب طاحنة.
0: حرب يا فارس؟ أيهو الناس يا الله حمل حروب.
1: اسمع يا هدى، إحنا بدناش حرب، لكن إذا الحرب انفرضت علينا لازم نكون قدها وقدود.
0: والدول العربية وزعماء العرب إيش موقفهم؟ والمصالحة رح تتم ولا لا؟
1: كل دولة يا هدى عندها هم والتهت فيه، فيش حد فاضل التاني، كله مشاكل.
0: تفضل الشاي.
1: يسلموا هالإيدين.
0: طب والشعب يا فارس إيش ذنبه؟
1: الشعب، الشعب هو الضحية. عرفت شو ذنبه؟
0: الله يستر.
1: الله يجيب اللي فيه خير يا هدى.
2: أبو محمد.
3: نعم.
2: والله ما تنسى تجيب معك علبة سمنة.
3: حاضر تمام. في طلبات تانية؟
2: وتنساش الليمون أهم شي.
3: حاضر يا أبو محمد تمام. في إشي كمان؟
2: أبو محمد من فترة كان مزنوق بشغله.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله. والمطلوب؟
2: يعني بدنا باكيت بمبرز للصبي وحليب.
3: حاضر هيني طالع. بدك إشي كمان؟
2: الله يسهل عليك.
3: سلام عليكم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هذا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: سؤال لكم، هل الابتلاء نوع واحد؟ طبعا بالتأكيد سنقول أنواع. هل هناك أنواع حددها القرآن الكريم للابتلاء؟ وهل هذه الأنواع كلها يجب أن تحدث؟ وهل هي شرط للنصر؟ وسؤال آخر، كيف نتصرف مع هذه الأنواع من أنواع الابتلاء؟ موضوع أنواع الابتلاء مذكور في القرآن الكريم بتفصيل جميل، دعونا نتأمل فيه.
2: وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد، والسلام عليكم.
1: الابتلاء كما ذكرت لكم ليس نوعا واحدا، هو أنواع، أنواع، والله سبحانه وتعالى ذكرها لنا في القرآن الكريم. خلينا نتأمل بعض هذه الأنواع. يقول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف. إذا النوع الأول من الابتلاء الخوف، لما يكون المسلمين تحت القصف طبعا من الطبيعي يخافوا، هذا الخوف لا يتنافى مع الإيمان. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خافوا، بلغت القلوب الحناجر، ظنوا بالله الظنونا. فإذا الخوف هذا ابتلاء. شوفوا الفرق بين الجبان والشجاع، ما هو الجبان؟ لما يخاف ينهزم. الشجاع يخاف لكنه يظل يقدم. إذن ما هي الشجاعة؟ هي الشجاعة هي الإقدام رغم الخوف، وليست الإقدام بعدم وجود خوف. ليش الشجاع لما يقدم ما في قلبه خوف؟ في قلبه خوف لكن مع ذلك يقدم. إذن الابتلاء الأول الخوف، وهل ستظلوا صامدين متقدمين أم تنسحبوا؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، وقد استعمل سلاح التجويع في غزة كما رأينا. فهل عندما يتم تجويعكم هذا ابتلاء، ستستسلموا، ستطلبوا السلام، تقبلوا التطبيع، ولا تظلوا على الجهاد؟ يكمل الله عز وجل: ونقص من الأموال. الفقر، وقد رأينا هذا أيضا في غزة، وصل الفقر مداه 90% من أهل غزة تحت خط الفقر. نقص من الأموال والأنفس، نقص من الأنفس يعني ماذا؟ يعني شهداء كثيرين، ورأينا عشرات الآلاف استشهدوا. نقص من الأنفس. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. دمروا المزارع، مزارع الزيتون وغيرها كلها دمرت. وبشر الصابرين، إذا رغم كل هذا صمدتم أبشروا، بشرى عظيمة، وأنتم تستحقوها بإذن الله يا أهل فلسطين وأهل غزة. إذا ما هو التصرف؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقد رأينا هذا رأي العين، تصيب مصائب، شخص واحد يقتل من أهل أكثر من 100 ولا يقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. رأينا هذا وتكرر المشهد في غزة كم مرة، ورأيناها في الضفة، ورأيناها في هؤلاء الأبطال يذكروننا بأمجاد الصحابة الكرام، ولا تبلون في أموالكم وأنفسكم، تكلمنا عن هذا، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. إذن الأذى الإعلامي بأنواع الاستهزاء وأنواع الهجوم وأنواع التحليل وأمثالها، ما هو التصرف؟ وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. رغم كل هذا الأذى في الأموال والذي في الأنفس والذي في الإعلام، أنتم صابرون، أنتم مجاهدون، أنتم صامدون، هذا من عزم الأمور. طبعا هذا كله بالإضافة إلى الابتلاء العسكري، يقول الله سبحانه وتعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. حين البأس يعني أثناء المعركة. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن هذه أشكال الابتلاء وهذه أشكال التصرفات، وقد أشهد بالله أن أهل فلسطين وأهل غزة قد نجحوا في هذا الاختبار، والأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة سطعت، سطعت، سطعت، فكانت للإعلام بريقة، فكانت للإعلام بريقة، للإعلام بريقة، تألقت، تألقت شمسا، شمسا، والكل نجوم في سمائها، في سمائها، إنها صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: وافا ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، لهن شق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لكم.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاةً تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. رب أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. وبعد، أيها المستمعون الكرام، فما زلنا في وافى ربيع نستحضر النية الطيبة لهذا المجلس. لا يقبل الله عملا بلا نية، وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم، اللهم آمين آمين. وما زلنا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يحدثنا هند ابن أبي هالة عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قد تكلمنا بالأمس عن أوصافه الخلقية صلوات ربي وسلامه عليه، واتفقنا ألا يجاورنا في هذا المجلس بخيل، وأن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل لهند بن أبي هالة: صف لنا منطق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: واسمع معي وصل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، كثيرا ما يفكر في حال أمته، ليست له راحة. سبحان الله العظيم، طويل السكت، طويل السكت، يعني يكثر من السكت ولا يكثر الكلام في غير حاجة، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام بأشداقه ويختمه بأشداقه صلى الله عليه وسلم، أي يظهره للناس ويوضحه، ويتكلم بجوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. كما قلنا: كان وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أوتيت جوامع الكلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. كان يتكلم الكلمة الوحيدة، يعني يأتي الرجل فيقول: يا رسول عظني، يقول له: لا تغضب، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ويتكلم بجوامع الكلم، فصل لا فضول ولا تقصير. يا سلام، يعطي الكلمة معناها بدقة، ليس في ذلك خلل ولا تقصير ولا زيادة. دمث، يا سلام على الشفافية، الحنان تبع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. دمث، ليس بالجافي ولا المهين. يا سلام، ليس شديد غليظ ولا مهين. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ برداء النبي، كما يقول أنس في حديث الإمام الترمذي: وجذب النبي صلى الله عليه وسلم من ردائه حتى أثر في عنقه، وقال: يا محمد، أعطني من مال الله وليس من مالك ولا مال أبيك. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: صدقت، المال مال الله وليس مالي ولا مال أبي. يا سلام. ثم أمر أن يحمل له على بعيره كيسا من شعير، كيسا من تمر، كيسا من زبيب. ثم قال الأعرابي: هل أحسنت إليك؟ قال: جزاك الله خيرا من أهل وعشيرة، أنت رجل طيب. قال: لكنك جذبتني أمام أصحابي، يقتص منك يا أعرابي، زي ما شديتني سأشدك. فقال: لا والله، لا يقتص مني. قال: لما؟ قال: لأنك لا تقابل السيئة بالسيئة، ولكنك تعفو وتصفح، أنت محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا سلام. دمث، ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت. يا سلام، يعظم النعمة وإن دقت. أحيانا لا يجد ما يفطر عليه وهو صائم إلا رديء التمر صلى الله عليه وسلم، فيحمد الله عليه. دعاه أحد أصحابه إلى طعام عنده، فلم يجد هذا الصحابي أن يطعم ويضيف النبي صلى الله عليه وسلم إلا أقراصا من ملح، الله أكبر، فوضعوها في شيء من الماء وشربوها وحمدوا الله عليها. يا سلام، والله لو دعي أحدنا إلى مثل هذه الوليمة لأصبح سبة بين الناس، يذكرونه الناس بكل سوء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الخل، كان يأكل التمرة، كان يبيت طاويا على الجوع، كان يأكل كسرة الخبز ويحمد الله عليها، يحمد الله عليها. إننا بحاجة إلى أن نتعرف على هذه الأخلاق الزكية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعظم النعمة وإن دقت، الله أكبر. أمنا عائشة التي تربت في بيت النبوة يأتيها سائل فتخرج له حبة عنب من قطف، فقال يا أم المؤمنين بس حبة عنب؟ قالت ألم تسمع قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، والله إن فيها ذرات كثيرة. يا سلام، انظر انظر إلى هذه الدقة. يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم شيئا. يا سلام، أين أبناؤنا حتى يسمعوا هذا الوصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعود أولادنا على الهمبرغر والشاورما. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعيب طعاما قط، الله أكبر، لا يذم شيئا، ولا تغضبه الدنيا وما كان لها. يا سلام، لما يكون الخلاف على الدنيا، أكل فلان، شرب فلان، لبس فلان، بنى فلان، فلان معه كذا، فلان ركب لا تغضبه الدنيا وما كان لها. يا سلام يا سلام، اللهم صل على محمد. أين غضبه؟ فإذا تعدي الحق لم يعرفه أحد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، الله أكبر. يأتي أسامة ابن زيد في امرأة مخزومية سرقت، فلما عرف أمرها أراد أن يقيم عليها الحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى أسامة حبه وابن حبه، فقالوا تكلم لنا مع رسول الله، هذه سيدة المخزومية كيف تقطع يدها؟ فقال يا رسول الله يعني جئت أشفع في المخزومية. قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ وغضب واحمر وجهه ثم قال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار أشار بكفه كلها، صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وإذا تعجب قلبها، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا تحدث اتصل بها، وهو يتكلم يده تتحرك معه، صلى الله عليه وسلم. يضرب براحته اليمنى بطن راحته اليسرى، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. تعلم هذه، أنت مأجور وأنت تفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إن كنت تفعل ذلك، تقلب يدك، تضرب بباطن براحته اليمنى باطن راحته اليسرى، مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأسيا به وامتثالا لهذه السنة، فأنت مأجور عليها. خلي نظرك مثل نظر النبي صلى الله عليه وسلم، خلي كلامك مثل كلامه، خلي حركة أصبعك ويدك وإشارتك مثله، تكرمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك يقودك إلى أن تكون في جواره يوم القيامة. وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، يضرب براحته اليمنى بطن راحته اليسرى. وإذا غضب أعرض وأشاح، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا فرح غض طرفه. يا سلام، اللهم صل على سيدنا محمد، سبحان الله على استحياء. وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم. يا سلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويبتسم، صلى الله عليه وسلم، ولا يبالغ في ذلك. يأتيه أحدهم فيقول يا رسول الله، كان في واحد تخصص للنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة من أجل إدخال النكتة والبسمة عليه، يأتيه فيقول يا رسول الله خذ هذا مرتبان العسل لك، هذه هدية لك. فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا العسل وينظر إليه، فيأتي صاحب العسل البائع فيقول أين الرجل الذي اشترى لي العسل ولم يدفع لي؟ فيقول ها أنا يا رسول الله، ادفع له ثمن العسل. بعد أن قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه هدية، فكان يدخل الفرحة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جل ضحكه التبسم ويفتر عن مثل حب الغمام. يا سلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح نساءه ويمازح الأطفال ويبتسم، صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى مجالسنا اليوم الذي لا تساق إليه الابتسامة وإلا بسيء المزاح من كلمات فارغة فظة سيئة إما علاقتها بكذا وإما علاقتها بكذا، حتى تهيم النفوس وتذهب في مهاو الردى والعياذ بالله. نحن بحاجة إلى أن نبتسم ابتسامة النبي صلى الله عليه وسلم. واسمع معي، وما زال هند بن أبي هالة يواصل لنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الحسن: فكتمتها الحسين زمانا، أي هذه الأوصاف، ثم حدثته فوجدته قد سبقني إلى هند. انظر تنافس الحسن والحسين في معرفة أوصاف جدهم صلى الله عليه وسلم. فقال له الحسين: لكني سألته عن أمر آخر، قد سألته عن مدخل النبي ومخرجه صلى الله عليه وسلم وشكله، فلم يدع منه شيئا. قلت: فسألت أبي الحسين، سأل علي بن أبي طالب رضي الله عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان دخوله صلى الله عليه وسلم لنفسه مأذونا له في ذلك، وكان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله 3 أجزاء. اسمع، عندما يدخل البيت، جزءا لله من صلاة وذكر وعبادة، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، سبحان الله، ورد ذلك بالخاصة على العامة. حتى أوقات الفراغ كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لقضاء حوائج الناس ولا يدخر عنهم شيئا، فكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم، والأمة من مسألته عنهم. يا سلام يا سلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ الأمة بيده فيقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظري أي سكك المدينة، وين أي طريق في المدينة تريدين أن أجلس إليك أجلس إليك فيه لأقضي لك حاجتك. سبحان الله العظيم، كان الصغير والكبير والأمة والعبد والسيد كلهم حاجتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي ولا يتبرم من أحد، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يوم حنين غنم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة، فما زال يعطي ويعطي ويعطي ويعطي لأصحابه حتى نفذ كل ما في يده، والأعراب يلحفون عليه في المسألة حتى ألجأوه إلى شجرة وخلعوا عنه رداءه، فقال: سبحان الله، الله أكبر، والله والله لن تجدوني بخيلا، والله لن تجدوني بخيلا، كفوا عني أيها الناس. حتى رداء النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يأخذوه منه، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ويقال أنه أعطى لرجل 40,000 من الغنم، أعطاه ما بين جبلين من الغنم، كل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، رجاء أن يتفضل على أصحاب الحاجات، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم، وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول: ليبلغ الشاهد الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها. امرأة عجوز، رجل كبير في السن لا يستطيع أن يصل إلي، بلغوه حاجتي، أبلغوني حاجته حتى أقضيها له، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة، ولا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره، يدخلون روادا أي أصحابه عليه، ولا يفترقون إلا عن ذواق، ويخرجون أدلة على الخير. يا سلام، اللهم اجعلنا منهم وبهم وإليهم وفي كنفهم يوم القيامة، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن صلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا رب صل على محمد
2: وفى ربيع.
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: أعيدي يا طيور وأسمعينا، أسمعينا، أسمعينا هديلا يفرح القلب.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقبلا يا أكرم الأكرمين. مالك بن دينار. رووا عن مالك بن دينار أنه قال: أخذ السبع صبيا لامرأة فتصدقت بلقمة فألقاه فنوديت لقمة بلقمة. أخذ السبع صبيا لامرأة فتصدقت بلقمة فألقاه السبع فنوديت لقمة بلقمة. أنت صدقت بلقمة ونحن رجعنا لك ابنك الذي هو لقمة سبع. يا أخوان، الجزاء من جنس العمل، فإذا أردت الله عز وجل أن يقضي لك حاجة فاقضي حاجة للعباد تشبه حاجتك عند الله. نحن كلنا الله جعلنا درجات. أنا أستطيع أن أقضي حاجة من دوني وهي في قدرتي، لكن حاجتي كبيرة ما بستطيع أقضيها. فإذا أردت أن يقضي لك الله تعالى حاجة كبيرة فاقضي حاجة صغيرة لمن دونك، فيكافئك الله عز وجل بثواب من جنس العمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا أردت أن يقضي الله تعالى لك حاجة فتدرب على أن تقضي حاجات من هو دونك، وابحث أن تكون الحاجة التي تقضيها شبيهة بحاجتك، وقل بعدين بينك وبين ربك: يا رب، أنا قضيت حاجة لعبدك فاقضي لي حاجتي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني أنت بدك مبلغ 100,000، هلأ في واحد بده مبلغ 5,000 مكسور عليها وكتير يعني مرهق من أجل 5,000، أنت بتقدر تساعده ب5,000 قدرتك. عمل تجربة، روح سد له حاجته بهال5,000، قول له: يا رب، سد لي حاجتي تبع 100,000. فهذه المرأة قال تصدقت بلقمة فالله عز وجل خلص ابنها مما هو فيه. بلا ريب يا أخوان، بلا ريب، العمل الصالح مع الناس، قضاء حاجات الناس، الصدقات للناس تنفعك في الدنيا وتنفعك في الآخرة. قال لي أحد الأخوة بيشتغل على سيارة بين المحافظات، قالوا: أنا ماشي في طريقي شاهدت امرأة مسنة، أشرت له فوقف له، قالت له: الله يوفقك يا ابني، أنا بدي روح البلدة تبعنا بهالطريق، توصلني معك؟ قال لي: أنا إذا بدي روح على البلدة اللي أشرت لي عليها بدي حول مساري شي 10 كيلومتر. بس قلت امرأة يعني مسنة، قال لي: اطلعي يا خالي. ركبها ووصلها على بلدتها ورجع على الطريق الرئيسي وراح. كان قال لي يوم الثلاثة الساعة 1 الظهر، راح لعند والدته بعد كم يوم، بيروح هو كل كم يوم لعند أمه. قالت له: يوم الثلاثة الساعة 1 الظهر أنت شو مساويت؟ قال لي: أنا نسيت القصة كلها. قال له: والله ما مساوي شيء. قالت له: لا، 3:01 الظهر شو مساوي؟ قال لي: يا أمي، مو مساوي شيء. قالت له: تذكر. قال لي: تذكرت هيك؟ فتذكرت يعني أنه في مرخ تيارة وصلتها. قال له: والله الأمر كيت وكيت وكيت. قالت له: أنا 3:01 الظهر كنت رايحة في مشوار وانقطع بي يعني الوصول، فإجا وقف واحد وصلني إلى المكان الذي أريد أن أصل إليه. هذا الأمر متكرر يا أخوان، حتى متكرر مع الناس حولكم. أنت تقضي حاجة لعبد، الله بيقضي لك مثل هذه الحاجة وأكثر منها. فتدربوا يا شباب، تدربوا يا رجال، تدربوا يا أيها الإخوة أن تحسنوا إلى الآخرين ترجون إحسان الله تعالى، لأن الله عز وجل قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وكان مالك بن دينار يقول: إن الأبرار لتغلي قلوبهم بأعمال البر، وإن الفجار
تغلي قلوبهم بأعمال الفجور، والله يرى همومكم، فانظروا ما همومكم رحمكم الله. إن الأبرار لتغلي قلوبهم بأعمال البر. بالفعل أهل الخير والرشاد تلاقيهم مهمومين وزعلانين، ومرات متضايقين ومرات مكسورين لأجل عمل البر. يعني في مشروع خير هو عم يسعى فيه ما عم بيصير، تلاقي بينام وبفيق وهو آكل هم هالمشروع، وقاعد إنه يا أخي ساعدونا، لقونا طريقة، بدنا نساوي هالشغلة، مهموم وزعلان وبيروح وبيجي وبيتعب. يعني همه أن يفعل عمل البر. إن الأبرار لتغلي قلوبهم بأعمال البر، وإن الفجار لتغلي قلوبهم بأعمال الفجور. نسأل الله السلام. يعني في حفلة راقصة بده يروح عليها، ماله رايح، كيف بده يوصل؟ في عمل، في أذية للناس والسرقة من اعتداء على أموالهم، شلون بدنا نلاقي طريقة نعتدي عليهم لهؤلاء الناس؟ في عنده مراجع جاي طالب منه طلب، قاعد من قبل بيوم عم يفكر شلون بدهم يقنصوا لهالمراجع لأنه شغلته كبيرة، شو بده يقول له مشان يقنعه بالهبجة اللي بده يهبجه منه. تلاقيه تغلي قلبه بأعمال الفجور. وإن الله تعالى يرى همومكم، الله يرى ما في قلبك، فانظروا ما همومكم رحمكم الله. كيف أنت هيك بدك تصير؟ هلأ في ناس همون الفجور، في ناس همون البر، في ناس همون بيقول لك أخي لا بدي أذي حدا ولا بدي أنفع حدا، أنا بدي أكل وأشرب هيك وأسكن وأتجوز ودير بالي على أولادي، ما بدي شيء. يعني مو خرج تعمل خير كذا، ما بحب وجع الراس بنوب، الله يوفقك، لا تندهلي لا لفعل خير ولا لفعل شر. بقى هو لا بيروح على الشر ولا بيروح على الخير، بدي أكل وأشرب وعيش أنا هيك مستور. يا شباب ما ترضوا أن تكونوا من هؤلاء الناس ما دمتم موجودين على هذه الأرض. معقول أنت موجود بس شان تأكل، شان تشرب، شان تتجوز، شان تجيب أولاد، شان يصير عندك بيت؟ ما إذا أنت يعني هذا الأمر مكفول، وبالتالي أنت يعني الإنسان هيك ما له قيمة بنوب. يعني جاء إلى هذه الأرض ومضى منها وما ترك شيئا خيرا. لا ترضى أن تعيش عفوا مع الهمل. هلأ الحمد لله أنه مو مع الفجور، بس كمان تكون مع الهمل، هيك ما بدي شيء، أنا ما بدي شيء، أخي بدي أخذ هالشهادة، افتح عيادة، يجيني مرضى، أخذ لي شوية مصاري، انستر، وصلى الله على المرسلين. لا ترضى أن تكون هيك. كيف بده يصير في بداخلك يعني أعمال البر تغلي؟ شوف هلأ في واحد بيعمل عمل البر على الفضاء، خرج أخي تشتغل معنا في مشروع خير، تشتغل معنا؟ يعني إيمت بتكون تساووا؟ استنوني لحتى أخلص شغلي ويعني أخلص عندي سيران، لأنه كمان أنا بس أخلص، بخلص سيراني وبخلص شغلي وبخلص أكلي وببقى بجي لعنكم. شايف في واحد هيك على الفضلة، يعني على الفضلة، حتى بيدفع مصاري على الفضلة. حتى مثلا في موضوع بتقول له أخي في عمل، بس روح راجع الدائرة الفلانية، بيقول لك هلا بدي راجع دوائر، كمان بحب مراجعة الدوائر بنوب. أخي هيك عمل بر من قريبه، يعني من قريبه وسهل ويسير، ولا يجيب لي وجع راس ولا حدا يحكي معي شيها، وعكون إذا بتجيب لي وجع راس ما بدي كل القصة. في ناس لا، في ناس تغلي صدورهم. شو تغلي يعني؟ يا لطيف، مهموم ليله ونهاره، شلون هيك بدك تصير؟ طبعا هلا اللي مهموم هيك

المهندسين وبصير المكان مناسب ما بصير، يعني كثير بيجعوا قلبهم. بس بعدين بتصير مدرسة، المدرسة بتضل لها بعدك شي 500 سنة، كفالة الطالب العلم خيرة ومنيحة وجيدة، بس يعني هو ينتهي مع نهاية هالطالب، بس المدرسة تبقى فيها مئات الطلاب. قد أنا وياك نجي نساعد مريض، تساوي له عملية جراحية أو على حسابنا، منيحة هي الشغلة، بس أحسن من هيك إذا مساهم مستوصف. بس عشان تساهم مستوصف يعني بدك تراجع شيء الصحة وشيء المحافظة وشيء الشؤون وشيء، يعني شايف فيها مراجعات كثير وإدي لإلك كثير. بس بعدين إذا طلع مستوصف شغلة كثير كبيرة. والله أنا لازلت يا أخوان أعجب، يعني أنا أعجب من مشفى المواساة، فظيعة هي مشفى المواساة يا رجل. بس أكيد الذين اشتغلوا فيها مو واحد ولا اثنين ولا خمسة ولا 17، شايف، ومو يوم ولا يومين ولا ثلاثة ولا 10 ولا 17، يعني عمل طويل ورجال كثر، بس ساووا شيء يعني منجز حقيقة فيه خير كثير كبير للبلاد والعباد. مجمع الشيخ أحمد كفتارو عليه رحمة الله، والله أنا أعجب هيك. روح هيك رحلك أنت بأي وقت تلاقي يغلي المجمع بالعمل. هذا اللي سوا مو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة ولا 17، ولا يوم ولا اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة ولا 17، في صدور كان يغلي فيها فعل الخير، ففعلت هذا العمل ومضت من هذه الأرض، أو ما زالت باقية، الله يطول بأعمار من بقي. شايفين يا أخوان، لا تكونوا أناس عاديين ما دمت، فإذا وجدت على الثرى والعمر محدود الحدود، فكن الفضيلة والشجاعة أو فيا بئس الوجود. محسوبة ومحسوبة عليك الستين سبعين سنة، خليهم أمضيهم يا أخي بعمل خير كتير كبير، بعمل خير كتير قوي، خلي صدرك يغلي بفعل الخير. وتخيل رب العالمين مطلع على قلبك وعم بيشوف ليش عم تساوي كل هالشغلة أنت تقربا إليه، ليش عم تساوي كل هالشغلة مشان يرضى عليك، ليش عم تساوي كل هالشغلة مشان تنال رضوانه في الجنة. يا سلام، لما الله بيشوف هيك في صدرك فرق كبير بين واحد تاني ما في صدره فاضي، ما في شيء، بنوب بنوب بنوب، فرق كبير بين واحد عياذا بالله صدره مملوء فجور، مملوء سوء، مملوء أذية للآخرين. وكان مالك يقول إن الصديقين إذا قرئ عليهم القرآن طربت قلوبهم إلى الآخرة، وقال ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. شايفين هذا نفس موضوع الخطبة. هلأ أنا هذه الكلمة يا أخوان قارئة عن شيء ستة سبعة من من من علماء هذه الأمة، ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. شايف، فالأولياء والصالحون والعلماء متفقون إنه موضوع القلب موضوع مهم جدا. فإذا واحد لا سمح الله على قلبه ران، على قلبه غفلة، على قلبه قسوة، لازم يحل هالمرض هذا، لازم تحل هالمرض قبل ما تموت لا سمح الله، لازم تحل هالمرض ويصير قلبك لين من أجل أن تستفيد من هذه الحياة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: نرحب بكم مشاهدينا في هذه التغطية عبر شاشة الميادين والتي نناقش فيها مستجدات المواجهة الكبرى، حيث أعلن بيان إيراني عماني مشترك مناقشة إطار مرحلي لإنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز. وبالتزامن تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على مختلف قرى جنوب لبنان قصفا مدفعيا وغارات وحرقا وهدم لمنازل وتجريف أراض، في وقت برز مستجد على الساحة السورية تمثل بإعلان قائد قوات سوريا الديمقراطية قصد سابقا مظلوم عبدي حل قواته والإدارة الذاتية والتشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها كافة واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية. نناقش هذه النقاط وسواها بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة في هذه الساعة من التغطية مع ضيفنا من بوخوم ألمانيا مدير المركز الكردي للدراسات السيد نواف خليل، نرحب به. لكن البداية من المحور الإيراني، حيث أعلن بيان إيراني عماني مشترك أن وزيري الخارجية عباس عراقتشي وبدر البوسعيدي بحثا إطارا مرحليا يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، وينص على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. وأشار البيان إلى أن المفاوضات الفنية ستتواصل بين الجانبين إلى جانب وضع آلية لتبادل المعلومات وإدارة حركة الملاحة وتوفير الخدمات الملاحية والأمنية ذات الصلة. أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن العقوبات المفروضة على إيران أحادية الجانب وليست عقوبات أممية ومتعددة الأطراف، وقال أن أولوية قطر كانت ولا تزال التوصل إلى حل دبلوماسي عبر المفاوضات.
1: هذه عقوبات أحادية الجانب وليست عقوبات أممية وليست عقوبات متعددة الأطراف، ولذا يجب توجيه السؤال إلى من قرروا فرضها. لطالما كانت أولويتنا التوصل إلى حل دبلوماسي عبر الحوار، نحث الأطراف على الانخراط الكامل في المحادثات والوساطة التي تقودها قطر وباكستان والجهات الإقليمية الأخرى، ونرى أن هذا هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة، ونشجع مجددا جميع الأطراف على الانخراط بحسن نية.
0: نضيء أكثر على الموقف الإيراني مع مفاد الميادين إلى طهران أحمد طه، نرحب بك أحمد. بعد ما أعلنه الجانبان الإيراني والعماني حول التوصل إلى إطار مشترك لإدارة مضيق هرمز مؤقت، كيف تبدو المواقف؟ ما هي أبرز التصريحات والإطار الذي يتم التعامل به حول ما خرج عن الجانب الإيراني والعماني؟
2: أحييك دينا، أحيي الضيف والمشاهدين. في البداية يجب أن نعود إلى ما كانت تتحدث عنه طهران منذ بداية حرب الأربعين يوما، وتوجهت به إلى دول المنطقة منذ ذلك الحين، بعدما أن أثبتت أن القواعد الأمريكية هي مصدر عدم استقرار في المنطقة، بأن هذه القواعد لا تشكل مظلة حماية لأحد، بل على العكس كانت سببا في المزيد من الخسائر وزعزعة الاستقرار والعلاقات بين دول المنطقة. هذا يعود إلى الواجهة الآن، بعد أن أثبت أن الحوار، أن طريقة الحوار والتفاوض بينها دول المنطقة بعيدا عن أي تدخل خارجي، أي تدخل أمريكا على وجه التحديد، هو ما قد يعالج هذه القضايا العالقة. تؤمن طهران على أي حال بأن القضايا العالقة تحلها الحوار، حوار إقليمي شامل يتحدث عن كل الهواجس، يناقش ويتبادل فيه الأطراف كل الهواجس، وبالتالي ستكون هذه النقطة الأولى في اليوم التالي ما بعد الحرب. لكن حتى اللحظة طهران تنظر إلى أن الحرب مستمرة. الرقم الذي يظهر في أعلى يسار الشاشة الذي يشير إلى 180 يوم، أي 6 أشهر نصف عام، هو مدة استمرار العدوان الأمريكي على إيران. وبالتالي وإن اتخذ أوجه مختلفة وإن اتخذ الآن شكلا اقتصاديا، لكن التصريحات الإيرانية تقول بأن أي شيء يمس بمعيشة المواطن الإيراني هو عدوان. هي تعتبر، طهران تعتبر بأن الإجراءات الاقتصادية الأمريكية الجديدة ضد الشعب الإيراني تحت عنوان عقوبات أو حصار هي إجراء عدائي. أي دولة ستشارك في هذه الإجراءات ستكون شريكة في العدوان حينما تقرر طهران في الوقت المناسب التعامل معها بما يكفله من حق الرد على هذه الإجراءات الظالمة غير الأحادية غير القانونية، سيشمل أي أحد يسهل أو يشارك الولايات المتحدة في حصار الشعب الإيراني. لكن بالعودة للحديث عن مضيق هرمز، أيضا لا يزال التصريح الإيراني حول فتح المضيق ثابت. المضيق وإن حدث هذا الاتفاق والتقدم بالمفاوضات مع الجانب العماني، لكن هذا المضيق سيبقى مقفلا دينا إلى حين أن تعود واشنطن إلى تنفيذ ما كانت قد وافقت عليه في مذكرة التفاهم، أي وقف الحرب على جميع الجبهات، رفع الحصار، الالتزام بما أقرت به في المادة الخامسة من بنود مذكرة التفاهم بالاعتراف بأحقية طهران لإدارة مضيق هرمز، الإدارة الذاتية والذكية. وبالتالي حينما تنفذ واشنطن كل هذه الشروط سوف تنتقل طهران إلى فتح مضيق هرمز بالاتفاق مع الدولة المشاطئة الأخرى وهي سلطنة عمان، وأيضا سيتبعها كما ذكرنا هذه مروحة الحوارات واللقاءات والنقاشات مع دول الجوار لرسم منطقة آمنة مستقرة يكون فيها الاقتصاد للجميع، يكون فيها الأمن للجميع، يكون فيها الطاقة للجميع وبيع النفط للجميع، بعيدا عن هذه الضغوط الأمريكية والعدوانات الأمريكية دينا.
0: شكرا جزيلا لك الزميل أحمد طه، كنت معنا موفد من طهران. نفتح النقاش مع حضرتك ونعود ترحيب بحضرتك سيد نواف خليل مدير المركز الكردي للدراسات من بوخوم ألمانيا. اليوم يأتي هذا الإعلان الإيراني العماني المشترك في أو بعد يوم على جولة ويومين على الأدق، جولة قام بها أو زيارة قام بها وفد باكستاني. كان ما نتج عن هذه الزيارة بحسب مسؤولين إيرانيين بأن هناك يعني إطار إيجابي في مخص هذه الزيارة، وأن زيارة كانت مثمرة وسيتم بما معناه يعني قطف ثمار الإيجابية في الأيام المقبلة. اليوم نحن نتحدث عن إطار ما بين الطرفين، ما بين عمان وإيران، لكن هل كل ذلك يأتي في ظل الترتيبات التي من الممكن أن تذهب بنا إلى معاودة الجلوس حول طاولة مفاوضات إسلام أباد؟
3: تحياتي لك والمشاهدين الميادين أينما كانوا. في البداية طبعا أمل أن ينعم لبنان والمنطقة بأسرها بالأمن وبالراحة وأن تنتهي هذه الحروب مرة وإلى الأبد. هذه المسألة أو هذا حق طبيعي لكل شعوب المنطقة. فيما يخص المفاوضات أو ما يجري على الضفة الأخرى منذ عدة أشهر كما قال الزميل من طهران، ترتبط برؤية الرئيس الأمريكي وبرؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي، وهم ليسوا متفقين فيما يتعلق لا بشكل الشرق الأوسط الجديد ولا بشكل العلاقة مع النظام في إيران. هذه مسألة في غاية التعقيد. في الحين الذي استطاع الاتفاق الذي وقع سنة 2015 أن يستمر لثلاث أعوام إلى حين وصول دونالد ترامب إلى الحكم، لم يصمد الاتفاق الذي وقع بين الجانب الإيراني والأمريكي إلا أيام قليلة. هذه مسألة في غاية التعقيد، لأن فهم طبيعة تفكير الرئيس الأمريكي ربما ليس في غاية التعقيد فقط، بل يعني أقرب إلى الاستحالة. لهذا يعني علينا أن نراقب الأمور يوما بيوم وليس شيء آخر. لا يمكن فعل غير ذلك على الأقل، هذا برأيي.
0: طيب، البعض كان يتحدث عن بالرغم من أنه يعني الإعلان عن العقوبات الاقتصادية القصوى من قبل الجانب الأمريكي، لأن كان هناك باب مفتوح من قبل الأمريكيين من أجل إعادة طرح أو فتح باب التفاوض مع إيران عبر باكستان، ولذلك كان هناك الوفد الباكستاني الذي قيل بأنه أوصل رسالة أمريكية إلى الجانب الإيراني. وبالتالي كيف من الممكن أن نفهم ذلك؟ هل هي مناورة أمريكية جديدة أم محاولة للتغطية على الخسارة إذا صح التعبير التي بات الإعلام الأمريكي حتى يتحدث عنها، الخسارة الأمريكية في إيران؟
3: أعتقد الجميع في بازق. يعني وصل سعر يعني وصل قيمة العملة الإيرانية يعني 2 مليون دولار مقابل 2 مليون تومان مقابل دولار واحد. هذا مازق. أيضا الجانب الأمريكي أيضا في مازق، كل الأطراف في مازق. نتنياهو ينتظر 3 أكتوبر القادم لخوض الانتخابات الأهم في حياتي وربما في حياة دولة إسرائيل. يعني جميع الأطراف في حالة مازق، لكن يتم إعادة استخدام نفس الأدوات القديمة، ولهذا لا أعتقد أن الحلول ستكون كافية أو مجدية. الرئيس الأمريكي أيضا شعبيته في أدنى حد لا وفق استطلاعات الرأي التي تجري في الولايات المتحدة الأمريكية. رئيس الوزراء الإسرائيلي ليس في وضع متقدم أيضا حسب استطلاعات الرأي للفوز في الانتخابات. كما قلت أن يصل يعني أن يكون أن يصل سعر التومان 2 مليون دولار إلى 2 مليون تومان إلى دولار واحد، هذه كارثة على كل شعوب إيران بغض النظر عمن يحكم. ومن أوصل سعر التومان إلى ما عليه بالتأكيد تتحمل الحكومة الإيرانية ذلك. هنا أتحدث عن التقييم الذي يجب باعتقادي أن تستخدم جميع القوى أدوات مختلفة للوصول إلى نتائج مختلفة. الرئيس الأمريكي الذي يقول دمرنا كل شيء وبعد ذلك يقول نتفاوض، الرئيس الأمريكي الذي يقول لن يعدد إيران سلاح نووي بعد ذلك يقول دمرنا الأسلحة النووية ونراقب جبل فاس وغير ذلك، تصريحات متناقضة. ولهذا يعني هناك تراجع في شعبية إيران، كل اللغة الشعبوية التي يستخدمها أيضا نظام في إيران يقول انتصرنا وما إلى ذلك من المفردات. لكن بالنتيجة الآن هناك واقع ووضع جديد يجب أن يتعاطى معه الجميع بأساليب جديدة وبأدوات جديدة للوصول إلى حلول أيضا جديدة. بالنسبة للحالة اللبنانية أيضا يعني الوضع بالتأكيد لا أعتقد أنه يسر أحد، يعني قصف ونزوع وعودة وهذه أوضاع في غاية التعقيد. هل ستكون هناك مبادرات من مختلف الأطراف؟ هل لدى الموفد الباكستاني شيء جديد آخر؟ أنا أيضا أعتقد أنه جاء ذهب إلى إيران إشارة أو بالتوافق مع الجانب الأمريكي. في المحصلة علينا أن ننتظر ما هو الجديد الذي يمكن أن يتم الاتفاق عليه كي يبقى ويكون مستداما وتبدأ مرحلة ورحلة جديدة لهذه لمجمع شعوب الشرق الأوسط.
0: وفي مرحلة الانتظار تواصل إسرائيل اعتداءاتها، وحضرتك أشرت إلى موضوع التطورات في لبنان. ففي جنوب لبنان نفذ الاحتلال الإسرائيلي تفجيرا في بلدة مجدل زون، واستهدفت طائرات الاحتلال بلدة النبطي الفوقى فيما استهدفت مدفعيته بلدة المنصوري. وأغارت الطائرات الحربية على محيط مرتفع علي الطاهر، كما نفذ جيش الاحتلال تفجيرين في مدينة الخيام. طبعا نضيء أكثر أيضا على المشهد في جنوب لبنان مع الزميل جمال غربي مراسلنا من الجنوب. نرحب بك جمال ونسأل عن أبرز التفاصيل والمعطيات حتى الساعة على وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتصاعدها أيضا.
4: الأثناء تحلق أكثر من مسيرة في أجواء مدينة النبطي والقرى المحيطة على مستوى منخفض، نستطيع أن نرى هذه المسيرات بالعين المجردة ونسمع أصوات هذه المسيرات بشكل واضح. إذن يمكن القول بأن نطاق الاعتداءات الإسرائيلية توسعت في الساعات الماضية، أيضا وتيرة هذه الاعتداءات ارتفعت بشكل مكثف ولا سيما على منطقتين أساسيتين يعتبرهما جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنهما هدف أساسي له. المنطقة الأولى هي مرتفع علي الطاهر والمنطقة الواقعة يعني ما بين مرتفع علي الطاهر ومرتفع الدبشي لناحية دعوحة كفر الرمان. في كل يوم في كل ليلة إذا ما أردنا أن نرصد الصورة باتجاه هذه المنطقة تحديدا والمباني المحيطة في هذه التلتين نرى هناك تلال عفوا فلل أو مباني قد استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي سواء بالغارات أو من خلال القصف المدفعي المركز. نحن نتحدث عن تركيز للاحتلال الإسرائيلي باستهداف هذه المنطقة والمباني المحيطة وصولا إلى بلدة النبطي الفوقى. المنطقة الثانية التي يركز عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل واضح هي بلدة المنصوري. في هذه الأثناء تتعرض هذه البلدة التي تقع ضمن قرى قضاء صور، علما بأن هذه البلدة لم تكن ضمن ما يعرف أو ما أطلق أو ما زعمه جيش الاحتلال الإسرائيلي بقرى المنطقة الصفراء أي القرى التي يحتلها، ولكن منذ بداية هذا الشهر وتحديدا بالخامس من آب أغسطس تحولت هذه البلدة فعليا إلى منطقة أعمال عسكرية. يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالدخول والخروج إلى هذه البلدة وتنفيذ تفجيرات إضافة إلى الاستهداف من الغارات الحربية أو حتى من القصف المدفعي أو إرسال الآليات المسيرة عن بعد. هذه الآليات تكون مفخخة ويقوم تفجيرها بالمباني والمؤسسات والبناء التحتية في هذه البلدة، علما أنه أيضا في هذه الأثناء تشهد محيط هذه البلدة عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة وتحديدا جهة أطراف بلدة مجدل زون. أيضا قبل قليل كان هناك قصف مدفعي مركز من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه وادي السلوقي. هذا الوادي الذي تعرض في ساعات الفجر الأولى وليلة أمس لقصف مماثل، وأيضا لجهة أطراف بلدة شقرة ليلا كان هناك غارة استهدفت أحد المنازل. إذ يعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الأخيرة بشكل أساسي إلى استهداف المنازل التي تقع ما بين البلدات التي لا يتواجد فيها والبلدات التي يحتلها، كما هو الحال يعني كما حصل ما بين بلدتي حاريس وبلدة حداثة. بلدة حداثة احتلها وبالمناسبة احتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي في فترة وقف إطلاق النار وأحكم السيطرة عليها، علما بأنه لم يتمكن من الدخول إليها بسبب تصديات المقاومين. ولكن في الفترة ما بعد وقف إطلاق النار وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي نطاق سيطرته في هذه المنطقة وصولا إلى عمليات التوغل التي حصلت في اليومين الماضيين، وقام بنسف أحد المنازل وأيضا قام بإرسال محلقات مفخخة باتجاه هذه البلدة وتم تفجيرها. أيضا كما حصل بالمناسبة صباح اليوم فجر درون مفخخة في أجواء بلدة المنصوري. أيضا نتحدث أيضا عن تفجيرات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، هذه التفجيرات مستمرة ومتواصلة في معظم المناطق التي يحتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي. آخر هذه التفجيرات كانت صباحا في مدينة بنت جبيل، 4 تفجيرات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المدينة، فضلا عن عمليات تفجير يقوم بها في مناطق متفرقة يعني في قضاء صور يعني وصولا إلى قضاء بنت جبيل، قضاء مرج عيون، قضاء النبطية، المناطق التي يتواجد فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي ولا سيما بلدة كفر تبنيت وزوطر الشرقية التي يقوم الآن يعني بأعمال تجريف في أيضا في بلدات مختلفة، على سبيل المثال للحصر بلدة زوطر الشرقية وبلدة حولة. يمكن القول بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع من نطاق استهدافاته أو اعتداءاته ويرفع من وتيرة هذه الاعتداءات بين الحين والآخر مع استمرار يعني كما تسمعون التحليق المكثف للطائرات المسيرة في أجواء الجنوب اللبناني. دينا،
0: شكرا جزيلا لك الزميل جمال الغربي مراسلنا من جنوب لبنان. وندخل الآن إلى المحور السوري في هذه التغطية، فعقب لقاء جمعه ورئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع في القصر الرئاسي، أعلن قائد سوريا الديمقراطية قصد سابقا مظلوم عبدي حل قواته والإدارة الذاتية والتشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها كافة واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية.
5: فبعد الاتفاق مع رئيس الشرع واستكمال عمليات دمج قواتنا ضمن ألوية الجيش السوري، فإننا نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة. ونريد أن يكون هذا اليوم بداية انتقال حقيقي من ساحات المعارك إلى ساحات البناء، ومن زمن السلاح إلى زمن السلام، ومن مرحلة الدفاع عن سوريا إلى مرحلة بناء سوريا.
0: سيد نواف، هذه الخطوة من قبل مظلوم عبدي كيف من الممكن فهمها بالتوقيت وبإطار الترتيبات والتطورات في كامل المنطقة؟ لأنه اليوم تأتي في لحظة يعاد فيها ترتيب التوازنات في المنطقة، وبالتالي كيف من الممكن أن نفهم هذه الخطوة من قبل مظلوم عبدي؟
3: يعني ربما السفير الأمريكي توم بارك وهو الأكثر انحيازا حكومة الشرع قالها هذه المساء تأتي ضمن رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، وما نتحدث عنه عن الشرق الأوسط الجديد الذي جاء ذكره بعد 7 أكتوبر 2023. هذا اللقاء وتتويج لعدة لقاءات واتفاقيات بعد وصول هيئة التحرير الشامل للحكم. الاتفاق الأول كانت في 10 آذار مارس 2025، وآخر الاتفاقيات كان في 29 كانون 2026 من هذا العام. جرت بعض يعني عمليات الإدماج لقوات سوريا الديمقراطية، وهناك لواء ديريك، لواء قامشلو والقامشلي، ولواء كوباني، يعني هناك 4 ألوية. ربما يعني ويجري العمل لكي يكون هناك قوة عسكرية أو لواء لعفرين أيضا. من ضمن كل ما جرى من لقاءات، وهي كثيرة وليس لقاءين أو ثلاثة، بين قادة قوات سوريا الديمقراطية والرئيس السوري أحمد شرع وزير خارجيته، يعني توجه هذه المرة بالإعلان عن انتهاء قوات سوريا الديمقراطية كقوة مستقلة، لأن هذه القوة الآن جزء من الجيش السوري لكنها تتواجد بشكل كامل في مناطق الجزيرة، المناطق الكردية وفي كوباني. وكما قلت يعني يجري العمل لكي تكون هناك قوة أيضا في عفرين. أستطيع القول أن التعاطي الكردي مع مجمل ما يجري في المنطقة خاصة في السنوات الأخيرة أدى إلى هذه التسوية كبيرة. أستطيع القول أن أصفها الاندماج أو الإدماج في الدولة السورية مقابل الحقوق الكردية، والعمل أيضا على أن تكون يعني هذه الحقوق هي أيضا دعاما لمجمل الحقوق، مجمل حقوق السوريين عموما. يعني أنا لأني أعتقد دائما أن حل القضية الكردية هو المدخل الطبيعي لديمقراطية البلاد. الآن البلاد ليست في تلك الحالة التي يمكن أن تحتمل الديمقراطية في ظل وجود الحكم الجديد، لكن القبول بحل القضية الكردية، تولي المسؤوليات. مثلا في المرة الأولى في تاريخ سوريا بعد الاستقلال هناك محافظ كردي في الحسكة، للمرة الأولى في تاريخ سوريا هناك كردية، يعني هذه المرة ليس رجل، امرأة يعني هي مديرة منطقة القامشلي أو القامشلي. يعني هناك بعض الأمور يعني ينتظر أن تتحول أيضا، أن يتحول الإعلان الدستوري إلى يعني عفوا المرسوم 13 إلى إعلان دستوري، أن يتم تضمين جميع الحقوق الكردية في دستور سوريا الجديدة. هذا ما تحدث عنه الجنرال نظم عبدي. سوريا الجديدة
0: عفوا سيد نواف، هنا السؤال، لأن هناك مخاوف وهواجس لدى البعض في مخص هذه الحقوق التي حضرتك تتحدث عنها. هل حصل الجانب الكردي اليوم على ضمانات بحصوله على هذه الحقوق ضمن الدستور السوري الجديد؟
3: يعني أنا أقول لك بوضوح، يعني لا أعتقد أن هناك سيقة متجذرة بين السلطة الجديدة و الإدارة أو الكرد في شمال شرق سوريا وفي المنطقة الكردية، ولا الكرد في تركيا ولا إيران ولا ربما حتى في العراق. يعني لكن الضمانة هي يعني وجود أطراف إقليمية، مسار السلام الذي بدأ في شمال كردستان وتركيا، دعم أقليم كردستان وأيضا دعم الرئيس مسعود البرزاني لهذه العملية، دعم الموفد القوي للرئيس الأمريكي لهذه العملية بعدما فشل في فرض الاستسلام على الكرد في وقت سابق من هذا العام، وأقصد تومبارك. يعني هناك دعم أمريكي ودعم كردي وقبول تركي، وربما هو الأهم، ولولا القبول التركي يعني ما أصدرت، لا أعتقد أن حكومة دمشق كان بإمكانها أن تصدر قرار المرسوم 13، ولا كان بالإمكان إصدار قرار تعيين محافظ أو مديرة منطقة أو يعني تأسيس ألوية كردية وضم قوات الأسايش والاستخبارات وقبول عشرات الآلاف من المدرسين الأساتذة يعني الكرد الذين المعلمين الذين يقومون بتدريس اللغة الكردية وغير ذلك. هناك بعض الخطوات التي سبقت هذه الخطوة توجت بالإعلان أمس، على أن تكون على أن يكون هذا الإعلان المقدمة الكبرى للاعتراف الدستوري بشكل واضح بالكرد وحقوقهم القومية التي ناضلوا من أجلها منذ عقود طويلة.
0: طيب بخصوص الفرق العسكرية التي حضرتك تحدثت عنها، ستكون هناك يعني هناك فرقة في عفرين وأيضا سميت أكثر من منطقة، لكن ذلك أيضا ألا من ليس من الممكن أن يشكل هاجس، مع أنه يعني تم الاتفاق، لكن هاجس بالنسبة أيضا للدولة السورية وزارة الدفاع السورية على أساس أنه هناك كتلة محددة، صحيح أنها داخل وزارة الدفاع السورية ومنضوية ضمن الدولة السورية، لكنها من نسيج واحد إذا صح التعبير. ذلك لا ليس من الممكن أن يشكل نوع من التخوف أو الهاجس لدى وزارة الدفاع ولدى المؤسسة العسكرية السورية؟
3: ربما النقطة الوحيدة التي لم يجري أي حديث حولها
0: على اعتبار أنها موزعة في مناطق محددة. عفوا،
3: يعني ربما النقطة الوحيدة التي لم تثر بأي شكل من أشكال، يعني ليست هناك أي مخاوف تتعلق بالألوية التي تشكلت في المنطقة الشمالية الشرقية، وربما الذي أو باعتقادي يجب أن يتشكل أيضا في عفرين، أن تكون من القوى الكردية وبعد ذلك يمكن أن يضم كل مكونات المنطقة. في عفرين يعني قبل الاحتلال والغزو التركي كانت نسبة الكرد 95%، في مدينة كوباني يعني نسبة قد تكون 100% من الكرد، لكن أنا مع أن يكون ضمن الألوية أيضا من المكون السرياني الأشوري ومن المكون العربي. يعني في المنطقة الشمالية الشرقية يعني هناك مناطق كردية وهناك مناطق عربية وهناك مناطق مشتركة، يعني ليس هناك أي حساسية تضم الألوية أيضا من المكونات الأخرى، لكن هذه المسألة لم تثر أي قلق لدى الجانب السوري حتى لدى بعض الذين ربما لا يعجبهم هذا الاتفاق. أعتقد التسوية الجارية الآن إذا تمت ستكون هناك خطوات أخرى فيما يتعلق بشكل الجيش. الجيش أيضا في المركز يحتاج إلى أن يكون هناك فيه دروز وفيه علويين وإسماعيليين ومرشدين، هذه أيضا مسألة تحتاج إلى نقاش وتحتاج إلى إيجاد تسوية مع الأطراف الأخرى أن تحل. حتى إذا حلت القضية الكردية دستوريا، أنا من الذين سيقولون يجب أن تحل مجمل القضايا الأخرى. سوريا بكل جغرافيتها وسوريا بكل قومياتها وطوائفها، يعني إذا لم تكن من جزء من سوريا الجديدة التي تحدث عنها الجنرال مظلوم عبدي أمس، سوريا الجديدة التي يجب أن تكون للكرد والعرب والسوريان الأشوريين والتركمان وغيرهم، هذه سوريا التي يمكن أن نأمل أن تقدم شيء مختلف، شيء جديد، و تبعث برسائل الطمأنينة للكرد وكل المكونات داخل سوريا. أما الخشية من عدم الالتزام طبعا دائما تكون موجودة، هناك الكثير من الاتفاقيات التي كان يبرمها الكرد مع الجانب التركي أو العراقي أو الإيراني ومن ثم كانوا ينقلبون. الضمانة كما قلت هناك أطراف إقليمية، هناك أطراف دولية، هناك أطراف كردية، لكن الضمان الأكبر وجود الكرد، وجود الشعب الكردي يعني كداعم قوي لهذا الاتفاق. سأقول لك على سبيل المثال، حينما تم تهديد الكرد أو حاولت مبارك مع الرئيس الحالي يعني فرض شروط قاسية بل ربما أقرب إلى الاستسلام، قال الجنرال مظلوم عبدي يعني سأذهب إلى شعبي، إذا قال الشعب الكردي نحن سنحارب يعني سنحارب. حينها أعلن النفير العام فخرج الكرد في الدول الأوروبية في مدن لم أكن قد سمعت بها، كان هناك حالة تضامن عامة وشاملة في مختلف أماكن التواجد الكردي في داخل كردستان وخارج كردستان، لكن الآن توضحت الصورة، الدعم الأكبر للولايات المتحدة وتنبارك يرحبون بالاتفاق، يرحبون ما جرى فيه، يرحبون بأن يتولى جنرال مظلوم عبدي والسيدة لها محمد مسؤوليات. وأعتقد أن أهل الحكم أيضا يعني يعتقدون أن وجود الكرد ضمن الجيش السوري والأمن وغيرها من مفاصل الدولة هو يعني قوة لهم وليس يعني عبء عليه.
0: طيب فيما خص الإشارة عفوا إلى الترحيب الأمريكي، البعض رأى في هذه الخطوة هو تخلي أمريكي عن الكرد في سوريا تحديدا، قصد على أساس

0: نقلا عن قناة الميادين الفضائية، تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: ورجاء.
2: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
1: فرع لأبواب السماء.
3: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
1: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع الدرس الديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم 21 من الشهر السابع من عام 1995، وهو بعنوان مفهوم الغاية تبرر الوسيلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قص علينا قصة أمم قد سبقتنا ورسم لنا طريق طاعته، لأنه طريق نجاتنا، فالنجاة لا تكون إلا باتباع أوامر الله والامتثال لهديه والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر الأمم التي أهلكها الله تعالى كانت متسببة في هلاك نفسها، لأن الله سبحانه وتعالى عندما أرسل الرسل وأنزل الكتب كان يريد بعباده خيرا، أراد أن يرشدهم إلى طريق الحق وأن يجنبهم طريق الشيطان والهوى. فلو ترك الناس لأهوائهم ولأنفسهم لضلوا طريق الهدى وطريق الحق، والله تعالى يعلم أن الإنسان له فكر وعنده عقل وعنده رغبات وعنده شهوات تحتاج إلى الإشباع، فالإنسان يفكر بعقله كيف يحقق رغبات نفسه، فإن ترك لاجتهاده الخاص ربما وجد أن تحقيق رغبات نفسه يجب أن يكون على حساب رغبات الآخرين، وهنا تقع الطامة الكبرى ويقع الظلم، عندما تظن أنه لا تتحقق رغباتك إلا إذا انتزعت من الآخرين حقوقهم ورغباتهم، لأن الغاية تبرر الوسيلة عند الناس الذين يعتبرون غايتهم أقدس شيء في حياته، وهذه الفكرة موجودة عند كثير من الناس الذين يتبعون الفلسفة الميكافيلية أي التبريرية. ميكافيل كان عنده فلسفة يقول فيها إذا أردت تحقيق هدفك في الحياة فاتبع أي وسيلة شئت لتحقيق تلك الرغبة، سواء سلكت طريق الكذب أو الاحتيال أو الخيانة أو القوة، المهم أن تصل إلى غايتك، لا تحاول أن تصل إليها عن طريق الأخلاق الكريمة أو عن طريق الخوف من الله. كل هذه أمور لا يعتبرها بكفيل طريقا موصلا للغرض أو للشهوة التي يرغب بها الإنسان. ولقد آمن كثير من الناس بهذا المذهب، المذهب التبريري الوصولي، يعني اعمل ما شئت بأي طريقة شئت لتصل إلى غايتك، وهذه مصيبة كبيرة. فالأمريكان من أجل أن يصل إلى غاياتهم اليوم يتبعون هذه الفلسفة، فهم مستعدون أن يقصفوا أمة بالقنبلة النووية كما فعلوا في ناغازاكي وهيروشيما، قتلوا الناس لينتصروا، فالانتصار ولو كان على حساب سحق الإنسانية وتدميرها جائز. اليهود يتبعون نفس السياسة نفس الفلسفة، من أجل أن يقيموا لهم دولة فلا بأس أن يفردوا أمة، ومن أجل أن يكونوا أغنياء لا بأس أن يستحلوا الربا الذي حرمه الله. والصربيون اليوم من أجل أن يبنوا صربيا الكبرى لا بأس أن يقتلوا أمة بكاملها من أجل أن يحققوا أحلامهم. فهل يرضى الله تعالى بهذه الفلسفة طريقا لتحقيق الغاية، أم أن للإسلام سبيلا آخر لتحقيق الغايات في الحياة؟ الإسلام يحرم الأمر ويحرم الطريقة للوصول إليه. إذا أحل الإسلام شيئا جعل الوصول إليه حلالا، الطريقة الحلال. من أراد أن يكون غنيا فليتبع الطرق الشرعية في جمع المال. تاجر هاجر، ازرع، اصنع، الزراعة والصناعة والتجارة كلها طرق مشروعة لكسب المال. أما غش واسرق وانهب واظلم فهذا شيء حرام. إذن لا بد وأن تكون الوسيلة لتحقيق الهدف من نوع الهدف، فالهدف في الإسلام رضوان الله، أن يرضى الله. أهم غاية للمسلم في الحياة أن يفوز برضوان الله وبجنة الله. لذلك لا يدخل الجنة من أحل حرام الله أو حرم حلال الله. لا بد من أجل الفوز برضوان الله أن تطيع الله. وثمن الجنة هو الإيمان والعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إذن أرسل الله الرسل وأنزل الكتب من أجل أن يرسم للناس طريقا يحققون فيه رغباتهم دون أن يكون ذلك عن طريق تدمير رغبات الآخرين. اسلك الطريق الذي أرشدك الله إليه أو بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقق شهواتك. تحب النساء تزوج ولا تزني، لأن الزنا سبيل محرم، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. تريد أن تكون سيدا كن خادم الناس، قم على خدمة الناس يجلك الناس ويقدمونك على من يستخدمون الناس. فرق بين أن تستخدم الناس من أجل الوصول إلى الزعامة وتجعل جماجمهم سلما لصعودك، وبين أن تقدم من نفسك كل ما تستطيع لهم يجعلونك سيدا عليهم. ففرق بين أن تكون جبارا زعيما وبين أن تكون صالحا وراعيا مؤمنا.

تخولك الدخول إلى وظيفة عليك أن تدرس. فإذا ما درست وتخصصت في المجال الذي تريد أن تتوظف فيه ونلت شهادة من المعهد أو الكلية التي تعلمت فيها تستطيع أن تتقدم بطلب الوظيفة المناسبة لما تحمل. إن كنت صاحب لغة تعلم اللغة، إن كنت مهندسا ترسم مستصممات الأبنية التي تخصصت في دراستها، وهكذا إن أردت أن تكون كهربائيا تدرس الكهرباء. أما أن تسرق شهادة في اختصاص الهندسة فهل ينفعك أن تتوظف بشهادة مزورة؟ سيفضحك، يهلك بالهندسة، ثم تصرف من عملك وتسقط ثقة الناس بك. لذلك فإن الذين يزورون شهادات من أجل أن يتسلموا بعض المناصب لا يعمرون طويلا حتى ينكشف أمرهم وتنكشف حقيقة حالهم. الإسلام رسم الطريق وجعلها مستقيما. الطريق مستقيم، أي طريق منحرف، أي طريق معوج، ينهى الإسلام عن سلوكه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، سبل الملتوي، يعني إن صراط المغضوب عليه وصراط الضالين، لا، صراط الذين أنعم الله عليه. تسلك صراط المؤمنين، صراط النبيين، صراط الصديقين والشهداء والصالحين، هذا هو طريق المؤمنين. فإن كنت مسلما واتبعت طريق المغضوب عليهم فأنت منهم، ولو كنت تحمل هوية المسلمين، لأن هويتك هي عملك وليست هويتك هي اسمك. اسمك لا يكفي ليحدد شخصيتك، إنما الذي يحدد شخصيتك هو سلوكك وعملك. ليش واقف انت؟ لذلك فإننا نقول لكم ولأنفسنا ولكل الناس، إذا أردتم أن تثبتوا وجودكم في الحياة فاكتبوا تاريخكم من اليوم. اكتب تاريخك، تاريخك هو عملك وسلوكك. فإن عملت صالحا أشار الناس إليك بأنك من الصالحين وتعاملوا معك مطمئنين، وإن كتبت تاريخا مليئا بالفساد والكذب والاحتيال والإجرام فإن الناس يشيرون إليك بإصبع الاتهام بأنك من هؤلاء الناس الذين ارتضيت أن تكون معهم. إذن أنت الذي تقرر أين تكون، تكون في الجنة أو تكون في النار يوم القيامة، هذا اختيار. ثم تقرر أن تكون عزيزا في الدنيا أو تكون ذليلا في الدنيا. فإن عرفت طريق العزة فاعلم أن طريق العزة هي طريق الطاعة، طريق الاستقامة، فاستقم كما أمرت. وقالوا سمعنا وأطعنا، هذا طريق العزة. طريق الذل هي طريق الفجور والمعاصي والبعد عن الله عز وجل. هذا القرآن رسم لك الطريق وسماه الله الصراط المستقيم، هذا الصراط في الأرض. أما الصراط في الآخرة فهو جسر مضروب فوق جهنم تعبر به إلى الجنة. من اتبع صراط الله في الدنيا عبر الصراط في الآخرة إلى الجنة كلمح البصر أو كالبرق. أما من أعرض عن هذا الكتاب، عن هذا الصراط في الدنيا، فإنه لا يوفق لاجتياز الصراط المؤدي إلى الجنة في الآخرة. ولذلك يجب علينا

0: أن نقرأ كتاب الصراط، أن نقرأ هذا الذي أرشدنا إلى الطاعة ودلنا على نتائج الطاعة وأخبرنا عن المعصية وعن الكفر وعن النفاق، وأخبرنا عن نتيجة الكفار والمنافقين والمفسدين في الأرض، وأن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. معيشة الضنك يعني معيشة الشقاء، معيشة الهم والغم، ومعيشة من لا يشبع من الدنيا والدنيا تكفي فيها حسب ابن آدم لقيمات يقن صلبة. المؤمن يكتفي بالقليل ويجده كثيرا، وأما أهل الدنيا فإنهم يطلبونها ولا يشبعون. وكما في الأثر: طالب الدنيا كشارب ماء البحر، يشرب ماء مالحة يرتوي عطشه، كلما شرب منه ازداد عطشه. طالب الدنيا كشارب ماء البحر، كشارب الماء المالح، لو شرب برميلا من الماء المالح وانفجرت بطنه من شدة الشرب لا يشعر بالري، لأن الماء العذب هو الذي يذهب بالملح من الجسد، فإن داويت الملح بالملح وزدت على أملاح الجسد أملاح الماء فإنك لن تشعر بالري ولا بالارتواء ولا في لحظة من اللحظات. فإن أردتم أن تكونوا من أهل الكفاية فكونوا من أهل الطاعة، فأهل الطاعة قد كفاهم الله، وهو القائل سبحانه: أليس الله بكاف عبده؟ عبد الله يكتفي، أما عدو الله فلا يكتفي. عدو الله يأكل أموال الناس ويشرب دماء الناس، عدو الله يعبث بأمن الناس وأخلاق الناس، يعبث بالأجيال من الرجال والأطفال والنساء، يخرجهم بالتعاون مع الشيطان الرجيم عن سبيل الحق. أما المؤمن فإنه يسير في وسط نور الإيمان داعيا إلى هذا الإيمان وضاربا المثل بنفسه للمؤمن: إن رأيته انشرح صدرك بالإيمان، لأنه صورة عن أخلاق القرآن، صورة عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، صورة عن هذا الكتاب العظيم الذي رسم للمسلم طريق عقيدته وطاعته وأخلاقه وعلاقاته. فهو لا يشرك بالله شيئا ولا يكفر بيوم الحساب، ويعلم عظيم الثواب وشديد العقاب، فيعمل ما يزيد في ثوابه وما يكثر به السيئات. حبيب الله المؤمن يسعى بكل جهد لإصلاح الأرض، لأنه سمع الله تعالى يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وسمع الله تعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فهو يقوم على محاربة الفساد في كل مكان. هذه هي مهمة الرسل، وهذه هي مهمة أتباعهم. فاسألوا الله تعالى أن يجعل القرآن صراطه المستقيم ربيع قلوبنا، وأن يجعلنا من القارئين له آناء الليل وأطراف النهار. واسألوه سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين إلى هذا النور، فما شقي المسلمون إلا عندما أظلمت قلوبهم بالكفر بعد أن تركوا نور الله المنزل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد رأينا أمما آمنت فنجاها الله، فقوم نوح نجاهم الله بالسفينة، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، الجارية السفينة التي تجري على وجه الماء، لما طغى الماء يعني عندما قام الطوفان في الأرض، من الذي نجا من أهل الأرض؟ نجا المؤمنون بالله مع نوح، لم ينجو في الأرض إلا المؤمنون بالله مع نبي الرحمة مع نوح عليه السلام. وقلنا اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وإبراهيم عليه السلام عندما دعا إلى الحق وحطم أصنام قومه أرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فالنار لم تحرق إبراهيم لأنه كان ضد الحريق، إبراهيم كان ضد الحريق. لماذا؟ لأن الله تعالى أبطل مفعول النار بإبراهيم، لأن إبراهيم أبطل مفعول الصنمية والوثنية في نفسه فكان ربانيا، فالله تعالى نجاه وجعل نجاته آية للعالمين. وهكذا موسى نجاه الله من فرعون ففلق له البحر، شق له البحر إلى 12 طريقا، 12 طريق، كل فرق كالطود العظيم، كل طريق مثل الجبل، شايف لا شوف المي سخرت، يمر موسى بأمر الله هو ومن معه. وعيسى عليه السلام نجاه الله من اليهود وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ولكن النصارى ضلوا فقالوا صلب، والله تعالى كذبهم وصحح كلامه في الإنجيل وصحح كلام موسى وعيسى في هذا القرآن الكريم حتى تعلم أن الله لا يترك للكذابين أن يكذبوا على الرسل. لولا هذا القرآن لاستطاع اليهود أن يثبتوا أن عيسى ثمرة من ثمرات الزنا وأن أمه عاهرة، فجاء القرآن ليطهر عيسى عليه السلام وأمه مما اتهمه اليهود، ولو كان النصارى من المنصفين لقبلوا القرآن 1000 مرة وقالوا لولاك يا قرآن لكان المسيح لقيطا وثمرة من ثمرات الزنا. ولكن ماذا تفعل بالنصارى الذين لا يحبون المسيح إلا أن يكون مصلوبا لينجيهم من جرائمهم، ولن ينجو إنسان ارتكب الجرائم في حق نفسه أو في حق الإنسانية أو كفر بالله أو أشرك بالله، لن ينجي المسيح أحدا لأن المسيح لا يستطيع أن ينجي نفسه. وهو القائل في القرآن الكريم حكاية عن الله تعالى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. اللهم اجعل نبيك محمدا شهيدا لنا لا شاهدا علينا، واجعل القرآن الكريم شفيعنا ولا تجعله حجيجنا يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في 21 من الشهر السابع من عام 1995، والذي كان بعنوان مفهوم الغاية تبرر الوسيلة.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.

0: يا له من رجل أحمق يعض الكلب لأن الكلب عضه. ائتنا بالشراب يا أبا شعبة، لقد طالت ليلتنا وطاب حديثنا، أليس في دارك شيء تقدمه لنا؟ يا أبا شعبة، لقد انتصف الليل ونحن في دارك نتسامر، أليس من الواجب أن تتحفنا بالطعام والشراب كما تفعل معنا كل ليلة؟
1: تبا لكم من أشقياء، منذ شهر وفي كل ليلة كانت زوجتي هنا تقدم لنا الطعام والشراب، وتعلمون أنني قبل يومين قد أرسلتها إلى دار أهلها ليحل لنا الحديث في كل الأمور. أما كان من الأجدر أن تحضروا عشاءكم وشرابكم معكم؟
0: نحضر شرابنا وعشاءنا معنا ونحن في ضيافتك يا أبا شعبة؟ يا لك من رجل بخيل لا يكرم أضيافه.
2: لما لا تقوم مقام أم شعبة يا أبا شعبة؟
3: لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد طفح الكيل. يجب أن أذهب إلى أبي شعبة وأذكره بحقوق الجار، لعله يكفه وضيوفه عن اللهو، أو على الأقل يخفضون أصواتهم.

0: الآن أبو ربيع، ماذا تريد يا رجل في هذه الساعة المتأخرة من الليل؟
1: عذرا يا أبا شعبة، عذرا لمجيئي في آخر الليل، فقد جئت أرجوك أن تخفض الصوت قليلا، فنحن جيران والصوت الصادر من دارك كل ليلة يشوش علينا، فلا نستطيع قراءة القرآن.
0: لهذا جئت هذه الساعة؟ اذهب اذهب يا أبو ربيع، اذهب من هنا الآن، وإن كان لك حاجة فتعال في وقت آخر لنتحدث بشأنه.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، أبو شعبة يرفض حتى الحديث معي وقفل الباب في وجهي. ماذا أفعل؟ إنه جاري، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالجار، فلا ينبغي لي إيذاؤه رغم إيذائه لي، لكني غدا سأتدبر الأمر إن شاء الله.
2: السلام عليكم يا أبا شعبة، أين أنت يا رجل؟ لقد مررت على دكانك في الصباح عدة مرات فوجدته مقفلا، وها قد عدت لك بعد صلاة الظهر لأجدك تفتح دكانك الآن، لعله خير يا رجل.
0: أهلا أهلا أهلا بك يا شيخ عبد الرحيم، هل من خدمة أؤديها لك؟
2: يا أبا شعبة، أعلم أنك لم تصلي، وقد تحدثت إليك كثيرا في هذا الأمر ونصحت لك، ولكنك لا تحب الناصحين، ودعوت الله عز وجل لك بالهداية، ولأنك لا تأتي إلى المسجد، فقد جئت لأخبرك أنه وصلتني عنك شكاوى عدة من بعض الناس الذين يرتدون المسجد، وأنه
0: شكاوى؟ شكاوى ممن أيها الشيخ؟ ولماذا؟
2: أولاها من والد زوجتك، أخبرني أنك أرسلتها إلى بيت أهلها لتلهو في البيت مع أصدقائك، ولما جاءك يستفسر منك لم تحترمه وطردته، وطلبت منه ألا يتدخل في شؤونك، هل هذا صحيح؟
0: نعم صحيح. والشكوى الثانية يا شيخ عبد الرحيم؟
2: والشكوى الثانية يا بني، من جميع جيرانك الذين أزعجتهم الأصوات العالية الصادرة من دارك في ساعات الليل المتأخرة، وأخص منهم جارك أبا ربيع الذي جاءك بأدب يطلب منك احترام حقوق الجار فاحتقرته وأقفلت الباب في وجهه، هل حدث هذا حقا؟
0: نعم حدث هذا كله يا شيخ، فهل لديك المزيد من الشكاوى؟
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، هداك الله يا أبا شعبة، وهل هذا قليل؟
0: لا يهمني إن كان قليلا أو كثيرا، ما يهمني أني في داري أفعل ما يحلو لي، وما لأحد أن يحاسبني بما أقوم به، ومن لا يعجبه فلينطح رأسه بجدار الدار.
2: يا أبا شعبة، يا أبا شعبة، إن لجارك عليك حقا، والمؤمن لا يؤذي جاره، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من شعب الإيمان، فليكن الحياء ثوبك وديدنك، فهو يمنع صاحبه من الفواحش ويحمل على البر والخير والطاعات. اتق الله، اتق الله في نفسك وزوجك وجارك.
0: دعني وشأني يا شيخ، فكل شاة معلقة من عرقوبها، ومن كان عنده الحياء فليترك من لا حياء عنده وشأنه، فهمت يا شيخ؟
2: فهمت يا أبا شعبة، فهمت تماما، هداك الله. ولكن تذكر يا أبا شعبة قول المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وصدق رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم.
3: كنتم مع روضة المصطفى
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى، روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: إنباء النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الغيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي، ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان، فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30، كلهم يزعم أنه رسول الله. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى جعفرا وزيدا قبل أن يجيء خبرهم، وعيناه تذرفان. أخرجه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لكم من أنماط؟ قلت: وأنى يكون لنا الأنماط؟ قال: أما إنه سيكون لكم الأنماط، فأنا أقول لها، يعني امرأته: أفري عني أنماطك. فتقول: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون لكم الأنماط، فأدعها. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انطلق سعد بن معاذ معتمرا، قال: فنزل على أمية بن خلف أبي صفوان، وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد، فقال أمية لسعد: انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت. فبين سعد يطوف إذا أبو جهل، فقال: من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ فقال سعد: أنا سعد. فقال أبو جهل: تطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم محمدا وأصحابه؟ فقال: نعم. فتلاحيا بينهما، فقال أمية لسعد: لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي. ثم قال سعد: والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام. قال: فجعل أمية يقول لسعد: لا ترفع صوتك، وجعل يمسكه. فغضب سعد فقال: دعنا عنك، فإني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك. قال: إياي؟ قال: نعم. قال: والله ما يكذب محمد إذا حدث. فرجع إلى امرأتي فقال: أما تعلمين ما قال لي أخي اليثربي؟ قالت: وما قال؟ قال: زعم أنه سمع محمدا يزعم أنه قاتلي. قالت: فوالله ما يكذب محمد. قال: فلما خرجوا إلى بدر وجاء الصريخ، قالت له امرأته: أما ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال: فأراد ألا يخرج. فقال له أبو جهل: إنك من أشراف الوادي، فسر يوما أو يومين. فسار معهم فقتله الله. أخرجه البخاري.
2: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: في ظلال السيرة ماذا تفعلون يا أهل يثرب بمنى؟ كان الحجاج الوثنيون يغطون في نومهم على أرض منى، وفجأة دوت صرخة مزعجة أيقظتهم، ملأت أجواء منى بالفزع وجعلتهم يقفون على أقدامهم. شخص لا يدرون من هو ينادي أهل المنازل، يصرخ بهم: يا أهل الجباجب، هل لكم في مذمم والصبات معه قد اجتمعوا على حربكم؟ عرف الوثنيون أن هذا الصارخ عدو لمحمد، لأنه يسميه مذمما ويسمي المسلمين بالصباه، فتأهبوا بسيوفهم واستعدوا لجيش خفي لا يعرفون متى يفجأهم ولا من أي الجهات ستكون غارته. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فطمأن أصحابه وأخبرهم أن هذا صراخ شيطان العقبة، وأمرهم بالانصراف فورا والتسلل بين هذا الضجيج. لكن حماس الحرب اشتعل في رأس أحد الأنصار واسمه العباس بن عبادة، فتمنى خوضها لله. كيف لا وهو الذي طالما خاضها للأصنام؟ فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، إن شئت لنميلن على أهل منى بأسيافنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هدأ حماسه وأخبره أنه لم يؤمر بحمل السلاح، وقال: إنا لم نؤمر بذلك، ارفضوا إلى رحالكم. فرجعوا فاضطجعوا على فرشهم، بينما بقيت منى ساحة من الفوضى والإشاعات، مما حمل بعض الوثنيين على أن يركبوا نحو مكة ليخبروا طواغيتها. ولما أشرقت الشمس على أرض منى، إذ بدبيب الخيل يهز الأرض ويثير الغبار من بعيد، اقترب الغبار ودنت الخيل، فإذا هم فرسان قريش وفيهم الحارث بن هشام أخو أبي جهل. طاف الفرسان، فطافت شكوكهم حول مخيم يثرب، ثم توقفوا أمامه، فصاح قائدهم برجال يثرب: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم جئتم إلى صاحبنا لتستخرجوه من بين أظهرنا، وإنه والله ما من العرب أحد أبغض إلينا أن تنشب الحرب فيما بيننا وبينهم منكم. لزم المؤمنون الصمت ولم يتفوهوا بكلمة، فتقدم وثني يثرب نحو المتكلم يعتذرون، يقولون: والله ما كان من هذا شيء وما فعلناه. كان الشاعر كعب بن مالك صامتا يرمق والد جابر الذي أسلم البارحة، ووالد جابر ينظر إليه ولغة العيون تتكلم. فلما هم فرسان مكة بثني رقاب خيلهم والعودة إلى مكة، تفوه كعب بكلمات، كلمات جعلت شقيق أبي جهل يرمي نعليه باتجاهه.
2: في ظلال السيرة. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس وطوله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

نترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى أن نلقاكم في إصدارنا القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع تحيات إخوانكم في دار الأرقم الإسلامية، دار الأرقم بيروت، عائشة بكار، مبنى مركز الدعوة الإسلامية، حقوق الطبع والتوزيع

0: التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش هكلمكم عن هدية من هدايا الرحمن، لكني اتسألت سؤال. حد بيقول لي انت كل يوم تقول لنا هدية، ربنا بيغفر الذنوب كلها بعمل صغير، او يدي ملايين الحسنات بأعمال بسيطة جدا. ازاي يعني بالسهولة دي؟ يعني هي الجنة سهلة كده؟ يعني هو اي واحد يعيش غلطان وبعدين يعمل أعمال بسيطة ربنا يسامحه؟ طب ما احنا كده هنغلط براحتنا. اقول لك، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. بصوا يا جماعة، المغفرة نوعين، ذنوب في حق البشر وذنوب في حق الله. أما الذنوب اللي في حق البشر فربنا مش بيغفرها إلا إذا الإنسان اللي انت غلطت في حقه هو اللي سامحك في الدنيا، أو ربنا رضاه يوم القيامة فسامحك عشان ياخد جايزة ربنا يوم القيامة. فخطر كبير إن الإنسان يعمل ذنوب في حق الناس، يظلم أو ينهب حقوق الناس. أما الذنوب اللي في حق رب العالمين سبحانه وتعالى فده شأن الله معنا. ربنا يا جماعة اسمه الواسع، واسع المغفرة، واسع العطاء، واسع الكرم، واسع العفو. ربنا سبحانه وتعالى كريم عفو في حقه، وعدل سريع الحساب في حقوق العباد. فما تستغربش إذا كانت الجنة وهي مخلوق من مخلوقات ربنا فيها ما لا خطر على قلب بشر، ما بالك ربنا نفسه سبحانه وتعالى الخالق في عطائه وعفوه وتسامحه. هو ربنا كده ما تستغربش ان اقولك عمل تعمله في ثواني فيغفر لك ذنوب عشرات السنين. ربك اللي خلقك كده. ناس كتير دايما تقول الحمد لله ان ربنا اللي بنعبده هو ده بالصفات الجميلة دي. ربك اللي بتعبده عايزك تعرف عنه كده، وعايزك تتعلق بيه وهو كده. عشان كده العلماء بيقولوا وكل ما خطر ببالك فالله فوق ذلك. كل شيء يجي في بالك ربنا أحسن من اللي في بالك ده. أقل معاملة مع ربنا أنت رابح. أكبر ذنب ممكن تعمله في حق ربنا ممكن يتلاشى قدام عظمة عفو ربنا ومغفرته سبحانه وتعالى، لأنك أنت نفسك غالي عند ربنا سبحانه وتعالى. فالقليل منك يكفي أن ربنا يسامحك عن ذنوب كتيرة ويرضى عنك. ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين بيقول طائع البشر أعلى عند الله في المقام من الملائكة. قالوا له ليه؟ قال لأن البشر عندهم التخيير، يعصي أو يطيع. أما الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فاللي اختار ربنا سواء عمل أعمال بسيطة أو أعمال كبيرة لكنه اختار ربنا، اللي اختار ربنا ده وهو عنده إنه يغلط وما يختارش ربنا، ده أعلى عند ربنا من الملائكة المسيرة اللي ما عندهاش اختيار المعصية. أنت كبير، أنت غالي عند رب العالمين. وعايز أقول لك على حاجة، وقت ما الإنسان يقول ذكر معين بنية إن ربنا يرضى أو إن ربنا يسامحه، إحساسك بالذنب ده ولجوءك للذكر اللي ربنا شرعه لك ده يكفي عند ربنا. إن أنا أقول لك يا رب أنا غلطت وبذكر الذكر ده أو بعمل العمل الصالح ده أو بساعد الإنسان بالمساعدة البسيطة دي عشان تسامحني وترضى عني، الإحساس ده يكفي عند ربنا. إنه لا يبالي بكل ذنوبك ولو كانت بلغت عنان السماء. مش أنت عارف الحديث يا عبادي أو يا عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. ربنا سبحانه وتعالى مش بيعجزه، مش صعب على ربنا انه ينظر لعشرات السنين من الأخطاء فيسامحك عنها في طرفة عين. أقولك على حاجة تانية، رغم العروض الرهيبة والهدايا الكبيرة اللي من ربنا كثير من البشر أصلا بينسى يذكر وبينسى يسبح وبينسى يستغفر وبينسى يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وبيستكبر جنيه ولا 2 جنيه ولا 10 جنيه بيستكترها على فقير ممكن يتغدى ويتعشى ويفطر بيها. ساعات بنبخل كتير رغم الهدايا العظيمة، إلا أن الإنسان كتير بيبخل على نفسه ويبخل على ربه سبحانه وتعالى. علشان كده تعالوا نتفق أن كل واحد فينا سواء كان عنده إيمان عالي وعنده إقبال على الأعمال الصالحة أو إيمانه قليل وأعماله الصالحة بسيطة، أنت ليك مكان، مهما كانت درجة إيمانك ليك مكان مع الله، بأعمال كبيرة أو أعمال صغيرة. وده أمل ربنا بيدهلنا في أعمال صغيرة وهدايا من الرحمن. عشان كده لما تسمع مني كل هدية ما تستغربش إزاي ربنا يغفر أو يدي الحسنات اللي بالملايين دي في عمل صغير. هو ده ربنا اللي خلقك، ولازم تعرفه كده. شكور يطلب القليل، وأصلا اللي بيطلبه عشانك أنت وعشان نفعك أنت، يطلب القليل لك ثم يعطي الكثير أيضا لك، وهو ده رب العالمين. فما تستغربش هدايا الرحمن.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعاء طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

في رحلة الحياة الممتدة يملك المرء أن يختار طريقه ويمضي فيه واثق الخطى مطمئن الضمير.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
2: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
1: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
2: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
1: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
2: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
1: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
2: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
1: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
3: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10 صباحا، السبت عند الساعة 2 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
4: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30، ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا، عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
5: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليست كل العقبات التي تواجهك هي ابتلاءات، قد تكون رسائل من المولى عز وجل لتغيير مسار الاتجاه. سأخبركم بقصة واقعية حدثت لأحد الشباب. كان هذا الشاب يصلي فروضا ويقرأ قرآنا ويتصدق، وبدأ في افتتاح أحد المشاريع، لكن سبحان الله كان يقول: لم أجد ربحا حقيقيا من هذا المشروع. كان يقول: لا يمضي على عملي شهر إلا وتأتيني المصائب من حيث لا أدري، وأحيانا كنت أصاب بأمراض غريبة وعجيبة تقعدني في الفراش، واستمر الحال من عقبة إلى عقبة ومصاعب تليها مصاعب أخرى، حتى مرت عدة سنوات وهو على هذا الحال، إلى أن قرر هذا الشاب الاعتكاف في المسجد لأنه لم يستطع تحمل المزيد من الخسائر. فرآه أحد الشيوخ وسأله عما يكدره، فقال له الشاب عن مشروعه، فقال الشيخ: سبحان الله، كم يحبك الله أن أرسل إليك هذا الكم من الرسائل حتى تتوقف وحتى تغير اتجاهك، فغير ما أنت عليه، ربما هذا المشروع سيأتي عليك بأذى أنت لا تعلمه. فرد الشاب: وكيف لي أن أجد فرصة أخرى؟ فقال له الشيخ: طالما أنت على قيد الحياة فأنت تستحق فرصة واثنتين وعشرة، حتى لو ابتعدت المسافة بين الفرص فهذا شيء طبيعي، حتى تلملم شتات أفكارك وتستعيد قوتك ولتبدأ من جديد. وبالفعل رغم الخسارة الكبيرة التي ألمت بالشاب من المشروع الأول، استطاع أن يتجه إلى طريق آخر ومسار جديد، واستطاع أن ينجح في فترة زمنية قصيرة. فليس شرطا أن تكون الأزمات والصعاب هي ابتلاءات، قد تكون رسائل من الله لتغيير مسار الاتجاه.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. منهاجنا دعوة، دعوتنا عزة،
2: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا،
3: أنا للبارد أن يخرج من قلقومه من بعد.
0: معكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقبلا يا أكرم الأكرمين. مالك بن دينار، رووا عن مالك بن دينار أنه قال: أخذ السبع صبيا لامرأة فتصدقت بلقمة فألقاه فنوديت لقمة بلقمة. أخذ السبع صبيا لامرأة فتصدقت بلقمة فألقاه السبع فنوديت لقمة بلقمة. أنت صدقتي بلقمة ونحن رجعنا لك ابنك الذي هو لقمة سبع. يا أخوان، الجزاء من جنس العمل، فإذا أردت الله عز وجل أن يقضي لك حاجة فاقضي حاجة للعباد تشبه حاجتك عند الله. نحن كلنا الله جعلنا درجات، أنا أستطيع أن أقضي حاجة من دوني وهي في قدرتي، لكن حاجتي كبيرة ما بستطيع أقضيها،

ما كان العبد في عون أخيه. يعني أنت بدك مبلغ 100,000، هلأ في واحد بده مبلغ 5,000 مكسور عليها وكتير يعني مرهق من أجل 5,000، أنت بتقدر تساعده ب5,000 قدرتك. عمل تجربة، روح سد له حاجته بهال5,000، قول له يا رب سد لي حاجتي تبع 100,000. فهذه المرأة قال تصدقت بلقمة، فالله عز وجل خلص ابنها مما هو فيه. بلا ريب يا أخوان، بلا ريب، العمل الصالح مع الناس، قضاء حاجات الناس، الصدقات للناس تنفعك في الدنيا وتنفعك في الآخرة. قال لي أحد الأخوة بيشتغل على سيارة بين المحافظات، قالوا أنا ماشي في طريقي شاهدت امرأة مسنة، أشرت له فوقف له، قالت له الله يوفقك يا ابني أنا بدي روح البلدة تبعنا بهالطريق توصلني معك؟ قال لي أنا إذا بدي روح البلدة اللي أشرت لي عليها بدي حول مساري شي 10 كيلومتر، بس قلت امرأة يعني مسنة، قال اطلع يا خالي، ركبها ووصلها على بلدتها ورجع على الطريق الرئيسي وراح. كان قال لي يوم الثلاثة الساعة 1 الظهر، راح لعند والدته بعد كم يوم، بيروح هو كل كم يوم لعند أمه، قالت له يوم الثلاثة الساعة 1 الظهر أنت شو مساويت؟ قال لي أنا نسيت القصة كلها. قال له والله ما مساوي شيء. قالت له لا 3:01 الظهر شو مساوي؟ قال لي أمي مو مساوي شيء. قالت له تذكر. قال لي تذكرت هيك؟ فتذكرت يعني أنه في مرة ختيارة وصلتها. قال له والله الأمر كيت وكيت وكيت. قالت له أنا 3:01 الظهر كنت رايحة في مشوار وانقطع بي يعني الوصول، فإجا وقف واحد وصلني إلى المكان الذي أريد أن أصل إليه. هذا الأمر متكرر يا أخوان، حتى متكرر مع الناس حولكم. أنت تقضي حاجة لعبد، الله بيقضي لك مثل هذه الحاجة وأكثر منها. فتدربوا يا شباب، تدربوا يا رجال، تدربوا يا أيها الإخوة أن تحسنوا إلى الآخرين ترجون إحسان الله تعالى، لأن الله عز وجل قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وكان مالك بن دينار يقول إن الأبرار لتغلي قلوبهم بأعمال البر، وإن الفجار تغلي قلوبهم بأعمال الفجور، والله يرى همومكم فانظروا ما همومكم رحمكم الله. إن الأبرار لتغلي قلوبهم بأعمال البر. بالفعل أهل الخير والرشاد تلاقيهم مهمومين وزعلانين ومرات متضايقين ومرات مكسورين لأجل عمل البر. يعني في مشروع خير هو عم يسعى فيه ما عم بيصير، تلاقي بينام وبفيق وهو آكل هم هالمشروع وقاعد إنه يا أخي تساعدونا، لقونا طريقة، بدنا نساوي هالشغلة، مهموم وزعلان وبيروح وبيجي وبيتعب. يعني همه أن يفعل عمل البر. إن الأبرار لتغلي قلوبهم بأعمال البر، وإن الفجار لتغلي قلوبهم بأعمال الفجور. نسأل الله السلام. يعني في حفلة راقصة بده يروح عليها، ماله رايح، كيف بده يوصل؟ في عمل في أذية للناس والسرقة من اعتداء على أموالهم، شلون بدنا نلاقي طريقة نعتدي عليهم لهؤلاء الناس؟ في عنده مراجع جاي طالب منه طلب، قاعد من قبل بيوم عم يفكر شلون بدهم يقنصوا لهالمراجع لأنه شغلته كبيرة، شو بده يقول له مشان يقنعه بالهبجة اللي بده يهبجه منه. تلاقي تغلي قلبه بأعمال الفجور. وإن الله تعالى يرى همومكم، الله يرى ما في قلبك، فانظروا ما همومكم رحمكم الله. كيف أنت هيك بدك تصير؟ هلأ في ناس همهم الفجور، في ناس همهم البر، في ناس همهم بيقول لك أخي لا بدي أذي حدا ولا بدي أنفع حدا، أنا بدي أكل وأشرب هيك وأسكن وأتجوز ودير بالي على أولادي، ما بدي شيء. يعني مو خرج تعمل خير كذا، ما بحب وجع الراس بنوب، الله يوفقك، لا تندهلي لا لفعل خير ولا لفعل شر. بقى هو لا بيروح على الشر ولا بيروح على الخير، بدي أكل وأشرب

وعيش أنا هيك مستور. يا شباب ما ترضوا أن تكونوا من هؤلاء الناس ما دمتم موجودين على هذه الأرض. معقول أنت موجود بس عشان تأكل، عشان تشرب، عشان تتجوز، عشان تجيب أولاد، عشان يصير عندك بيت؟ ما إذا أنت يعني هذا الأمر مكفول، وبالتالي أنت يعني الإنسان هيك ما له قيمة بنوب. يعني جاء إلى هذه الأرض ومضى منها وما ترك شيئا خيرا. لا ترضى أن تعيش عفوا مع الهمل. هلا الحمد لله أنه مو مع الفجور، بس كمان تكون مع الهمل هيك ما بدي شيء، أنا ما بدي شيء أخي، بدي أخذ هالشهادة، افتح حيادي، يجيني مرضى، أخذ لي شوية مصاري، انستير، وصلى الله على المرسلين. لا ترضى أن تكون هيك. كيف بده يصير في بداخلك يعني أعمال البر تغلي؟ شوف هلا في واحد بيعمل عمل بر على الفضاء، خرج أخي تشتغل معنا في مشروع خير، تشتغل معنا يعني إيمت بتكون تساو؟ استنوني لحتى أخلص شغلي ويعني أخلص عندي سيران، لأنه كمان أنا بس أخلص، بخلص سيراني وبخلص شغلي وبخلص أكلي وببقى بجي لعنكم. شايف في واحد هيك على الفضلة، يعني على الفضلة حتى بيدفع مصاري على الفضلة. حتى مثلا في موضوع بتقول له أخي في عمل، بس روح راجع الدائرة الفلانية، بيقول لك هلا بدي راجع دوائر، كما بحب مراجعة الدوائر بنوب. أخي هيك عمل بر من قريبه، يعني من قريبه وسهل ويسير، ولا يجيب لي وراء وجع راس ولا حدا يحكي معي شيها. وعكون إذا بتجيب لي وجع راس ما بدي كل القصة. في ناس لا، في ناس تغلي صدورهم. شو تغلي يعني؟ يا لطيف، مهموم ليله ونهاره. شلون هيك بدك تصير؟ طبعا هلا اللي مهموم هيك هذا بكرة هذا سيترك في الأرض أثرا كبيرا، وسيمضي إلى الله تعالى وعنده أثر كبير في الأرض. هلا أنت ممكن مثلا تتكفل طالب علم شرعي، تجي أنت أخي تعالى أقول لك أنا كل شهر لك مني 5,000 فرن، 10,000 فرن، 50,000، ممكن، وعمل خير ومنيح وجيد. سلا هو أحسن من هالعمل إذا منساوي لنا شيء مدرسة أنا وياك، ونجيب لنا شيء 4, 5, 6 تساوي مدرسة. طبعا يبدو يساوي مدرسة بيلتعي قلبه كتير، وبراجع دوائر عامة وخاصة كتير، وبيجيب هالمهندسين وبيصير المكان مناسب، ما بيصير يعني كثير بيجعوا قلبه، بس بعدين بتصير مدرسة. المدرسة بتضل لها بعدك شي 500 سنة كفالة الطالب العلم خيرة ومنيحة وجيدة، بس يعني هو ينتهي مع نهاية هالطالب، بس المدرسة تبقى فيها مئات الطلاب. قد أنا وياك نجي نساعد مريض، تساوي له عملية جراحية أو على حسابنا، منيحة هي الشغلة، بس أحسن من هيك إذا مساوي مستوصف. بس عشان تساوي مستوصف يعني بدك تراجع شيء الصحة وشيء المحافظة وشيء الشؤون وشيء يعني شايف فيها مراجعات كثير، وإلي لإلك كثير، بس بعدين إذا طلع مستوصف شغلة كثير كبيرة. والله أنا لازلت يا أخوان أعجب، يعني أنا أعجب من مشفى المواساة، فظيعة هي مشفى المواساة يا رجل. بس أكيد الذين اشتغلوا فيها مو واحد ولا اثنين ولا خمسة ولا 17، شايف، ومو يوم ولا يومين ولا ثلاثة ولا 10 ولا 17، يعني عمل طويل ورجال كثر، بس هذا شيء يعني منجز حقيقة فيه خير كثير كبير للبلاد والعباد. مجمع الشيخ أحمد كفتارو عليه رحمة الله، والله أنا أعجب هيك. روح هيك رحلك أنت بأي وقت تلاقي يغلي المجمع بالعمل. هذه اللي سوا مو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة ولا 17، ولا يوم ولا اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة ولا 17، في صدور كان يغلي فيها فعل الخير، ففعلت هذا العمل ومضت من هذه الأرض، أو ما زالت باقية، الله يطول بأعمار من بقي. شايفين يا أخوان، لا تكونوا أناس عاديين ما دمت، فإذا وجدت على الثرى والعمر محدود الحدود، فكن الفضيلة والشجاعة أو فيا بئس الوجود. محسوبة عليك 60-70 سنة، خليهم أمضيهم يا أخي بعمل خير كتير كبير، بعمل خير كتير قوي. خلي صدرك يغلي بفعل الخير، وتخيل رب العالمين مطلع على قلبك وعم بيشوف ليش عم تساوي كل هالشغلة أنت تقربا إليه. ليش عم تساوي كل هالشغلة؟ مشان يرضى عليك. ليش عم تساوي كل هالشغلة؟ مشان تنال رضوانه في الجنة. يا سلام، لما الله بيشوف هيك في صدرك، فرق كبير بين واحد تاني ما في صدره فاضي، ما في شيء، بنوب، فرق كبير بين واحد عياذا بالله صدره مملوء فجور، مملوء سوء، مملوء أذية للآخرين. وكان مالك يقول إن الصديقين إذا قرئ عليهم القرآن طربت قلوبهم إلى الآخرة.
وقال: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. شايفين هذا نفس موضوع الخطبة. هلأ أنا هذه الكلمة يا أخوان قارئة عن شيء 6-7 من من من علماء هذه الأمة: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. شايف؟ فالأولياء والصالحون والعلماء متفقون أن موضوع القلب موضوع مهم جدا. فإذا واحد لا سمح الله على قلبه ران، على قلبه غفلة، على قلبه قسوة، لازم يحل هالمرض هذا. لازم تحل هالمرض قبل ما تموت لا سمح الله. لازم تحل هالمرض ويصير قلبك لين من أجل أن تستفيد من هذه الحياة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10 صباحا، السبت عند الساعة 2 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. من هنا
2: وأعرف ما دربي وما هدفي،
3: وراية التوحيد أعلي،
4: وراية التوحيد
5: راية الحق
3: بلي قد مضي
4: والمستقبل قد مضي.
2: خلي عدوك يولي
3: معكم فهذه

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لقد ذكرت ما يتعلق بمصادر حجية السنة، وسأتحدث الآن إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة عن وجوب طاعته صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل. لقد جعل الله تعالى رسوله الكريم عليه وآله الصلاة والسلام رسولا له، فطاعته صلى الله عليه وآله وسلم من طاعته تعالى، لأنه رسوله الذي أرسله، كما قال جل شانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ففي هذه الآية الكريمة أثبت الله تعالى لنبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام ثلاث ميزات، ثلاث وظائف: كونه نبيا، كونه رسولا، كونه خاتما للأنبياء والمرسلين. والله سبحانه وتعالى ما يرسل رسولا إلا ليطاع بإذن الله تعالى، وهذا عام في جميع الرسل، وعلى رأسهم سيدهم وإمامهم وقدوتهم عليه وآله الصلاة والسلام، كما قال جل شأنه: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فإذا كان هذا الرسول الذي يرسله الله تعالى لا يطاع، فما فائدة إرساله؟ ولهذا أمر الله تعالى المؤمنين جميعا بطاعة نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. وجاءت الآيات القرآنية في كتاب الله تعالى المتعلقة بطاعة النبي عليه وآله الصلاة والسلام على ضربين. أما الضرب الأول وهو عطف طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على طاعة الله تعالى، وقد جاءت الآيات في ذلك على نوعين. أما النوع الأول وهو عطف لفظ الرسول على لفظ الجلالة: أطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله ورسوله. من يطع الله ورسوله في آيات كثيرة. فهذا النوع وإن كان فيه التكريم لرسول الله عليه وآله الصلاة والسلام، لأنه النبي الوحيد والرسول الوحيد الذي عطف الله تعالى اسمه مع اسم الله عز وجل، إلا أنه دال على اندراج طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت طاعة الله تعالى، لأنه هو الآمر بها والمكلف بها. أما النوع الثاني وهو عطف طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على طاعة الله تعالى، يعني إظهار لفظ الطاعة للرسول عليه وآله الصلاة والسلام، مثل قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في آيات كثيرة. وهذا يدل على أن الله تعالى جعل لرسوله الكريم عليه وآله الصلاة والسلام طاعة استقلالية، وعطفها على طاعة الله تعالى، والله تعالى هو الذي أمر بها، فهو فيما سن عليه الصلاة والسلام مما لم يرد له ذكر في كتاب الله تعالى وهذا كثير جدا. ذلك أن السنة النبوية مع القرآن الكريم ثلاثة أقسام. أولا أن يأتي حكم في القرآن الكريم فيأتي نفس الحكم في السنة النبوية، وهذا على ضرب من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه واللفظ للبخاري: من أطاعني فقد أطاع الله. ثانيا أن يأتي الحكم في القرآن الكريم مجملا أو عاما أو مطلقا، فتأتي السنة مبينة أو مخصصة أو مقيدة كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. وهذا في كثير من الأحكام التي جاءت في القرآن الكريم بآيات عامة مطلقة غير مقيدة، جاءت مجملة غير مبينة، مثل الصلاة، مثل الزكاة، مثل الصيام، مثل الحج، مثل أنواع كثيرة من البيوع، وهكذا. هذان القسمان الأول والثاني، يعني ما جاء الحكم في القرآن الكريم فجاء في نفس الحكم في السنة النبوية، وما كان الحكم في القرآن مجملا أو عاما أو مطلقا فجاء في السنة مبينا أو مقيدا أو مفصلا، هذان النوعان يندرجان تحت القسم الأول من الضرب الأول، يعني في قوله سبحانه وتعالى: يطع الله ورسوله، أطيع الله ورسوله، أطيع الله والرسول. الثالث أن تأتي السنة بحكم زائد لم يرد له ذكر في القرآن الكريم، وهذا النوع يندرج تحت النوع الثاني من الضرب الأول، وهو أطيع الله وأطيع الرسول، حيث إن الله تعالى جعل لنبيه عليه وآله الصلاة والسلام طاعة، وعطفها الله تعالى على طاعة الله تعالى، ولكنه جل شأنه أمر بها. هذا النوع يدخل تحت أطيع الله وأطيع الرسول. أما الضرب الثاني فهو ورود طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفردة من غير عطف على لفظ الجلالة، وسواء صرح بلفظ الرسول أو أتى بالضمير الدال على الرسول، كما في قوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، حيث عطفها سبحانه وتعالى على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فالحكم في الأمور الثلاثة في سياق واحد، الآمر واحد، وصيغة الحكم واحدة وهي الأمر. فالصلاة واجبة، إقامة الصلاة واجبة، وإيتاء الزكاة واجبة، فكذلك طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واجبة. ولا يجوز بحال من الأحوال أن نفصل الصلاة والزكاة عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهما في نفار واحد، والحكم جاء في الثلاثة واحدة. وكيف تكون طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إنما هي بأمره ونهيه صلى الله عليه وسلم، فما أمر به يلزم الالتزام به، وما نهى عنه عليه وآله الصلاة والسلام يلزم الانزجار عنه. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بالسمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل ذلك من النعم التي أنعم الله تعالى بها على عباده المؤمنين. وكنت قد ذكرت أن نعم الله تعالى على العباد كثيرة، فمن جملة النعم على المؤمنين هي الامتثال السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا يقول المولى جل شأنه: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز عبر الأثير.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجوه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما من صفة يمدح ويحمد عليها الناس إلا والنبي صلى الله عليه وسلم نال أعلاها، وما من صفة يعاب ويذم عليها الناس إلا كان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عنها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه من خصال الخير ومعالي الأمور وكريم الطبع ما لم يجتمع في أحد قبله ولن يجتمع في أحد بعده. ومن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة وطبائعه النبيلة خلق عز وجوده قديما وحديثا. العرب قديما كانت إذا أرادت أن تصف شيء نادر قالت هذا أعز من الوفاء، لندرة الوفاء في الناس، وهذا ما زال موجود إلى يومنا هذا. فالوفاء طبع وخلق أهل المروءة وطيب الفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف من هو أكثر وفاء منه صلى الله عليه وسلم. وحسبك أن يشهد له أعداؤه وخصومه، وحسبك بهذا المدح مدحا، وهذه الشهادة تزكية له. إذا جاء المدح من خصمك، إذا جاء المدح من عدوك الذي ينتظر منه أن يعاديك ويبهتك، كيف إذا قال فيك كلمة الحق؟ أبو سفيان قبل إسلامه يسأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل يغدر، يعني له طبع في الغدر والخيانة؟ قال لا، قال وكذلك الرسل لا يغدرون. والوفاء حفظ الجميل وحفظ المعروف ومجازاة الإحسان بالإحسان، وضد الوفاء الجحود ونكران الجميل ونسيان المعروف والإحسان. والجحود من أسباب دخول النار، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لمجموعة من النساء أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم إن من أسباب دخول النار نسيان المعروف ونكران الجميل وعدم تذكر الإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم مات أبوه وهو في بطن أمه، وتوفيت أمه وهو ابن 6 سنوات، لم ينسى أمه رغم أعباء الرسالة والعمر الطويل في الجهاد والبذل والهجرة. قال أبو هريرة رضي الله عنه زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي. وأما وفاؤه مع زوجاته فحدث به ولا حرج. أول زوجاته خديجة رضي الله عنها وأرضاها، التي واسته بنفسها واسته بمالها رضي الله عنها وأرضاها، وأم أولاده. من وفائه صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة الحنون الودود الحبيبة أنه لم يتزوج عليها في حياتها صلى الله عليه وسلم، ما تزوج عليها إلا بعدما ماتت. ووفاؤه صلى الله عليه وسلم لم ينتهي بموتها. قالت عائشة رضي الله عنها والله ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت من خديجة، مع أني لم أرها. ثم قالت وهي تصف وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة، قالت رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء بعد مماتها، يثني عليها ويحسن الثناء، يذكر مديحها، يذكر مواقفها المشرفة. بل وفاؤه صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة الحبيبة والزوجة الصالحة لم ينتهي عند حياتها، بل ولم يقف على خديجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عنه عائشة إذا ذبح الشاة أهدى من لحمها إلى خلائل خديجة. الله أكبر، الله أكبر على هذا الوفاء الجميل والنادر. يعني الوفاء ما طال خديجة،
طال حتى صويحبات خديجة، حتى صديقات خديجة نالهم من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم ما نالهم. ولما استأذنت عليه هالة بنت خويلد أخت خديجة، قال صلى الله عليه وسلم بعد أن فرح بصوتها لأن الصوت ذكره بخديجة، قال اللهم هالة اللهم هالة. وأما وفاؤه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فهو البحر الذي لا ساحل له. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي الجليل رضي الله عنه، لما استشهد زار النبي صلى الله عليه وسلم بيت جعفر وأمر بالحلاق فحلق رؤوسهم، قال ابنه عبد الله بن جعفر، فجاءت أمنا للنبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له يتمنى، يعني امرأة مسكينة توفي زوجها ولها 3 من أبناء صغار أيتام، خافت عليهم، من يعولهم، من يشرف عليهم، من ينفق عليهم، من يربيهم، من يتابع حالتهم، من يقضي شؤونهم، فذكرت اليتم للنبي صلى الله عليه وسلم. فانظر ماذا قال الكريم الوفي الشهم صاحب المروءة، قال صلى الله عليه وسلم بعد أن فهم مقصود أمهم الحنونة، قال صلى الله عليه وسلم: العيلة تخافين عليهم؟ خايفة عليهم الفقر؟ خايفة عليهم الجوع؟ خايفة عليهم الحاجة؟ العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. الله أكبر على هذا الوفاء، والله وفاء نادر. قال أنا أتابعهم وأنا وليهم وأنا مسؤولهم وأنا أشرف عليهم، مو في الدنيا، في الدنيا والآخرة. في وفاء مع الأصدقاء والأصحاب مثل هذا الوفاء، والله الطيب فينا والكريم كريم المعدن ينتهي وفاؤه غالبا بعد وفاة صاحبه بالدعاء. هذا أطيب الناس، إذا مات صاحبك تدعو له وتظل تدعو له، لكن أن ينال أبناء صاحبك برك ووفائك ومتابعتك وإحسانك مو في الدنيا حتى في الآخرة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وليهم، لن تجد أعظم من هذا الوفاء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الناس وفاءً.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

وبه ثغر الكون تبسم حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم. هو يا كل الناس حياة يبني يعطي يعطف يرحم. ذاك محمد خير رسول صلى الله عليه وسلم، حتى أحيا في إيمان لاقى أوجاعا وتألم. إني أفديه بحياتي صلى الله عليه وسلم. في قلبي لك فاض حنين، وبروحي شوق يتضرم. يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة.

كانت فكرة والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة فراولة. وقتا طيبا أرجوه

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: جاب لجاب يا أبو فارس، فرق كبير بين أحمد وفارس.
1: كلمك إشي هو اليوم الدلوة تبعك؟ كلمك؟
0: كلمني وحكالي أسلم عليك.
1: ربنا يسلمك وسلمه. بعرفش يتصل على أبوه، بتصل على ست الحبايب أمه. إيش قالك؟ وقت إيش ناوي يرجع هالبلد؟
0: حكالي إنه عليه ديون كتير ومصاريف.
1: هاي اللي شاطر فيه، ما بيكلمنا إلا وقت ما يكون بده مصلحة، ما بيكلمنا إلا وقت ما يكون بده مصاري، ما بيكلمنا إلا وقت ما يكون بده أي حاجة منا.
0: يا أبو فارس، هذا قدرنا، شو بدنا نعمل يعني؟ مجبورين، ابننا وبدنا نتحمل.
1: هاي أخرة التربية، شفت إيش عملت فيه؟ شوفي فارس، ما شاء الله عليه، وألاء كلهم بيرفعوا الراس، ما شاء الله عليكم يا أبو. كان نفسي أحمد الفاشل يكون زيكم.
0: يا أبو فارس، صحيح أحمد مش زي إخوته، بس بسمع الكلام على طول، مرضي. لما حكيت له افسخ خطوبتك من هديك الأجنبية اللي مش عجباني، دغري دغري طلقها.
1: يا ويلي عليه، مطيع، ايش يعمل؟ مغلوب على أمره يا ويلي، مغلوب على أمره. الله يكون بعونك يا أحمد.
0: قصدك مرضي؟

0: وهيك ضايل شوية ويكمل جهاز البيبي. بس تشوفهم هدى رح تنبسط وكتير كمان.
1: ربنا قومها بالسلامة يا رب يا رب يا رب.

0: الله يستر الله يستر. مالك مالك هيك سفريتي يا هدى ونخطف لونك وحدي؟ الله يا بنت،
1: لا إله إلا الله لا إله إلا الله، بتصل على فارس خط مغلق ما ردش علي، والله قلبي قايد نار عليه.
0: يا ربي وترتيني معك، اتصلك هون مرة يمكن يزبط.
1: 10 مرات اتصلت وما زبطش.
0: اهدي اهدي ورؤية هدى، كل هذا خايف على فارس؟
1: هو إذا ما خفتش عليه على مين بدي أخاف؟ مش مرته جوزي وأبو اللي ببطني.
0: آه ربنا يقومك بالسلامة يا رب. سامعة؟ شكله وصل صوت سيارة، معقول يكون فارس؟
2: السلام عليكم.
1: ليش ما كنتش فاتح جوالك؟ اللي ساعة برن عليك ليه ما بتردش؟
2: تعبان، تعبت كتير اليوم الشغل ونسيت أشحن الجوال، عن إذنكم أنا طالع أنام.
0: الله يعطيك العافية يا أخو. اهدي حبيبتي هدى اهدي، خلص شوفي فارس بعدين بنكمل باقي حديثنا.

0: الحمد لله على سلامتك يا عادل. بضل عمر الشقي باقي. طمنا عنك، كيف انت؟
1: والله الحمد لله يا فارس، قدر الله ما شاء فعل.
0: اوه، طب المهم انت طمني، كيف ايدك؟
1: الحمد لله، حطولي جبس وكسر بسيط. اسمع، محمد اخو مرتك ضايل بيعرف في السيارات.
0: محمد سيد لمعلمين. محمد مصيبة في السيارات، يعجبك؟
1: طب تمام، ابعت لي رقمه لانه بينه وبينك راح من عندي.
0: ولا يهمك، هلقيت بعطيك رقمه. بس شكلك انت ناوي تشتري سيارة، بينوا المصاري.
1: بدي اشتري سيارة.
0: اخيرا بدك تشتري سيارة، الك شهرين خوتني، بدي سيارة.
1: ما انت عارف انا صحفي وبتحرك كتير، بدي سيارة.
0: ولا يهمك، ثواني وببعث لك رقمه.

0: تفضلي يا عمري.
1: يسلموا من لول.
0: اوه بعرف انك مشتاقه لها اكثر مني حتى.
1: والله مشتاقه لها بس طبعا مش اكثر منك.
0: ربنا يقومك بالسلامه يا عمري.
1: يا رب.
0: صحيح، تعالي هان، شو ناويه تسميها لبنت اخويا؟
1: ايه صفيه، مع انه والله نفسي اسميها لينا، بس انا عارفه على هالعادات اللي عنا لازم اول بنت تكون على اسم حماتي.
0: يصح لك تسميها صفيه، بكفيك انه اسم ماما.
1: اي هو في احلى من اسم صفيه؟ الله يخليها لنا.
0: عارفه يا هدى، ماما بس تعرف انه انت اللي اقترحتي تسمي البنت على اسمها رح تفرح كتير كتير. بعرف انها قاسيه شويه عليكي، رغم هذا كله انت بتحاولي تسعديها، والله انك بنت حلال يا صاحبتي.
1: حبيبتي يا الاء، بس برضو ما تقوليش هيك، هي ام وبرضو متاكده هتحبني، ولو مش اليوم بكره.
0: طبعا طبعا، ما احنا من ريحه الغالي، انا اخته لفارس وانت زوجته.
1: يقطع شرك، روقي عاد روقي.

0: تعرف إيش نفسي يا محمد؟ والله نفسي ابني جميل يطلع بكرة زيك هيك راجل سبع قد حاله.
1: أنا نفسي ما يطلع زي، يطلع أحسن مني. اللي زينا بروح على الدار مطحون، الحياة نار والعيشة غالية.
0: بس الحمد لله إحنا وضعنا أحسن من غيرنا.
1: أكيد الحمد لله رب العالمين يا وداد. تعرف إيش بشتغل يا وداد؟ أنا بيع بنزين، بلف الشوارع عشان أبيع بنزين، بشتغل للطرمبة، بشتغل عشان أعبي بنزين، وفي غير كتير حالهم أسوأ من هيك، بشتغلوا 12 ساعة و13 ساعة و14 ساعة ب15 و10 شيكل. وضع البلد كتير صعب يا وداد، أنا مخنوق.
0: طيب طيب روق واستهدي بالله.
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.

0: تقصف أختي يا لات وقتل. طب لوقتاش يا فارس؟ إيش المغزى من هاد؟
1: والله يا هدى بيقولوا في انتخابات، لكن إن فشلت الانتخابات حتصير حرب طاحنة.
0: حرب يا فارس؟ أيهو الناس يا الله حمل حروب.
1: اسمع يا هدى، إحنا بدناش حرب، لكن إذا الحرب انفرضت علينا لازم نكون قدها وقدود.
0: والدول العربية وزعماء العرب إيش موقفهم؟ والمصالحة رح تتم ولا لا؟
1: كل دولة يا هدى عندها هم والتهت فيه، فيش حد فاضل التاني، كله مشاكل.
0: تفضل الشاي.
1: يسلموا هالإيدين.
0: طب والشعب يا فارس إيش ذنبه؟
1: الشعب هو الضحية. عرفت شو ذنبه؟
0: الله يستر.
1: الله يجيب اللي فيه الخير يا هدى.
2: أبو محمد.
3: نعم.
2: والله ما تنسى تجيب معك علبة سمنة.
3: حاضر تمام. في طلبات تانية؟
2: وتنساش الليمون أهم شي.
3: حاضر يا أبو محمد تمام. في إشي كمان؟
2: أبو محمد من فترة كان مزنوق بشغله.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله. والمطلوب؟
2: يعني بدنا باكيت بمبرز للصبي وحليب.
3: حاضر هيني طالع. بدك إشي كمان؟
2: الله يسهل عليك.
3: السلام عليكم.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمما طبع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الرحمة والشفقة والتيسير على الناس، وربنا جل جلاله وصفه بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو الرحمة المهداة صلوات الله وسلامه عليه. ومن رحمته بالأمة أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، يميل إلى التيسير صلوات الله وسلامه عليه. ومن ميله إلى التيسير عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر المبارك شهر رمضان أنه مع قدرته على الصيام وإطاقته ذلك، إلا أنه عليه الصلاة والسلام كان يهون على أصحابه. خرج في غزوة الفتح لعشر خلون من رمضان وهو صائم، فاقتدى به أصحابه رضوان الله عليهم. فلما بلغ كراع الغميم قيل له يا رسول الله إن الصوم قد شق على الناس وهم ينظرون ما تصنع، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء ثم رفعه حتى إذا رآه الناس شرب عليه الصلاة والسلام، يعني ما اكتفى بأن يقول للناس أفطروا، وإنما أفطر هو عليه الصلاة والسلام من أجل أن يرفع عنهم الحرج ومن أجل أن يرغبهم في الفطر، وذلك رحمة بهم. وكذلك لما كان صلوات ربي وسلامه عليه في يوم عرفة وقد اختلف الناس أصائم هو أم مفطر، ركب عليه الصلاة والسلام على دابته ثم دعا بعس من لبن فشرب والناس ينظرون، فعلم الناس كلهم أجمعون أن نبينا عليه الصلاة والسلام مفطر. من رحمته عليه الصلاة والسلام وتيسيره على الناس قوله لعمران بن حصين رضي الله عنه وقد شكى بواسير قد أصابته، قال له صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. من رحمته صلوات الله وسلامه عليه بالناس أنه كان يسير بسير ضعفائهم، يسير بسير ضعفائهم، ما كان يشق على الناس برغم ما جبله الله عز وجل عليه من القوة والبأس، إلا أنه عليه الصلاة والسلام يسير بسير الضعيف. ويوصينا بهؤلاء الضعفاء يقول لنا إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. هؤلاء الضعفاء هم سبب لتنزل البركات من السماء وتفجرها من الأرض وحصول سعة الأرزاق ونزول النصر من السماء. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ويعلمنا صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل يرحم من عباده الرحماء. مما جمل عليه من الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه رقة قلبه، حتى إنه عليه الصلاة والسلام تدمع عيناه حين يفقد قريبا أو حميما. لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه وكان أول من مات من المهاجرين، النبي عليه الصلاة والسلام بكى حتى سالت دموعه على عثمان وقبله رضي الله عنه وهو ميت. ومن رحمته عليه الصلاة والسلام أنه لما أرسلت إليه ابنته تخبره بأن ولدها يحتضر، أرسل إليها يقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، فأرسلت إليه تقسم عليه بالله أن يأتيها، فحمل صلى الله عليه وسلم الغلام في حجره فإذا نفسه تقعقع، أي كانت روحه تتحشرج، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال إنها رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده. وكذلك لما كان ولده إبراهيم يدفن جلس عليه الصلاة والسلام على شفير القبر وعيناه تذرفان يقول إن العين تدمع والقلب يحزن
ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. من رحمته صلوات ربي وسلامه عليه أنه فاضت عيناه لما مات صاحبه سعد بن معاذ سيد الأوس عليه من الله الرضوان. ومن رحمته أنه كان يقبل الصبيان لما كان جالسا ومعه الأقرع بن حابس، فجاء الحسن رضي الله عنه نبي عليه الصلاة والسلام قبله، فقال له ذلك الأعرابي: أتقبلون صبيانكم؟ والله إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدهم قط. فقال له عليه الصلاة والسلام: وهل أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ تقبيل الصبيان، البكاء عند وفاة الحميم والقريب والصديق، هذه كلها من مكارم الأخلاق التي جبل عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يرزقنا الاقتداء به، وصلى الله وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للمارد أن يخرج من قرقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع شيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة، وأرحب بضيفي فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: هنالك سلوكيات تضعف العلاقة بين المسلمين وتبعد الأخ عن أخيه، هل لنا بتسليط الضوء على هذه السلبيات حتى نجتنبها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين،
1: صلى الله عليه وسلم.
2: أستاذ جميل، إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرض العرب، ولكنه رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم، ورضي بالتحريش بين المؤمنين. يعني أحد مداخل الشيطان أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء، فلذلك هناك من يرى أن الشيطان يبدأ بوسوسة تعني الكفر بالله، فإذا كان العبد على إيمان وسوس له بالشرك، فإذا كان على توحيد وسوس له بالكبائر، فإذا كان على طاعة وسوس له بالصغائر، فإذا كان على ورع بقي معه ورقتان رابحتان، إحداهما التحريش بين المؤمنين،
1: الله أكبر،
2: أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء، والثانية المباحات، أن يغرق الإنسان في المباحات حتى ينسى المهمة التي جاء بها إلى الدنيا،
1: لن يترك عمله
2: أبداً أبداً. فهناك وساوس كثيرة، إحداها التحريش بين المؤمنين. لذلك حينما يستجيب المؤمن ويسلك سلوكاً مضاداً تجاه أخيه، فكأنه استجاب للشيطان، وكأنه أعطى الورقة الرابحة للشيطان، وكأنه أعان الشيطان على أخيه. لكن التوجيه النبوي: كونوا عوناً لأخيكم على الشيطان، ولا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم. هذه قضية دقيقة جداً. لذلك قالوا: لا بد للمؤمن من كافر يقاتله، ومن منافق يبغضه، ومن مؤمن يحسده، ومن شيطان يغويه، ومن نفس ترديه. هذه الأخطار تنتظر المؤمن، فالبطولة أن يستجيب لأمر الله عز وجل فينجو من كيد الشيطان. العداوة بين المؤمنين والتحريش بينهم، هذا من عمل الشيطان.
1: هل لنا دكتور من فارق بين وسوسة الشيطان ووسوسة النفس؟
2: الحقيقة الفارق دقيق جدا. وساوس الشيطان تؤلم المؤمن، لا يرضى بها، ينزعج منها، هي ليست منه، وهذا تضمين. لكن وساوس النفس يرتاح لها. فالفارق الدقيق بين وساوس الشيطان وبين وساوس النفس: وساوس النفس يرتاح لها،
1: يطمئن إليها،
2: فهنا الخطورة. أما الشيطان يقول لك: من خلق الله مثلا؟ تتألم أشد الألم، تبحث عن جواب، تسأل بعض العلماء. فالذي يؤلمك من الشيطان، أما الذي يريحك من نفسك.
1: دكتور، من لقي أذى من أخيه المسلم، هل من مسوغ يبيح له أن ينقلب على هذا المبدأ، مبدأ الأخوة، أم ماذا يفعل؟
2: والله الآية الكريمة دقيقة جدا. قال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أصلح أي علاقة بينك وبين أخيك، بينك وبين أهلك، بين أولادك، إخوتك، أخواتك، جيرانك، أصدقائك، زملائك، أصلحوا ذات بينكم، والأصل أصلحوا العلاقة مع ربكم.
1: لا.
2: هذه الآية فسرها بعض العلماء على مستويات ثلاثة. أصلحوا أولاً العلاقة مع الله، فإذا صلحت العلاقة مع الله صلحت مع الخلق، هي حقيقة دقيقة جداً. والمستوى الثاني أصلح علاقتك مع من حولك.
1: نعم.
2: مع أهلك، مع أولادك، مع إخوتك، مع أخواتك، مع أقاربك، مع جيرانك، مع أصدقائك، مع زملائك، بالكلمة الطيبة والاعتذار عند الخطأ والهدية عند الترميم.
1: نعم.
2: هذا إصلاح العلاقة. لكن الآية تحتمل معنى ثالث، أصلح أي علاقة بين أخوين ساءت العلاقة بينهما. أنت وسيط صرت.
1: نعم.
2: يعني أول حالة والثاني أنت طرف. أصلح علاقتك مع الله.
1: نعم.
2: والحالة الثانية أصلح علاقتك مع أخيك. أما الثالثة أصلح أي علاقة بين أخوين. فالمؤمن يجمع ولا يفرق.
1: نعم.
2: يقرب ولا يباعد. هذه من صفات المؤمن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم وفساد ذات البين، فإنها الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين.
1: سبحان الله.
2: من أخطر الأحاديث هذا الحديث، إياكم وفساد ذات البين.
1: نعم.
2: منه كان ذكيا فضحك وجاملك لكنه يحقد عليك. فالبطولة ألا تسخر، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. كل واحد منا له مقام عند الله، قد يكون في مقاييس أهل الأرض بمستوى متدني، وقد يكون عند الله بمستوى راقي جدا. فالنبي الكريم مر هش وبش لأحد الصحابة وكان فقيرا، قال أهلا بمن خبرني جبريل بقدومه. فهذا الصحابي يعني دهش، قال أو مثلي؟ قال نعم يا أخي، أنت خامل في الأرض علم في السماء.
1: سبحان الله.
2: لا يسخر قوما من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم.
1: لا.
2: ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. ولا تلمزوا أنفسكم. تلمزوا أنفسكم يعني أن يعير بعضكم بعضا، أن يقيم بعضكم بعضا، أن يقضح بعضكم بعضا، أن يزري بعضكم ببعض. لا تلمزوا أنفسكم، هذا أخوك، إن حقرته حقرت نفسك.
1: نعم.
2: إن سخرت منه تسخر من نفسك. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب. الألقاب القبيحة التي يتداولها العامة من الناس هذه محرمة في الإسلام. ولا تنابذوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا.
1: نعم.
2: اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. ولا تجسسوا، التجسس تتبع الأخبار السيئة.
1: نعم.
2: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، والغيبة من الكبائر. هذه الآيات في سورة الحجرات أصل في هذا اللقاء.
1: صحيح.
2: يعني مجموعة أخطاء كبيرة جدا إذا ارتكبها الناس نشبت بينهم العداوة والبغضاء. بل إنه في بعض الأحاديث الصحيحة يقول عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا. لا تحاسدوا يعني لا تعمل عملا يسبب لك أن تحسد.
1: نعم.
2: أن تظهر بما عندك، أن تفتخر بمالك، ببيتك، بمركبتك، أن تقول سافرت إلى المكان الفلاني، أنفقت آلاف مؤلفة. الإنسان إذا تكلم عن إنفاقه وعن حجمه المالي وعن مكانته وعن استمتاعه بالحياة كأنه يقول للناس احسدوني.
1: نعم.
2: فالحسد هنا يعني ألا تفعل شيئا ينتهي بأن تحسد. لا تحاسدوا ولا تناجشوا. البيع النجش إنه إنسان يدخل ليشتري بضاعة بشكل تمثيلي.
1: نعم.
2: كي يقنع الشاري الأول بالسعر المرتفع، هي مخالفة شرعية وآثمة طبعا. ولا تناجشوا ولا تباغضوا.
1: نعم.
2: لا تفعلوا أسباب البغضاء. ولا يغتب بعضكم بعضا. ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض كما قال النبي الكريم وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره ولا يسلمه. التقوى ها هنا، سلامة القلب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أكبر شر أن تزدري أخاك، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ثم كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. ولا يحل لمسلم أن يروع مسلما، ومن دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله. والكبر بطر الحق وغمط الناس، أن تزدري الناس، أن تقلل من شأنهم، أن تزدري اختصاصهم، أن تزدري علمهم، هذه كلها من المنهيات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي منهج والله لنا. يعني المجتمع إذا خلى من هذه المنهيات مجتمع متماسك، قوام علاقاته المحبة والمودة والتناصر والتعاون. فلذلك التعاون أصل في هذا الدين، والتناصر والتحابب كما قلت قبل قليل، وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتجالسين فيها والمتباذلين فيها والمتحابون في جلالي على منابر من نور يربطهم عليها النبيون يوم القيامة.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة. نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: إنها صوت الحق.
1: يا مؤمنين فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، ومع الخلق أذكر وتذكر محاسن الآخرين. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الحميد، والتخلق به يكون بأن تذكر محاسن الناس وتحمد خصالهم الحميدة في نفسك وبين الناس. أيها المستمع الكريم، لو كنت في مجلس وتكلم الناس على شخص بطريقة مسيئة وعددوا أخطاءه، فلا تنجرف معهم، بل تذكر أنه معروف أيضا بشهامته وسمو أخلاقه ومحامد أخرى، ولكنه أخطأ في أمر ما، ومن منا لا يخطئ؟ أليس من الإنصاف أن تسعى إلى تحسين سمعته وإظهار الوجه الذي تعرفه أنت؟ كثيرا ما يحصل شجار بين الزوجين، وعلى الفور يذكر الشيطان كل واحد منهما بأخطاء الآخر ومساوئه، فيشتد الشجار ويزداد النفور وتظهر المذمات على السطح. والله تعالى يأمر بالعكس تماما، وهو أن يبدأ كل واحد منهما بتذكر محاسن الآخر وفضائله، وإذ ذاك تهدأ النفوس ويزداد الحب والوئام بينهما. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني يبغض، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أيها الأحبة، نحن بطبيعتنا البشرية نحب أن نعظم فضائلنا ونصغر فضائل غيرنا، نبحث كيف نكبر عيوبهم، ننظر كيف نصغر عيوبنا. مثلا، من يقول عن عمل ما في نفسه وأمام الآخرين بتفاخر واستعلاء: أنا من قام بهذا العمل، وأنا من خطط ودبر ونسق، ثم يتناسى مساهمات غيره في أي إنجاز، وفي ذلك انتقاص من حقهم. وهناك دائما علامة استفهام لابد من الإجابة عنها: كيف نوجه المخطئ للصواب من دون تجريح؟ قالوا: بذكر محاسنه ثم تقويمه والوصول به نحو السلوك المطلوب. وهذا الأسلوب من أكثر الأساليب إيجابية لتعديل السلوك السيء أو للتشجيع على سلوك أفضل. وفي هذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لعبد الله بن عمر رضي الله عنه: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. مثل هذا المديح النبوي يعزز عند الإنسان الثقة ويشجعه على فعل الخير، ولنا في رسول الله قدوة عليه أفضل الصلاة والسلام. قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. أعزائي، قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفاته القيادية والتربوية. لقد كان يمدح عليه الصلاة والسلام الصحابة بأعظم صفة لديهم، فقد كان يقول: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ألا وإن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. حقا وفعلا، وإنك لعلى خلق عظيم. والحمد لله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10 صباحا، السبت عند الساعة 2 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
3: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية، يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. هذه حلقة جديدة من عبر الأثير. إن بناء الأسرة المسلمة الصالحة يعني يعد من أعظم المقاصد التي دعت إليها الشريعة الغراء، وقد حمل الله تبارك وتعالى الآباء والأزواج أمانة عظيمة لصيانة هذه البيوت وحفظها من الانفلات الأخلاقي. في حلقتنا اليوم نقف عند مسألة تربوية فقهية حساسة، حيث يرد السؤال التالي: ما هو المعنى الدقيق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ديوث أو ديوث كما يقول عامة الناس؟ وهل يشمل هذا الوعيد الزوج أو الأب الذي يقصر أهل بيته زوجة أو بنات في الالتزام باللباس الشرعي بالرغم من بذله النصح والجهد في إصلاحهن دون جدوى؟ وهل يحاسب الأب على عدم طاعتهن له؟ وما أثر سلوك الوالدين في هذا الامتثال؟ في الجواب على هذا التساؤل أقول: المقصود بالديوث هو الذي يقر الخبث والفاحشة في أهله، والخبث هنا ينصرف بالدرجة الأولى إلى الرضا بالزنا ومقدماته الصريحة. وقد توسع بعض أهل العلم في المفهوم ليشمل السكوت على عدم احتشام النساء وخروجهن متبرجات، لكن هذا من باب التوسع في التفسير والوعظ. فالوعيد الشديد الوارد في الحديث يخص من يرى الفاحشة والمنكر الأخلاقي في بيته ثم يرضى به ويقره دون غيرة أو نكير، كما جاء في السنة النبوية المطهرة من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: الديوث، والرجلة من النساء يعني المسترجلة، ومدمن الخمر. والحديث رواه الإمام الطبراني والإمام البيهقي. مرة أخرى أقول: الديوث فسر في بعض الروايات بأنه الذي لا يغار على أهله ويقبل المنكر فيهم. ثانيا: حكم من بذل النصح من الآباء أو الأزواج ولم يطع. طبعا إذا كان الزوج أو الأب حريصا على حجاب زوجته وبناته، بذل وسعه وجهده في النصح والإرشاد والتوجيه ولم يطعنه، فإنه لا يدخل في هذا الوعيد مطلقا ولا يحمل وزر تفريطهن، وذلك لأسباب شرعية معروفة. منها: أولا، إن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى وحده. المؤمن مطالب بالبذل، بالسعي، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بالحض، بالترغيب، لكن لا يطالب بالنتائج. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثانيا، المسؤولية فردية في الإسلام، فالقرآن الكريم يبين أن التكليف فردي عند المحاسبة، كل إنسان مسؤول عن عمله. قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا أحد يتحمل وزر الآخر. وفي سورة النجم أظن: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ثالثا، أداء الأمانة يرفع الملامة، يعني ما دام الراعي قد أدى أمانة النصح والتربية التي أمره الله تعالى بها في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فقد برئت ذمته أمام الله عز وجل. فإذا امتنعنا وعصينا بعد ذلك فالإثم عليهن لا عليه. لكن أيها الآباء، أيها الأمهات، إن استجابة الأبناء والبنات للتوجيهات الدينية ترتبط ارتباطا وثيقا بسلوك الوالدين، فحين يكون الوالدان قدوة صالحة في التزامهما الديني وفي أخلاقهما، يصبح امتثال الأبناء لأوامرهم وتحليهم بالعفة والحجاب أمرا يسيرا وتقبلوه طبيعيا. فالتربية بالحال والقدوة أبلغ أثرا بكثير من التربية بمجرد المقال والنصح النظري الشفهي. إن أول خطوة في إصلاح الأبناء والبنات هي أن نصلح أنفسنا أولا، فالأبناء يراقبون أفعالنا قبل أقوالنا. كونا قدوة صالحة لهم في الالتزام والعبادة والخلق، فإذا رأى الأبناء من والديهم الصدق والالتزام هان عليهم امتثال النصح. وإلى كل زوج وأب، احرص على غرس قيم العفة والحجاب الشرعي بالرفق واللين والقدوة الحسنة. وإذا واجهت بعد ذلك تمردا أو تقصيرا فلا تيأس ولا تتخلى عن النصح، واعلم أنك مأجور على سعيك وحرصك، وأن المرأة يحاسب على تفريطه هو لا على أفعال غيره. نسأل الله تعالى أن يصلح ذرارينا ونساءنا ويحفظ بيوت المسلمين. السؤال التالي في هذه الحلقة يتعلق بالاشتراك اللفظي في صفات الله تعالى وصفات البشر. قد يقرأ أحدهم قوله تبارك وتعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، فيظن أن هناك خالقين كثر مع الله عز وجل، لكن الله تعالى أفضلهم، وهذا طبعا فهم غير صحيح.

0: عيسى عليه السلام أنه يخلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله، لكن ذلك كله ليس خلقا من العدم، بل هو تشكيل وتغيير في موجود. الخلق الحقيقي الذي هو الإيجاد من العدم وبث الروح، هذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى وحده، فهو سبحانه أحسن من يقدر، وأحسن من يصور، وأحسن من يوجد، ولا يشاركه أحد في الخلق الحقيقي. فلا منافاة أبدا بين قوله تعالى أحسن الخالقين وبين قوله مثلا هل من خالق غير الله، لأن الأول يخص التقدير والصناعة اللغوية، أما الثاني فيخص الإيجاد الحقيقي من العدم. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا اليوم، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لاثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد، في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا أبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير، من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10 صباحا، السبت عند الساعة 2 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء، مدينة العلم والعلماء.
3: تمام الساعة 4 في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
4: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: والمباشرة من العاصمة الإيرانية طهران. نحييكم مشاهدينا. وفيها في مواجهة الحرب الاقتصادية الأمريكية تؤكد إيران امتلاك أوراق قوة وتربط أي ترتيبات في هرمز بتلبية الولايات المتحدة شروطها المحددة بمعزل عن التوافقات مع سلطنة عمان بشأن إدارة المرور عبر المضيق. وفيما تأتي الحرب الاقتصادية بعد فشل العدوان العسكري تتكشف تباعا فعالية الضربات الإيرانية، والجديد ما كشفته شبكة NBC نيوز عن إلحاق أضرار غير مسبوقة بمليارات الدولارات بمواقع ومعدات استخبارية أمريكية في المنطقة خلال الحرب. وبالتزامن مع المولد النبوي الشريف تتقدم في طهران الدعوات إلى تعزيز الوحدة الإسلامية والأمن الإقليمي. وفي هذا الإطار تأتي فعاليات المؤتمر الدولي 40 للوحدة الإسلامية التي تنطلق يوم غد. عناويننا هذه نضعها مباشرة على طاولة النقاش في هذه الساعة من التغطية، ونناقشها مع ضيفنا هنا في الاستديو دكتور محمد حسين هاشمي المحلل السياسي، وزميلنا قاسم عز الدين محلل ميدان الشؤون السياسية والدولية معنا من العاصمة بيروت. مرحبا بكما. اسمح لنا أن نبدأ مباشرة بما أكده المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينية، أن بلاده ماضية في تعزيز جاهزية الجيش عبر إنتاج وشراء معدات عسكرية جديدة، وقال إن الحرب الأخيرة مثلت فرصة للجيش الإيراني لاكتساب خبرات وتجارب عديدة، مشددا على مواصلة تطوير قدراته، مضيفا أن الجيش سينتقل من المواقف الدفاعية إلى تبني مواقف هجومية وصولا إلى تحقيق ردع كامل في مواجهة تهديدات الأعداء. بالتوازي أكد قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني أمير إلهامي أن قوات الدفاع الجوي على أهبة الاستعداد للدفاع عن أجواء إيران، لافتا إلى إجراء عمليات مراقبة شاملة وتامة على امتداد الحدود كافة.
1: إلى جانب كل قواتنا المسلحة نقوم في الدفاع الجوي بحماية سماء البلاد، وما تشهدونه اليوم هو جاهزية الدفاع الجوي الإيراني بنسبة 100%. جميعنا اليوم في الجيش وحرس الثورة على أهبة الاستعداد، ونقوم بعمليات مراقبة شاملة ودقيقة على جميع الحدود. إسقاط دفاعاتنا الطائرات المسيرة الاستراتيجية التابعة للجيش الأمريكي يؤكد جاهزيتنا وقدرتنا على التصدي الفعال وتدمير مقاتلات العدو وطائراته. قواتنا اليوم تمضي بكل قوة خلف القيادة حتى آخر نفس لحماية أمن إيران.
0: مصادر مطلعة لقناة NBC نيوز الأمريكية تكشف أن الصواريخ والمسيرات الإيرانية ألحقت أضرارا بمواقع استخبارية أمريكية ومعدات مراقبة تفوق أي دمار تعرضت له وكالة الاستخبارات الأمريكية منذ تأسيسها، ما دفع المسؤولين إلى إعادة النظر في كيفية توزيع العاملين والموارد الاستخبارية داخل المنطقة التي باتت تواجه تهديدا من ترسانة إيران الصاروخية والجوية. كيف ذلك؟ نتابع التفاصيل في هذا التقرير للزميلة كارلا خالد.
2: كشفت 4 مصادر مطلعة لقناة NBC الأمريكية أن الهجمات الإيرانية على المباني ومعدات المراقبة في المنطقة أحدثت أضرارا غير مسبوقة لوكالة الاستخبارات المركزية ووكالات التجسس الأمريكية الأخرى. المصادر أعلنت أن الصواريخ والمسيرات الإيرانية ألحقت أضرارا بالمواقع ومعدات المراقبة تفوق باتساعها أي دمار سابق تعرضت له وكالات الاستخبارات الأمريكية، إلا أن المصادر امتنعت عن تقديم رقم دقيق للخسائر، مشيرة إلى أن إصلاح المواقع والمعدات المتضررة سيكلف مليارات الدولارات. مصادر القناة كشفت أن الضربات الإيرانية أجبرت الكونغرس على البحث عن تمويل لإعادة تأهيل المنشآت المستهدفة، بالإضافة إلى دفع المسؤولين إلى إعادة النظر في كيفية توزيع العاملين والموارد الاستخبارية داخل منطقة باتت تواجه تهديدا أكبر من ترسانة إيران الصاروخية والجوية. وبحسب المصادر أثارت الهجمات الإيرانية تساؤلات لدى خبراء عسكريين ومسؤولين أمريكيين سابقين بشأن سبب عدم استعداد البنتاغون ووكالات الاستخبارات ووزارة الخارجية بصورة أفضل للدفاع عن المنشآت الحكومية. المصادر أضافت أن الهجوم الجوي الإيراني لم يقتصر على القواعد العسكرية بل أصاب مواقع ومعدات استخبارية أمريكية، بعضها يستخدم بصورة مشتركة بين القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات. وختمت المصادر بقولها أن وكالة الاستخبارات المركزية منذ تأسيسها عام 1947 لم تواجه بحسب ما هو معلن هجمات جوية متكررة على النحو الجاري في الحرب الحالية. كارلا الخالد، الميادين.
0: جدد ترحيب بكم دكتور محمد حسين هاشمي. يوما بعد يوم تتكشف المزيد عما حققته الضربات الإيرانية في صدها للعدوان الأمريكي الإسرائيلي، لكن ما كشفته ام بي سي نيوز الأمريكية هذه القناة عن مصادر مطلعة، وكأننا قفزنا في حقيقة ما حقق بمعنى صورة واقع القوى العسكرية المهيمنة في المنطقة، أم أنه استعجال للوصول إلى مثل هكذا نتائج؟
3: تحية لك وللمشاهدين الأعزاء. الواقع ما أستشفه من هذا تقرير أم بي سي وما كشفته عن الإصابة الدقيقة للقوات العسكرية الإيرانية لهذه المواقع ولهذه المراكز، إضافة إلى المواقع العسكرية مراكز للمخابرات الأمريكية، هذا في الوهلة الأولى إجابة على كل ما يعلن من الجانب من بعض الدول أو من أكثر الدول الخليجية أننا استهدفنا الدول الخليجية. لا، هذا يثبت أننا استهدفنا بدقة القواعد العسكرية الأمريكية والمواقع الاستخبارية الأمريكية، وهذا دليل قاطع على هذه المقولة وعلى هذا الادعاء الإيراني الذي أكدته إيران مرارا وتكرارا من أننا لا نستهدف الدول الخليجية بل نستهدف هذه المواقع. هذا الأمر في غاية الأهمية. الأمر الآخر الذي يمكن أن يستفاد من هذا التقرير الذي ساقته الام بي سي عن هذه عن الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها هذه المواقع أو للمخابرات الأمريكية منذ عهد تأسيسها في الأربعينيات وليومنا هذا، هذا يعني أن إيران تمتلك القدرة الكاملة لضرب هذه المواقع بدقة ولتوجيه ضربة قاسية لهذه المواقع ولهذه المراكز، يعني وهذا بحد ذاته يعني أن هناك انتكاسة كبيرة واجهتها أمريكا في هذه المواجهة مع إيران، وهذا أمر في غاية الأهمية لأنه سيكون له تداعيات على مستوى العلاقات الدولية. يعني عندما كانت أمريكا لا تهاجم وتدعي وتهدد يمكن كان يحسب لهذا التهديد أكثر من حساب، أما عندما دخلت عمليا في هذه المواجهة مع إيران خلص انهار الكثير من هذه الهيمنة وأصبحت هذه الهيمنة مهزوزة في أذهان الشعوب، ليس في شعوب المنطقة، شعوب العالم ودول العالم عرفت أن أمريكا هذه القدرة التي لا تقهر في العالم وهي أكبر قدرة عسكرية في العالم أمام دولة إقليمية أمام دولة من العالم الثالث كما يعبرون عنها، أمام هذه المواجهة كشفت أن أمريكا يمكن أن تواجه ويمكن أن تصاب بنكسة كبيرة تهز هيمنة وتزعزع الهيمنة الأمريكية والزعامة الأمريكية العالمية، ليس على صعيد المنطقة بل على صعيد العالم.
0: نعم زميلنا قاسم عز الدين، وكأنها غير قابلة للعكس، ما يمكن أن نستشفه من هذا التقرير لقناة ام بي سي نيوز الأمريكية بما نقلته عن مصادر مطلعة، وبالتالي إذا كان الأمر كذلك ما هي صورة المفرزات، خصوصا أنه يعيدنا إلى تقرير غاية في الأهمية The Atlantic بالأمس حول أفول أن تحكم المنطقة بالقوى الأمريكية والإسرائيلية، في خلاصة بأنها القوة الإيرانية باتت الأساس في المنطقة، ومذكرة التفاهم هو عنوان أساسي لإثبات ذلك. ما الذي يعنيها أن تتوالى مثل هكذا التقارير أيضا في الإعلام الغربي؟
4: مساء الخير رامي لك وللأستاذ محمد هاشمي وللزملاء مشاهدين ميادين لك. يعني حقيقة الأمر التوضيح أو الإحاطة التي قدمها الأستاذ محمد هي الخلاصة الفعلية لهزيمة الولايات المتحدة في العدوان على إيران بدون أدنى شك. يعني هي تستند هذه الهزيمة تستند أولا أن أمريكا لم تستطع أن تحقق أي من إنجازات سياسية، هذا جانب. الجانب الآخر هو قدرة إيران على إيذاء الولايات المتحدة وهزيمة أقوى جيش بالعالم، وهذا له تداعيات يعني أوضحها وشرحها الأستاذ محمد. في الولايات المتحدة نفسها خاصة يعني أنا أتابع ببعض الاهتمام الجنرالات الفرنسيين، منذ فترة كانوا يتحدثون عن الخسائر التي منيت بها بالرادارات، الاستخبارات، القواعد، وخاصة في الأردن والكويت كانوا يعددون يعني بحسب المعلومات المتداولة وبحسب ما يعرفون عن الانتشار الأمريكي في هذه القواعد، كانوا يعني يستنتجون بأن هذه هزيمة ساحقة على هذا المستوى للولايات المتحدة الأمريكية، وتفرض على أمريكا إما أن يعني تتموضع بشكل أو بآخر أو تنسحب. لكن الخلاصة والنتيجة هي واحدة، أن الشرق الأوسط الأمريكي هو في طور الانتهاء. أتحدث يعني عن كتاب مؤخرا ومقال بالفورين أفيرز لمارك لينش، وهو أستاذ العلوم السياسية، أستاذ مرموق بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية، مدرس في جامعة جورج واشنطن منذ يومين، يعني إضافة إلى المقالات التي نشرنا رأيناها يعني سواء بالواشنطن بوست حتى في مقالات أخرى. هو يصل كان قد ألف كتابا الشرق الأوسط الأمريكي يحدد نتيجة هذه العوامل نهاية الشرق الأوسط الأمريكي، ويشرح بالتفصيل يعني بعشر نقاط لماذا يستنتج بأن هذا الشرق الأوسط الأمريكي هو في طور نهايته النهائية.
0: نعم، وقبل أن أعود إليك دكتور، أيضا نعرض لما أكده نائب وزير الخارجية الإيرانية كاظم غريب أبادي أن إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بإنهاء الحرب في جميع الجبهات ورفع الحصار وتحديد مصير اليمن. وقال غريب أبادي إنه إذا استمرت الإجراءات الأمريكية فإن إيران ستكشف عن قدرات جديدة، وينبغي لأمريكا ألا تعتقد أنها الطرف الوحيد القادر على إلحاق الضرر الاقتصادي. واعتبر غريب أبادي أن تصريحات ترامب بشأن إزالة الألغام هدفها تهدئة الأسواق، مؤكدا أن إيران وحدها من يعرف الموقع الدقيق للألغام، كما حذر من استهداف كاسحات الألغام الأمريكية في حال دخلت المنطقة. هذا وأعلن بيان إيراني عماني مشترك أن وزيري الخارجية عباس عراقشي وبدر البسعيدي بحثا إطارا مرحليا يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، ينص على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. وأشار البيان إلى أن المفاوضات الفنية ستتواصل بين الجانبين إلى جانب وضع آلية لتبادل المعلومات وإدارة حركة الملاحة وتوفير الخدمات الملاحية والأمنية ذات الصلة.

0: أعود إليك دكتور محمد حسين هاشمي، ما الذي يعنيه غريب أبادي ويقول ينبغي لأمريكا ألا تعتقد أنها الطرف الوحيد القادر على إلحاق الضرر الاقتصادي؟
1: أولا، جنوح الإدارة الأمريكية ورئيس ترامب إلى الحرب الاقتصادية وعزوفة عن الحرب العسكرية إذا صح التعبير، يعني انتخاب هذا المسير باعتقادي هو بحد ذاته يشكل فشل لهذه الإدارة الأمريكية في المواجهة العسكرية. يعني استخدام الإدارة الأمريكية لفائض القوة اتجاه إيران لفرض إملاءات الأمريكية وإعلان إيران للتسليم أو لرفع الراية البيضاء كما يقال، هذا يعني لم يصل إلى نتيجة. وأيا كانت الأسباب للجنوح إلى المواجهة الاقتصادية باعتقادي هو بحد ذاته يشكل انتكاسة.
0: ما هي الأدوات عفوا أو القدرات التي يمكن أن نستشفها انطلاقا من هذه الإشارة لغريب أبادي يقول إذا استمر الإجراءات الأمريكية فإن إيران ستكشف عن قدرات جديدة، متحدثا عن أن لديها قدرة أيضا على إلحاق الضرر الاقتصادي، المساحة التي تتحدث عنها، الأهداف التي يمكن أن تكون بما فيها باتجاه الاقتصاد الأمريكي، عن ماذا نتحدث هنا؟
1: الواقع أن إيران جهزت نفسها لهذه الأيام ولهذه المواجهة منذ سنين ليس الآن، وهذه الجهوزية لم تتعلق بالجانب العسكري فحسب، إنما هناك جهوزية أيضا في الجانب الاقتصادي. إيران تعي تماما أنها ستواجه حصارا خانقا اقتصاديا، ولذلك هي جهزت نفسها لهذه الأيام ولهذه المرحلة باعتقادي. هذه الجهوزية أنا سمعت بالأمس من خبير اقتصادي، وهذه معلومة جديدة سمعتها، وهو أن إيران خلال سنوات طوال خزنت أموال هائلة من العملة الصعبة، يعني قد تصل إلى المليارات، خزنتها لأجل الاستفادة منها في هذا الظرف العصيب، بالإضافة إلى تخزين مقادير عظيمة جدا من الذهب أيضا في إيران داخل إيران. إيران محصنة داخليا، يعني ناهيك عن موضوع أننا تعودنا وتكيفنا مع كل هذا الحصار خلال 4 عقود، هذا صحيح أن شعبنا وأن الحكومة وأن الدولة هنا يعني حصلت نفسها، ولكن أهم من هذا الموضوع أن الجهوزية الإيرانية ليست جهوزية عسكرية فحسب، بل هي جهوزية اقتصادية أيضا. يعني لو حصرت أو لو سكرت كل الحدود الإيرانية البرية والبحرية، إيران كما أعلن وزير الاقتصاد بالأمس أننا نستطيع أن نعيش بكل أمان لمدة 2 سنة مما نمتلكه ومما حضرناه لهذه المرحلة. إذن إيران محصنة داخليا، إيران تولد أكثر من 80% مما تستخدمه ومما تحتاجه من مواد غذائية وإلى غير ذلك، والعملة الصعبة بالمناسبة لا يستفاد منها إلا في موضوع الواردات في مجال بعض الأدوية وما شاكل ذلك، وهذا مما تؤمنه. بالمناسبة بالأمس البنك المركزي ضخ مليون مرتين على 500,000 و500,000 مليون دولار ضخها في سوق الصرافة الإيرانية بعد أن ارتفع سعر الدولار داخليا على أثر الحرب النفسية التي يا سيدتي في أمر في غاية الأهمية. هناك 89 قناة إيرانية فارسية تعمل ليلا ونهارا للضغط على الشعب الإيراني من أمريكا وكندا وأوروبا، ولكي تسوق هذه الطروحات وهذه الأكاذيب من الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية للشعب الإيراني. ولذلك الشعب الإيراني يواجه حرب نفسية واسعة جدا، وهذا مما يؤثر على السوق ويرفع موضوع العملة الصعبة ويهبط وما إلى غير ذلك.
0: في جزئية أيضا، وبالتالي في أي سياق يأتي ما أعلن بالأمس من سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية في إيران في هذا البيان المشترك حول هذا الإطار المرحلي والمؤقت في سياق المقاربة الإيرانية. أين يأتي؟ كيف يمكن فهمه بالمعنى العملياتي؟ كيف ينفذ؟ وما الذي قد يجعله يتحول من مؤقت كما تأتي الصيغة إلى دائم أو صيغة مختلفة؟
1: الواقع أن زيارة الوزير العماني إلى طهران والمباحثات وحتى ما صدر من بيان مشترك يأتي في سياق هذا الحوار المستمر منذ فترة مع الجانب العماني لإيجاد أو للوصول إلى آلية وطريق يكون مقبول لدى الطرفين من الدولتين المتشاطئتين على مضيق هرمز. وكان الحوار كما أعلن كان إيجابيا ووصلوا إلى هذا البيان المعلن الذي سيعلن عما قريب أيضا أن هناك طريق، ولكن باعتقادي هذا كله يوكل إلى أن ننسق الجانب العماني مع الجانب الأمريكي، لأن فتح مضيق هرمز كما أشير في البيان إلى المادة الخامسة التي
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: Yeah.

0: يا له من رجل أحمق يعض الكلب لأن الكلب عضه.
1: ائتنا بالشراب يا أبا شعبة، لقد طالت ليلتنا وطاب حديثنا، أليس في دارك شيء تقدمه لنا؟
0: يا أبا شعبة، لقد انتصف الليل ونحن في دارك نتسامر، أليس من الواجب أن تتحفنا بالطعام والشراب كما تفعل معنا كل ليلة؟
2: تبا لكم من أشقياء، منذ شهر وفي كل ليلة كانت زوجتي هنا تقدم لنا الطعام والشراب، وتعلمون أنني قبل يومين قد أرسلتها إلى دار أهلها ليحلو لنا الحديث في كل الأمور. أما كان من الأجدر أن تحضروا عشاءكم وشرابكم معكم؟
0: نحضر شرابنا وعشاءنا معنا ونحن في ضيافتك يا أبا شعبة؟ يا لك من رجل بخيل لا يكرم أضيافه.
1: لما لا تقوم مقام أم شعبة يا أبا شعبة؟

لقد طفح الكي. يجب أن أذهب إلى أبي شعبة وأذكره بحقوق الجار، لعله يكفه وضيوفه عن اللهو، أو على الأقل يخفضون أصواتهم.

0: من؟ أبو ربيع؟ ماذا تريد يا رجل في هذه الساعة المتأخرة من الليل؟
1: عذرا يا أبا شعبة، عذرا لمجيئي في آخر الليل، فقد جئت أرجوك أن تخفض الصوت قليلا، فنحن جيران والصوت الصادر من دارك كل ليلة يشوش علينا، فلا نستطيع قراءة القرآن.
0: لهذا جئت هذه الساعة؟ اذهب اذهب يا أبو ربيع، اذهب من هنا الآن، وإن كان لك حاجة فتعال في وقت آخر لنتحدث بشأنه.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، أبو شعبة يرفض حتى الحديث معي وقفل الباب في وجهي. ماذا أفعل؟ إنه جاري، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالجار، فلا ينبغي لي إيذاؤه رغم إيذائه لي، لكني غدا سأتدبر الأمر إن شاء الله.
2: السلام عليكم يا أبا شعبة، أين أنت يا رجل؟ لقد مررت على دكانك في الصباح عدة مرات فوجدته مغفلا، وها قد عدت لك بعد صلاة الظهر لأجدك تفتح دكانك الآن، لعله خير يا رجل.
0: أهلا أهلا أهلا بك يا شيخ عبد الرحيم، هل من خدمة أؤديها لك؟
2: يا أبا شعبة، أعلم أنك لم تصلي، وقد تحدثت إليك كثيرا في هذا الأمر ونصحت لك، ولكنك لا تحب الناصحين، ودعوت الله عز وجل لك بالهداية، ولأنك لا تأتي إلى المسجد، فقد جئت لأخبرك أنه وصلتني عنك شكاوى عدة من بعض الناس الذين يرتدون المسجد، وأنه
0: شكاوى؟ شكاوى ممن أيها الشيخ؟ ولماذا؟
2: أولاها من والد زوجتك، أخبرني أنك أرسلتها إلى بيت أهلها لتلهو في البيت مع أصدقائك، ولما جاءك يستفسر منك لم تحترمه وطردته، وطلبت منه ألا يتدخل في شؤونك، هل هذا صحيح؟
0: نعم صحيح. والشكوى الثانية يا شيخ عبد الرحيم؟
2: والشكوى الثانية يا بني، من جميع جيرانك الذين أزعجتهم الأصوات العالية الصادرة من دارك في ساعات الليل المتأخرة، وأخص منهم جارك أبا ربيع الذي جاءك بأدب يطلب منك احترام حقوق الجار فاحتقرته وأقفلت الباب في وجهه، هل حدث هذا حقا؟
0: نعم حدث هذا كله يا شيخ، فهل لديك المزيد من الشكاوى؟
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، هداك الله يا أبا شعبة، وهل هذا قليل؟
0: لا يهمني إن كان قليلا أو كثيرا، ما يهمني أني في داري أفعل ما يحلو لي، وما لأحد أن يحاسبني بما أقوم به، ومن لا يعجبه فلينطح رأسه بجدار الدار.
2: يا أبا شعبة، يا أبا شعبة، إن لجارك عليك حقا، والمؤمن لا يؤذي جاره، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من شعب الإيمان، فليكن الحياء ثوبك وديدنك، فهو يمنع صاحبه من الفواحش ويحمل على البر والخير والطاعات. اتق الله، اتق الله في نفسك وزوجك وجارك.
0: دعني وشأني يا شيخ، فكل شاة معلقة من عرقوبها، ومن كان عنده الحياء فليترك من لا حياء عنده وشأنه، فهمت يا شيخ؟
2: فهمت يا أبا شعبة، فهمت تماما، هداك الله. ولكن تذكر يا أبا شعبة قول المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وصدق رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم.
3: كنتم مع روضة المصطفى
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى، روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10 صباحا، السبت عند الساعة 2 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. منهاجنا دعوة،
2: دعوة إبراهيم،
0: دعوتنا عزة،
2: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا، معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

0: صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: سؤال لكم، هل الابتلاء نوع واحد؟ طبعا بالتأكيد سنقول أنواع. هل هناك أنواع حددها القرآن الكريم للابتلاء؟ وهل هذه الأنواع كلها يجب أن تحدث؟ وهل هي شرط للنصر؟ وسؤال آخر، كيف نتصرف مع هذه الأنواع من أنواع الابتلاء؟ موضوع أنواع الابتلاء مذكور في القرآن الكريم بتفصيل جميل، دعونا نتأمل فيه.
2: وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد، والسلام عليكم.
1: الابتلاء كما ذكرت لكم ليس نوعا واحدا، هو أنواع، أنواع، والله سبحانه وتعالى ذكرها لنا في القرآن الكريم. خلينا نتأمل بعض هذه الأنواع. يقول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف. إذن النوع الأول من الابتلاء الخوف، لما يكون المسلمين تحت القصف طبعا من الطبيعي يخافوا. هذا الخوف لا يتنافى مع الإيمان. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خافوا، بلغت القلوب الحناجر، ظنوا بالله الظنونا. فإذا الخوف هذا ابتلاء. شوفوا الفرق بين الجبان والشجاع ما هو. الجبان لما يخاف ينهزم، الشجاع يخاف لكنه يظل يقدم. إذا ما هي الشجاعة؟ هي الشجاعة هي الإقدام رغم الخوف، وليست الإقدام بعدم وجود خوف. ليش الشجاع لما يقدم ما في قلبه خوف؟ في قلبه خوف لكن مع ذلك يقدم. إذن الابتلاء الأول الخوف، وهل ستظل صامدين متقدمين أم تنسحبوا؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، وقد استعمل سلاح التجويع في غزة كما رأينا. فهل عندما يتم تجويعكم هذا ابتلاء، ستستسلموا، ستطلبوا السلام، تقبلوا التطبيع، ولا تظلوا على الجهاد؟ يكمل الله عز وجل: ونقص من الأموال، الفقر، وقد رأينا هذا أيضا في غزة. وصل الفقر مداه 90% من أهل غزة تحت خط الفقر. نقص من الأموال والأنفس، نقص من الأنفس يعني ماذا؟ يعني شهداء كثيرين، ورأينا عشرات الآلاف استشهدوا. نقص من الأنفس. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. دمروا المزارع، مزارع الزيتون وغيرها كلها دمرت. وبشر الصابرين، إذا رغم كل هذا صمدتم أبشروا، بشرى عظيمة، وأنتم تستحقوها بإذن الله يا أهل فلسطين وأهل غزة. إذا ما هو التصرف؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقد رأينا هذا رأي العين، تصيب مصائب، شخص واحد يقتل من أهله أكثر من 100 ولا يقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. رأينا هذا وتكرر المشهد في غزة كم مرة، ورأيناها في الضفة، ورأيناها في هؤلاء الأبطال يذكروننا بأمجاد الصحابة الكرام. ولا تبلون في أموالكم وأنفسكم، تكلمنا عن هذا، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. إذن الأذى الإعلامي بأنواع الاستهزاء وأنواع الهجوم وأنواع التحليل وأمثالها، ما هو التصرف؟ وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. رغم كل هذا الأذى في الأموال والذي في الأنفس والذي في الإعلام، أنتم صابرون، أنتم مجاهدون، أنتم صامدون، هذا من عزم الأمور. طبعا هذا كله بالإضافة إلى الابتلاء العسكري، يقول الله سبحانه وتعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. حين البأس يعني أثناء المعركة. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن هذه أشكال الابتلاء وهذه أشكال التصرفات. وقد أشهد بالله أن أهل فلسطين وأهل غزة قد نجحوا في هذا الاختبار، والأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي

إن هذه الخليقة، إن هذه الأرواح، إن هذه الأبصار، إن هذه الأسماع، إن المليارات، الدول، الجبال، البحار، الأراضين، السماوات، كلها من أجل لا إله إلا الله. فإن مات 10,000 فليس بكثير من أجل أن تعلو لا إله إلا الله، من أجل أن يعبد الله وحده. وهكذا فقه السلف، وهكذا عرف الصحابة، وكهكذا أدرك الرعيل الأول الذين تتفجر دماؤهم من أجوافهم فينذرونها في الهواء يقولون اللهم خذ من دمائنا هذا اليوم حتى ترى.

0: صناعة سايكس بيكو لتقسيم أمتنا، فلنرفع معا شعار الإسلام أولا وأخيرا. أولا
1: الإسلام أولا وأخيرا. أولا
2: الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله،
0: الإسلام أولا وأخيرا، صناعة ربانية.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، له انشق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لكم.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. رب أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. وبعد، أيها المستمعون الكرام، فما زلنا في وافى ربيع نستحضر النية الطيبة لهذا المجلس. لا يقبل الله عملا بلا نية، وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم، اللهم آمين آمين. وما زلنا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يحدثنا هند ابن أبي هالة عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قد تكلمنا بالأمس عن أوصافه الخلقية صلوات ربي وسلامه عليه، واتفقنا ألا يجاورنا في هذا المجلس بخيل، وأن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل لهند بن أبي هالة: صف لنا منطق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: واسمع معي وصل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، كثيرا ما يفكر في حال أمته، ليست له راحة. سبحان الله العظيم، طويل السكت، طويل السكت، يعني يكثر من السكت ولا يكثر الكلام في غير حاجة، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام بأشداقه ويختمه بأشداقه صلى الله عليه وسلم، أي يظهره للناس ويوضحه، ويتكلم بجوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. كما قلنا: كان وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أوتيت جوامع الكلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. كان يتكلم الكلمة الوحيدة، يعني يأتي الرجل فيقول: يا رسول عظني، يقول له: لا تغضب، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ويتكلم بجوامع الكلم. فصل لا فضول ولا تقصير، يا سلام، يعطي الكلمة معناها بدقة، ليس في ذلك خلل ولا تقصير ولا زيادة. دمث، يا سلام على الشفافية، الحنان تبع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. دمث، ليس بالجافي ولا المهين، يا سلام، ليس شديد غليظ ولا مهين. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ برداء النبي، كما يقول أنس في حديث الإمام الترمذي: وجذب النبي صلى الله عليه وسلم من ردائه حتى أثر في عنقه، وقال: يا محمد، أعطني من مال الله وليس من مالك ولا مال أبيك. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: صدقت، المال مال الله وليس مالي ولا مال أبي. يا سلام. ثم أمر أن يحمل له على بعيره كيسا من شعير، كيسا من تمر، كيسا من زبيب. ثم قال الأعرابي: هل أحسنت إليك؟ قال: جزاك الله خيرا من أهل وعشيرة، أنت رجل طيب. قال: لكنك جذبتني أمام أصحابي، يقتص منك يا أعرابي، زي ما شديتني سأشدك. فقال: لا والله لا يقتص مني. قال: لما؟ قال: لأنك لا تقابل السيئة بالسيئة، ولكنك تعفو وتصفح، أنت محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا سلام. دمث، ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت. يا سلام، يعظم النعمة وإن دقت. أحيانا لا يجد ما يفطر عليه وهو صائم إلا رديء التمر صلى الله عليه وسلم، فيحمد الله عليه. دعاه أحد أصحابه إلى طعام عنده، فلم يجد هذا الصحابي أن يطعم ويضيف النبي صلى الله عليه وسلم إلا أقراصا من ملح، الله أكبر، فوضعوها في شيء من الماء وشربوها وحمدوا الله عليها. يا سلام، والله لو دعي أحدنا إلى مثل هذه الوليمة لأصبح سبة بين الناس، يذكرونه الناس بكل سوء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الخل، كان يأكل التمرة،
كان يبيت طاويا على الجوع، كان يأكل كسرة الخبز ويحمد الله عليها، يحمد الله عليها. إننا بحاجة إلى أن نتعرف على هذه الأخلاق الزكية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعظم النعمة وإن دقت، الله أكبر. أمنا عائشة التي تربت في بيت النبوة يأتيها سائل فتخرج له حبة عنب من قطف، فقال يا أم المؤمنين بس حبة عنب؟ قالت ألم تسمع قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، والله إن فيها ذرات كثيرة. يا سلام، انظر إلى هذه الدقة. يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم شيئا. يا سلام، أين أبناؤنا حتى يسمعوا هذا الوصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعود أولادنا على الهمبرغر والشاورما. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعيب طعاما قط، الله أكبر، لا يذم شيئا ولا تغضبه الدنيا وما كان لها. يا سلام، لما يكون الخلاف على الدنيا، أكل فلان، شرب فلان، لبس فلان، بنى فلان، فلان معه كذا، فلان ركب الصي، لا تغضبه الدنيا وما كان لها. يا سلام يا سلام، اللهم صل على محمد. أين غضبه؟ فإذا تعدي الحق لم يعرفه أحد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، الله أكبر. يأتي أسامة ابن زيد في امرأة مخزومية سرقت، فلما عرف أمرها أراد أن يقيم عليها الحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى أسامة حبه وابن حبه، فقالوا تكلم لنا مع رسول الله، هذه سيدة المخزومية كيف تقطع يدها؟ فقال يا رسول الله يعني جئت أشفع في المخزومية. قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ وغضب واحمر وجهه ثم قال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار أشار بكفه كلها، صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وإذا تعجب قلبها، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا تحدث اتصل بها، وهو يتكلم يده تتحرك معه، صلى الله عليه وسلم. يضرب براحته اليمنى بطن راحته اليسرى، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. تعلم هذه، أنت مأجور وأنت تفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إن كنت تفعل ذلك، تقلب يدك، تضرب بباطن براحته اليمنى باطن راحته اليسرى، مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأسيا به وامتثالا لهذه السنة، فأنت مأجور عليها. خلي نظرك مثل نظر النبي صلى الله عليه وسلم، خلي كلامك مثل كلامه، خلي حركة أصبعك ويدك وإشارتك مثله، تكرمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك يقودك إلى أن تكون في جواره يوم القيامة. وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها.

لك هذه هدية لك. فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا العسل وينظر إليه، فيأتي صاحب العسل البائع فيقول: أين الرجل الذي اشترى لي العسل ولم يدفع لي؟ فيقول: ها أنا يا رسول الله، ادفع له ثمن العسل. بعد أن قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه هدية، فكان يدخل الفرحة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جل ضحكه التبسم ويفتر عن مثل حب الغمام. يا سلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح نساءه ويمازح الأطفال ويبتسم صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى مجالسنا اليوم الذي لا تساق إليه الابتسامة وإلا بسيء المزاح، من كلمات فارغة فظة سيئة، إما علاقتها بكذا وإما علاقتها بكذا، حتى تهيم النفوس وتذهب في مهاوى الردى والعياذ بالله. نحن بحاجة إلى أن نبتسم ابتسامة النبي صلى الله عليه وسلم. واسمع معي: وما زال هند بن أبي هالة يواصل لنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الحسن: فكتمتها الحسين زمانا، أي هذه الأوصاف، ثم حدثته فوجدته قد سبقني إلى هند. انظر تنافس الحسن والحسين في معرفة أوصاف جدهم صلى الله عليه وسلم. فقال له الحسين: لكني سألته عن أمر آخر، قد سألته عن مدخل النبي ومخرجه صلى الله عليه وسلم وشكله، فلم يدع منه شيئا. قلت: فسألت أبي، الحسين سأل علي بن أبي طالب رضي الله عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان دخوله صلى الله عليه وسلم لنفسه مأذونا له في ذلك، وكان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله 3 أجزاء. اسمع، عندما يدخل البيت، جزءا لله من صلاة وذكر وعبادة، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس سبحان الله، ورد ذلك بالخاصة على العامة. حتى أوقات الفراغ كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لقضاء حوائج الناس ولا يدخر عنهم شيئا، فكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم، والأمة من مسألته عنهم. يا سلام يا سلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ الأمة بيده فيقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظري أي سكك المدينة، وين أي طريق في المدينة تريدين أن أجلس إليك أجلس إليك فيه لأقضي لك حاجتك. سبحان الله العظيم، كان الصغير والكبير والأمة والعبد والسيد كلهم حاجتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي ولا يتبرم من أحد، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يوم حنين غنم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة، فما زال يعطي ويعطي ويعطي ويعطي لأصحابه حتى نفذ كل ما في يده، والأعراب يلحفون عليه في المسألة حتى ألجأوه إلى شجرة وخلعوا عنه رداءه، فقال: سبحان الله، الله أكبر، والله والله لن تجدوني بخيلا، والله لن تجدوني بخيلا، كفوا عني أيها الناس. حتى رداء النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يأخذوه منه، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ويقال أنه أعطى لرجل 40,000 من الغنم، أعطاه ما بين جبلين من الغنم، كل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، رجاء أن يتفضل على أصحاب الحاجات، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم، وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول: ليبلغ الشاهد الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها. امرأة عجوز، رجل كبير في السن لا يستطيع أن يصل إلي، بلغوه حاجتي، أبلغوني حاجته حتى أقضيها له، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة، ولا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره، يدخلون روادا أي أصحابه عليه، ولا يفترقون إلا عن ذواق، ويخرجون أدلة على الخير. يا سلام، اللهم اجعلنا منهم وبهم وإليهم وفي كنفهم يوم القيامة، واغفر اللهم لنا
ولوالدينا ولمن صلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا ربي صل على محمد
2: وفى ربيع.
1: يا ربي صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز عبر

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل حديثنا عن السيدة خديجة رضي الله عنها. السيدة خديجة كانت امرأة ذات شرف ومال ونسب، وكانت تاجرة، كانت ترسل الرجال يتاجروا بمالها إلى الشام. لما سمعت عن أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم وكرم أخلاقه، أرسلت معه غلامها ميسرة وأعطت له من مالها ليتاجر فيه، فأخذه وذهب به إلى الشام. تعرف نفس الحكاية اللي وقعت مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع الراهب بحيرة لما كان صغير؟ وطبعا الراهب بحيرة من ضمن القصص حقته إنه لما شاف الرسول صلى الله عليه وسلم جاء فقال له رأيت الشجر ينحصر علي، يعني كأنه شجر يضمه. الراهب ده إيش شاف؟ شاف الرسول صلى الله عليه وسلم جلس تحت شجرة، فسأل الغلام قال له مين هذا الرجل؟ فقال له هذا رجل من أهل الحرم من قريش. فقال له ما جلس تحت هذه الشجرة إلا نبي. ميسرة شاف أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، وشاف كيف أمانته وكيف يتعامل مع الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم باع واشترى وربحت وكسبت مالا كثيرا. لما رجع ميسرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة، صار ميسرة يحكي للسيدة خديجة رضي الله عنها، يحكي لها عن أخلاقه ويقول لها كيف إنه كل ما نمر نلاقي الشجر يمر علينا ويميل علينا، وكيف الراهب قال إنه يعني جلس تحتها نبي، ويقول لها إنه لما اشتد الحر أشوف ظلال تيجي عليه. طبعا هو إيش الظلال؟ ملكين يجوا يظللوا الرسول صلى الله عليه وسلم هو راكب على البعير. السيدة خديجة رغبت في الزواج من الرسول صلى الله عليه وسلم، كان كثير يجي يخطبوها لكن ما في أحد زي أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. فأرسلت صديقتها السيدة نفيسة بنت منبه، وراحت قالت للرسول صلى الله عليه وسلم ليش ما تتزوج؟ فقال لها ما عندي، ومين حيتزوج؟ قالت له أنا أزوجك وأعطيك في امرأة اسمها خديجة، وهي تاجرة وذات شرف ونسب. فالرسول صلى الله عليه وسلم راح لأعمامه، فذهبوا إلى عم خديجة وخطبوها. خديجة رضي الله عنها كانت متزوجة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم 2، وأنجبت هند وهالة، فيعني في عنده أو عندها أولاد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. وتزوجها وأصدقها الرسول صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل. عاش معها الرسول صلى الله عليه وسلم وأنجب منها جميع أبناء وبناته ما عدا إبراهيم، أنجبهم من من؟ من ماريا. من أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ القاسم، وكان يكنى به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقال له أبا القاسم، والطاهر والطيب وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. طبعا عبد الله هو اللي كان يكنى بالطيب أو الطاهر. هذول أولاده الأولاد ماتوا كلهم وهم صغار، ما واحد فيهم كبر. برضو نفس الحكمة، اللي ما كان له أخوان ليس له أبناء حتى لا يقول أحد إنه النبوة وراثة أو إنه أحد يأخذ النبوة بعده. بناته كلهم ماتوا قبله، رقية وأم كلثوم وزينب، كلهم ماتوا قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ما عدا فاطمة رضي الله عنهم وأرضاهم، ماتت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم 6 شهور، وكلهم أسلموا. طيب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أبناء وبناته، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على خديجة حتى ماتت. طيب في حادثة حصلت والرسول صلى الله عليه وسلم بعد زواجه من خديجة، وهي بناء الكعبة وقضية التحكيم. إيش القصة هذه؟ قصتها في كان الرسول صلى الله عليه وسلم عمره 35، أتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم خديجة وعمره 25 سنة، وهي أكبر منه 15 سنة، كان عمرها 40 سنة. طبعا عاش معاها صلى الله عليه وسلم ربع قرن ثم ماتت. لكن
لما كان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم 35 سنة حصلت حادثة بناء الكعبة. إيش هي هذه الحادثة؟ أول شيء الكعبة ما كان لها سقف، فكان الناس اللي يجيبوا الهدايا للكعبة عدا لصوص وسرقوا ذهب الكعبة، وأيضا يعني كان ارتفاعها يدوب فوق القامة، ما كانت عالية جدا، فسرق لصوص من الذهب. وأيضا حدث أنه جاء سيل وهدم أجزاء من الكعبة. هنا قررت قريش أنها تعيد بناء الكعبة، لكن كانت في مشكلة. أول شيء لازم تعرفوا أن الكعبة ما كان شكلها بالطريقة اللي إحنا نشوفها الآن. كانت الكعبة اللي على بناء سيدنا إبراهيم عبارة عن مستطيل. تعرفوا حجر إسماعيل؟ منه مترين أو ثلاثة متار كان جوة الكعبة، كان من داخل الكعبة. علشان كده في صلاة الفرض ما يصير نصلي في داخل الحجر لأنه يكون من داخل الكعبة. كانت الكعبة بهذه الطريقة، وكان لها بابين، باب يدخل منه وباب يخرج منه. الباب كان قريب من الأرض، هذا كان بناء سيدنا إبراهيم. لما جاء السيل وهدم جزء منها، فقررت قريش إنها تعيد بناء الكعبة. طيب كيف يعيدوا بناءها؟ أول شيء كان عندهم عدة أشياء. ما عندهم الخشب اللي يبنوا فيه الكعبة. ربنا أراد إنه في سفينة تغرق، وألقى البحر بالسفينة إلى مين؟ إلى شاطئ جدة، وجابوا وقالوا هذا الخشب عندنا. طيب مين النجار اللي حيبني؟ كان في عندهم نجار رومي موجود في مكة، فقالوا هذا يبني لنا الكعبة. طيب في شيء تاني، واحد من سادات قريش أراد أنه يهدم الكعبة، فخرج حجر، فخرج الحجر من يده وقفز ورجع إلى مكانه. هذا في سيرة ابن هشام تلاقوا الحادثة هذه، اقرأوا عنها. فقالوا لا ندخل فيها إلا كسبا طيبا، لا ندخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس، ما نقدر أبدا ندخل فيها هذا الشيء. وكانوا يخافوا إنهم يهدموها. فجاء الوليد بن المغيرة المخزومي فقال أنا حبدأ أهدم، أخذ المعول وقال اللهم لا نزغ، يعني ما نريد إلا الخير، وهدم حجر واحد، حجر بس من ناحية الركنين هدموا، وقالوا ننتظر لبكرة، إذا ما جات صاعقة من السماء أخذته فمعناته إنه ربنا رضي عن صنيعنا. طيب جو تاني يوم لقوا الوليد سليم، ما صار له شيء، معناته إنه ربي رضي عن صنيعهم. في مشكلة عندهم صارت، إيش هي؟ كانت في حية كبيرة تخرج دائما وتتشرق على جدار الكعبة. إيش يعني تتشرق؟ تتشرق يعني تتعرض للشمس عند الشروق، فكان يهابوها، وكل ما حد يقرب منها كانت تفتح فمها بقوة، فكانوا يخافوا يقربوا منها. الحية دي تطلع تتشرق على الشمس وبعد كده ترجع وتختفي، ما يعرفوا فين تروح. فلما جو تاني يوم وتاني يوم جو وشافوا الحية طلعت، وجاء الوليد ما صار له شيء، وهم بينتظروا جاء طائر كبير أخذ الحية وراح بها، وعرفوا إنه الله رضي عن صنيعهم. بكرة إن شاء الله نعرف إيش اللي سووه في الكعبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا،
2: أنا للمارد أن يخرج من قلقومه من بعد.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش هكلمكم عن هدية من هدايا الرحمن، لكني اتسألت سؤال. حد بيقول لي انت كل يوم تقول لنا هدية، ربنا بيغفر الذنوب كلها بعمل صغير، او يدي ملايين الحسنات باعمال بسيطة جدا. ازاي يعني بالسهولة دي؟ يعني هي الجنة سهلة كده؟ يعني هو اي واحد يعيش غلطان وبعدين يعمل اعمال بسيطة ربنا يسامحه؟ طب ما احنا كده هنغلط براحتنا. اقولك، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. بصوا يا جماعة، المغفرة نوعين، ذنوب في حق البشر وذنوب في حق الله. أما الذنوب اللي في حق البشر فربنا مش بيغفرها إلا إذا الإنسان اللي انت غلطت في حقه هو اللي سامحك في الدنيا، أو ربنا رضاه يوم القيامة فسامحك عشان ياخد جايزة ربنا يوم القيامة. فخطر كبير إن الإنسان يعمل ذنوب في حق الناس، يظلم أو ينهب حقوق الناس. أما الذنوب اللي في حق رب العالمين سبحانه وتعالى فده شأن الله معنا. ربنا يا جماعة اسمه الواسع، واسع المغفرة، واسع العطاء، واسع الكرم، واسع العفو. ربنا سبحانه وتعالى كريم عفو في حقه، وعدل سريع الحساب في حقوق العباد. فما تستغربش إذا كانت الجنة وهي مخلوق من مخلوقات ربنا فيها ما لا خطر على قلب بشر، ما بالك ربنا نفسه سبحانه وتعالى الخالق في عطائه وعفوه وتسامحه. هو ربنا كده ما تستغربش ان اقول لك عمل تعمله في ثواني فيغفر لك ذنوب عشرات السنين. ربك اللي خلقك كده. ناس كتير دايما تقول الحمد لله ان ربنا اللي بنعبده هو ده بالصفات الجميلة دي. ربك اللي بتعبده عايزك تعرف عنه كده، وعايزك تتعلق بيه وهو كده. عشان كده العلماء بيقولوا وكل ما خطر ببالك فالله فوق ذلك. كل شيء يجي في بالك ربنا أحسن من اللي في بالك ده. أقل معاملة مع ربنا أنت رابح. أكبر ذنب ممكن تعمله في حق ربنا ممكن يتلاشى قدام عظمة عفو ربنا ومغفرته سبحانه وتعالى، لأنك أنت نفسك غالي عند ربنا سبحانه وتعالى. فالقليل منك يكفي أن ربنا يسامحك عن ذنوب كتيرة ويرضى عنك. ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين بيقول طائع البشر أعلى عند الله في المقام من الملائكة. قالوا له ليه؟ قال لأن البشر عندهم التخيير، يعصي أو يطيع، أما الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فاللي اختار ربنا سواء عمل أعمال بسيطة أو أعمال كبيرة لكنه اختار ربنا، اللي اختار ربنا ده وهو عنده أنه يغلط وما يختارش ربنا، ده أعلى عند ربنا من الملائكة المسيرة اللي ما عندهاش اختيار المعصية. أنت كبير، أنت غالي عند رب العالمين. وعايز أقولك على حاجة، وقت ما الإنسان يقول ذكر معين بنية أن ربنا يرضى أو أن ربنا يسامحه، إحساسك بالذنب ده ولجوءك للذكر اللي ربنا شرعه لك ده، ده يكفي عند ربنا. أن أنا أقولك يا رب أنا غلطت وبذكر الذكر ده أو بعمل العمل الصالح ده أو بساعد الإنسان بالمساعدة البسيطة دي عشان تسامحني وترضى عني، الإحساس ده يكفي عند ربنا. أنه لا يبالي بكل ذنوبك ولو كانت بلغت عنان السماء. مش أنت عارف الحديث يا عبادي أو يا عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. ربنا سبحانه وتعالى مش بيعجزه، مش صعب على ربنا أنه ينظر لعشرات السنين من الأخطاء فيسامحك عنها في طرفة عين. أقولك على حاجة تانية، رغم العروض الرهيبة والهدايا الكبيرة اللي من ربنا، كثير من البشر أصلا بينسى يذكر وبينسى يسبح وبينسى يستغفر وبينسى يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وبيستكبر جنيه ولا 2 جنيه ولا 10 جنيه بيستكترها على فقير ممكن يتغدى ويتعشى ويفطر بيها. ساعات بنبخل كتير رغم الهدايا العظيمة، إلا أن الإنسان كتير بيبخل على نفسه ويبخل على ربه سبحانه وتعالى. علشان كده تعالوا نتفق أن كل واحد فينا سواء كان عنده إيمان عالي وعنده إقبال على الأعمال الصالحة أو إيمانه قليل وأعماله الصالحة بسيطة، أنت ليك مكان. مهما كانت درجة إيمانك ليك مكان مع الله بأعمال كبيرة أو أعمال صغيرة. وده أمل ربنا بيدهلنا في أعمال صغيرة وهدايا من الرحمن. عشان كده لما تسمع مني كل هدية ما تستغربش إزاي ربنا يغفر أو يدي الحسنات اللي بالملايين دي في عمل صغير. هو ده ربنا اللي خلقك ولازم تعرفه كده، شكور يطلب القليل. وأصلا اللي بيطلبه عشانك أنت وعشان نفعك أنت، يطلب القليل لك ثم يعطي الكثير أيضا لك، وهو ده رب العالمين. فما تستغربش هدايا الرحمن.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعاء طيبا. نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعاء ورجاء فرع لأبواب السماء.
1: أهواك إلهي وهواك حياتي وهنا شرفي
0: وعبر الأثير صفاء.

0: إنها صوت الحق.
1: فنموا يا مؤمنين فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

الحق إذاعة التوحيد الإسلامية معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز اف ام 105.3 ميجاهرتز اف ام صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا أرجوه لكم.

شكوت النجم مذ سهرت عيوني وجفني يومها عاف الرقادة وظلت مهجتي تشكو اشتياقا إلى وصل الأحبة والودادة وقيثاري شدى لحنا أثيرا إلى نفسي يثير به الفؤاد وأيامي تلاحقني لكي لا نفارق في ليالينا السهادة أنادي للهوى من كان قربي ويقطع دهرنا وصل المنادى فيزداد اللهيب بجرح قلب يصارع في حناياه البعادة فتصرعني الليالي في ظلام إلى المجهول أنقاد قيادة أناجي طيف محبوبي وحينا يغيب فلا أنال به المرادة وأركض خلف طيف الطيف ركضا فأخفق لا أرى إلا سوادا فأغضي كالذليل وكنت حرا أبي النفس مقداما جوادا فكيف أضيع في زمن بخيل بإسعاد الأحبة إذ تمادى أحاول سلوة بعد التنائي وأدعو للوصال هوى معادا ولكني سأبقى طول عمري أنادي للهوى من لا ينادى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

سعينا معا نحو القمة. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معا نحو قمة الإعلام الهادف.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: جاب لجاب يا أبو فارس، فرق كبير بين أحمد وفارس.
1: كلمك إشي هو اليوم الدلوة تبعك؟ كلمك؟
0: كلمني وحكالي أسلم عليك.
1: ربنا يسلمك وسلمه. بعرفش يتصل على أبوه، بتصل على ست الحبايب أمه. إيش قال لك؟ وقت إيش ناوي يرجع هالبلد؟
0: حكالي إنه عليه ديون كتير ومصاريف.
1: هاي اللي شاطر فيه، ما بيكلمنا إلا وقت ما يكون بده مصلحة، ما بيكلمنا إلا وقت ما يكون بده مصاري، ما بيكلمنا إلا وقت ما يكون بده أي حاجة منا.
0: يا أبو فارس هذا قدرنا، شو بدنا نعمل يعني؟ مجبورين، ابننا وبدنا نتحمل.
1: هاي أخرة التربية، شفت إيش عملت فيه؟ شوفي فارس ما شاء الله عليه، وألا كلهم بيرفعوا الراس ما شاء الله عليكم يابا. كان نفسي أحمد الفاشل يكون زيكم.
0: يا أبو فارس صحيح أحمد مش زي إخوته، بس بسمع الكلام على طول مرضي. لما حكيت له افسخ خطوبتك من هديك الأجنبية اللي مش عجباني، دغري دغري طلقها.
1: يا ويل عليه، مطيع ايش يعمل، مغلوب على أمره. يا ويل مغلوب على أمره، الله يكون بعونك يا أحمد.
0: قصدك مرضي؟

0: وهيك ضايل شوية ويكمل جهاز البيبي. بس تشوفهم هدى رح تنبسط وكتير كمان.
1: ربنا قومها بالسلامة يا رب يا رب يا رب.
2: الحمد لله رب العالمين. هيني عايشة.
0: مال زوجتك قلبها هيك يا ماما؟
1: بدها تبات صرعت راسي.
3: الله يسامحك لكان خليتها.
1: يابا يا حبيبي يا روحي، الواحد والله العظيم يدوب حاله. لسه الاسبوع الفات كانت عنده مبادرة، يعني هي سيرة كل يوم بيان. انا قلت انها تروح عند اهلها وترجع في نفس اليوم. هي الكلام اللي عندي يابا يا حبيبي.

0: سامعه صوت مأوى. الله يستر الله يستر الله يستر.
1: مالك مالك هيك سفريتي يا هدى ونخطف لونك؟ وحدي الله يا بنت.
0: لا اله الا الله لا اله الا الله. بتصل على فارس خط مغلق ما ردش علي. والله قلبي قايد نار عليه.
1: يا ربي وترتيني معك. اتصلي كمان مره يمكن يزبط.
0: 10 مرات اتصلت وما زبطش.
1: اهدي اهدي وروق يا هدى. كل هذا خايف على فارس؟
0: هو اذا ما خفتش عليه على مين بدي اخاف؟ مش مرته جوزي وابو اللي ببطني.
1: اه ربنا يقومك بالسلامه يا رب. سامعه شكله وصل صوت سياره. معقول يكون فارس؟
2: السلام عليكم.
0: ليش ما كنتش فاتح جوالك؟ اللي ساعة برن عليك ليه ما بتردش؟
2: تعبان تعبت كتير اليوم الشغل ونسيت أشحن الجوال. عن إذنكم أنا طالع أنام.
1: الله يعطيك العافية يا أخو. اهدي حبيبتي هدى اهدي. خلص شوفي فارس بعدين بنكمل باقي حديثنا.

0: الحمد لله على سلامتك يا عادل. بضل عمر الشقة باقي. طمنا عنك، كيف انت؟
1: والله الحمد لله يا فارس، قدر الله ما شاء فعل.
0: اوه، طب المهم انت طمني، كيف ايدك؟
1: الحمد لله حطولي جبس وكسر بسيط. اسمع، محمد اخو مرتك ضايل بيعرف في السيارات؟
0: محمد سيد لمعلمين. محمد مصيبة في السيارات، يعجبك.
1: طب تمام، ابعت لي رقمه لانه بينه وبينك راح من عندي.
0: ولا يهمك، هلقيت بعطيك رقمه. بس شكلك انت ناوي تشتري سيارة، بين المصاري.
1: بدي اشتري سيارة.

0: أنا مش أكتر منك.
1: ربنا يقومك بالسلامة يا عمري.
0: يا رب.
1: صحيح، تعالي هان، شو ناوية تسميها لبنت أخويا؟
2: إيه صفية، مع أنه والله نفسي أسميها لينا، بس أنا عارفة على هالعادات اللي عنا لازم أول بنت تكون على اسم حماتي.
1: يصح لك تسميها صفية، بكفيكي إنه اسم ماما.
2: أي هو في أحلى من اسم صفية، الله يخليها لنا.
1: عارفة يا هدى، ماما بس تعرف إنه أنت اللي اقترحتي تسمي البنت على اسمها رح تفرح كتير كتير. بعرف إنها قاسية شوية عليكي، رغم هذا كله أنت بتحاولي تسعديها، والله إنك بنت حلال يا صاحبتي.
2: حبيبتي يا لا، بس برضو ما تقوليش هيك، هي أم وبرضو متأكدة هتحبني، ولو مش اليوم بكرة.
1: طبعا طبعا، ما احنا من ريحة الغالي، انا اخته لفارس وانتي زوجته.
2: يقطع شرك، روقي عاد روقي.

0: بتعرف إيش نفسي يا محمد؟ والله نفسي ابني جميل يطلع بكرة زيك هيك راجل سبع أذحانه.
1: أنا نفسي ما يطلع زي، يطلع أحسن مني. اللي زينا بروح على الدار مطحون، الحياة نار والعيشة غالية.
0: بس الحمد لله إحنا وضعنا أحسن من غيرنا.
1: أكيد الحمد لله رب العالمين يا وداد. تعرف إيش بشتغل يا وداد؟ أنا بيع بنزين، بلف الشوارع عشان أبيع بنزين، بشتغل للطرمبة، بشتغل عشان أعبي بنزين. وفي غير كتير حالهم أسوأ من هيك، بشتغلوا 12 ساعة و13 ساعة و14 ساعة ب15 و10 شيكل. وضع البلد كتير صعب يا وداد، أنا مخنوق.
0: طيب طيب روق واستهدي بالله.
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.

0: قصف واغتيالات وقتل. طب لوقتيش لوقتيش يا فارس؟ ايش المغزى من هاد؟
1: والله يا هدى بقولوا في انتخابات، لكن ان فشلت الانتخابات حتصير حرب طاحنة.
0: حرب يا فارس؟ ايه الناس يا الله حمل حروب.
1: اسمع يا هدى، احنا بدناش حرب، لكن اذا الحرب انفرضت علينا لازم نكون قدها وقدود.
0: والدول العربية وزعماء العرب ايش موقفهم؟ والمصالحة رح تتم ولا لا؟
1: كل دولة يا هدى عندها هم والتهت فيه، فيش حد فاضل التاني، كله مشاكل.
0: تفضل الشاي.
1: يسلموا هالإيدين.
0: طب والشعب يا فارس ايش ذنبه؟
1: الشعب، الشعب هو الضحية. عرفت شو ذنبه؟
0: الله يستر.
1: الله يجيب اللي فيه الخير يا هدى.
2: أبو محمد.
3: نعم.
2: والله ما تنسى تجيب معك علبة سمنة.
3: حاضر تمام. في طلبات تانية؟
2: آه، وتنساش الليمون أهم شي.
3: حاضر يا أبو محمد تمام. في إشي كمان؟
2: أبو محمد من فترة كان مزنوق بشغله.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله. والمطلوب؟
2: يعني بدنا باكيت بمبرز للصبي وحليب.
3: حاضر هيني طالع. بدك إشي كمان؟
2: الله يسهل عليك.
3: السلام عليكم.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، ومع الخلق أذكر وتذكر محاسن الآخرين. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الحميد، والتخلق به يكون بأن تذكر محاسن الناس وتحمد خصالهم الحميدة في نفسك وبين الناس. أيها المستمع الكريم، لو كنت في مجلس وتكلم الناس على شخص بطريقة مسيئة وعددوا أخطاءه، فلا تنجرف معهم، بل تذكر أنه معروف أيضا بشهامته وسمو أخلاقه ومحامد أخرى، ولكنه أخطأ في أمر ما، ومن منا لا يخطئ؟ أليس من الإنصاف أن تسعى إلى تحسين سمعته وإظهار الوجه الذي تعرفه أنت؟ كثيرا ما يحصل شجار بين الزوجين، وعلى الفور يذكر الشيطان كل واحد منهما بأخطاء الآخر ومساوئه، فيشتد الشجار ويزداد النفور وتظهر المذمات على السطح. والله تعالى يأمر بالعكس تماما، وهو أن يبدأ كل واحد منهما بتذكر محاسن الآخر وفضائله، وإذ ذاك تهدأ النفوس ويزداد الحب والوئام بينهما. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني يبغض، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أيها الأحبة، نحن بطبيعتنا البشرية نحب أن نعظم فضائلنا ونصغر فضائل غيرنا، نبحث كيف نكبر عيوبهم، ننظر كيف نصغر عيوبنا. مثلا، من يقول عن عمل ما في نفسه وأمام الآخرين بتفاخر واستعلاء: أنا من قام بهذا العمل، وأنا من خطط ودبر ونسق، ثم يتناسى مساهمات غيره في أي إنجاز، وفي ذلك انتقاص من حقهم. وهناك دائما علامة استفهام لابد من الإجابة عنها: كيف نوجه المخطئ للصواب من دون تجريح؟ قالوا: بذكر محاسنه ثم تقويمه والوصول به نحو السلوك المطلوب. وهذا الأسلوب من أكثر الأساليب إيجابية لتعديل السلوك السيء أو للتشجيع على سلوك أفضل. وفي هذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لعبد الله بن عمر رضي الله عنه: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. مثل هذا المديح النبوي يعزز عند الإنسان الثقة ويشجعه على فعل الخير. ولنا في رسول الله قدوة عليه أفضل الصلاة والسلام. قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. أعزائي، قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفاته القيادية والتربوية. لقد كان يمدح عليه الصلاة والسلام الصحابة بأعظم صفة لديهم، فقد كان يقول: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ألا وإن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. حقا وفعلا، وإنك لعلى خلق عظيم. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: تمام الساعة السابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لقد ذكرت ما يتعلق بمصادر حجية السنة، وسأتحدث الآن إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة عن وجوب طاعته صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل. لقد جعل الله تعالى رسوله الكريم عليه وآله الصلاة والسلام رسولا له، فطاعته صلى الله عليه وآله وسلم من طاعته تعالى، لأنه رسوله الذي أرسله، كما قال جل شانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ففي هذه الآية الكريمة أثبت الله تعالى لنبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام ثلاث ميزات، ثلاث وظائف: كونه نبيا، كونه رسولا، كونه خاتما للأنبياء والمرسلين. والله سبحانه وتعالى ما يرسل رسولا إلا ليطاع بإذن الله تعالى، وهذا عام في جميع الرسل، وعلى رأسهم سيدهم وإمامهم وقدوتهم عليه وآله الصلاة والسلام، كما قال جل شأنه: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فإذا كان هذا الرسول الذي يرسله الله تعالى لا يطاع، فما فائدة إرساله؟ ولهذا أمر الله تعالى المؤمنين جميعا بطاعة نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. وجاءت الآيات القرآنية في كتاب الله تعالى المتعلقة بطاعة النبي عليه وآله الصلاة والسلام على ضربين. أما الضرب الأول، وهو عطف طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على طاعة الله تعالى، وقد جاءت الآيات في ذلك على نوعين. أما النوع الأول، وهو عطف لفظ الرسول على لفظ الجلالة: أطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله ورسوله. من يطع الله ورسوله في آيات كثيرة. فهذا النوع وإن كان فيه التكريم لرسول الله عليه وآله الصلاة والسلام، لأنه النبي الوحيد والرسول الوحيد الذي عطف الله تعالى اسمه مع اسم الله عز وجل، إلا أنه دال على اندراج طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت طاعة الله تعالى، لأنه هو الآمر بها والمكلف بها. أما النوع الثاني، وهو عطف طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على طاعة الله تعالى، يعني إظهار لفظ الطاعة للرسول عليه وآله الصلاة والسلام، مثل قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في آيات كثيرة. وهذا يدل على أن الله تعالى جعل لرسوله الكريم عليه وآله الصلاة والسلام طاعة استقلالية، وعطفها على طاعة الله تعالى، والله تعالى هو الذي أمر بها، فهو فيما سن عليه الصلاة والسلام مما لم يرد له ذكر في كتاب الله تعالى، وهذا كثير جدا. ذلك أن السنة النبوية مع القرآن الكريم ثلاثة أقسام. أولا أن يأتي حكم في القرآن الكريم فيأتي نفس الحكم في السنة النبوية، وهذا على ضرب من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ولفظ البخاري: من أطاعني فقد أطاع الله. ثانيا أن يأتي الحكم في القرآن الكريم مجملا أو عاما أو مطلقا، فتأتي السنة مبينة أو مخصصة أو مقيدة كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. وهذا في كثير من الأحكام التي جاءت في القرآن الكريم بآيات عامة مطلقة غير مقيدة، جاءت مجملة غير مبينة، مثل الصلاة، مثل الزكاة، مثل الصيام، مثل الحج، مثل أنواع كثيرة من البيوع، وهكذا. هذان القسمان الأول والثاني، يعني ما جاء الحكم في القرآن الكريم فجاء في نفس الحكم في السنة النبوية، وما كان الحكم في القرآن مجملا أو عاما أو مطلقا فجاء في السنة مبينا أو مقيدا أو مفصلا، هذان النوعان يندرجان تحت القسم الأول من الضرب الأول، يعني في قوله سبحانه وتعالى: يطع الله ورسوله، أطيع الله ورسوله، أطيع الله والرسول. الثالث أن تأتي السنة بحكم زائد لم يرد له ذكر في القرآن الكريم، وهذا النوع يندرج تحت النوع الثاني من الضرب الأول، وهو أطيع الله وأطيع الرسول، حيث إن الله تعالى جعل لنبيه عليه وآله الصلاة والسلام طاعة، وعطفها الله تعالى على طاعة الله تعالى، ولكنه جل شأنه أمر بها. هذا النوع يدخل تحت أطيع الله وأطيع الرسول. أما الضرب الثاني فهو ورود طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفردة من غير عطف على لفظ الجلالة، وسواء صرح بلفظ الرسول أو أتى بالضمير الدال على الرسول، كما في قوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، حيث عطفها سبحانه وتعالى على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فالحكم في الأمور الثلاثة في سياق واحد، الآمر واحد، وصيغة الحكم واحدة وهي الأمر. فالصلاة واجبة، إقامة الصلاة واجبة، وإيتاء الزكاة واجبة، فكذلك طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واجبة. ولا يجوز بحال من الأحوال أن نفصل الصلاة والزكاة عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهما في نفار واحد، والحكم جاء في الثلاثة واحدة. وكيف تكون طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إنما هي بأمره ونهيه صلى الله عليه وسلم، فما أمر به يلزم الالتزام به، وما نهى عنه عليه وآله الصلاة والسلام يلزم الانزجار عنه. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بالسمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل ذلك من النعم التي أنعم الله تعالى بها على عباده المؤمنين. وكنت قد ذكرت أن نعم الله تعالى على العباد كثيرة، فمن جملة النعم على المؤمنين هي الامتثال السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا يقول المولى جل شأنه: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دائما معكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صلاة المغرب. صلاة المغرب. أمسينا وأمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

0: ربنا تقبل منا دعاءنا وصالح أعمالنا، واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أذكار المساء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع تلاوة عطرة بصوت القارئ هيثم الدخين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تمام الساعة 8:00 في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، لقد قص الله عز وجل علينا في القرآن العظيم ما قاله لقمان الحكيم الذي آتاه الله الحكمة لولده وهو ينبهه وهو يؤدبه ويربيه. قال الله عز وجل عن لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا أول أمر يجب أن نغرسه جميعا في نفوس أولادنا، أنه لا يستحق أحد أن نجعله ندا لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي خلقنا، وكل ما سواه جل جلاله فهم عبيده وهم خلقه مهما علت رتبتهم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا أول أمر نزرعه في قلوب أولادنا أيها الإخوة، معرفة الله سبحانه وتعالى وأنه واحد وأنه فعال لما يريد، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. الأمر الثاني الذي بيّنه لقمان لابنه أنه قال له: يا بني إنها إن تك مثقال حبة، أو في القراءة الأخرى: إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وهنا يترك المجال للولد لكي يتفكر: هل أنا أكبر أم الحبة من الخردل أكبر؟ لا شك أنني أنا أكبر، فإن كانت الحبة من الخردل لا تخفى على الله سبحانه وتعالى في السماء ولا في الأرض، فكيف بي أنا وأنا أكبر منها؟ إذن أنا لن أعجز الله سبحانه وتعالى ولن أستطيع الهروب منه أينما ذهبت وأينما وليت. هذا فيه غرس المراقبة لله عز وجل في الضمير الإنساني، في نفس الولد في داخلها، بحيث نربي في أولادنا الوازع الداخلي، وما أحوجنا في هذا الزمان الذي نعيش فيه إلى هذا الأمر، أن نربي في نفوس أولادنا الوازع الداخلي، الخوف من الله سبحانه وتعالى، ونحن نعيش هذا العصر المفتوح من المعلومات الذي لم يعد الواحد منا يستطيع أن يتحكم في سلوك وسيل المعلومات التي تأتي إلى أولاده. ثم قال سيدنا لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. إذن بعد أن بين له عظمة الله، بعد أن بين له المراقبة، أمره بفعل الواجبات وترك المنهيات. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ثم زرع فيه موضوع الصبر فقال: واصبر على ما أصابك، لأنه عند فعل الواجبات وترك المنهيات سيصطدم الإنسان بالشهوات وبالشبهات، فلا بد من الصبر. وأخيرا بين له التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل بقوله: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ثم قال له: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، يعني لا ترفع صوتك. ثم أتى له بهذا التشبيه الذي ينفره من رفع الصوت بلا داع وبلا مبرر بقوله: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على تربية أولادنا. إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، والسلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعاء ورجاء.
1: قرع لأبواب السماء.
2: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
1: وعبر الأثير صفاء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: في ظلال السيرة ماذا تفعلون يا أهل يثرب بمنى؟ كان الحجاج الوثنيون يغطون في نومهم على أرض منى، وفجأة دوت صرخة مزعجة أيقظتهم، ملأت أجواء منى بالفزع وجعلتهم يقفون على أقدامهم. شخص لا يدرون من هو ينادي أهل المنازل يصرخ بهم: يا أهل الجباجب، هل لكم في مذمم والصبات معه قد اجتمعوا على حربكم؟ عرف الوثنيون أن هذا الصارخ عدو لمحمد، لأنه يسميه مذمما ويسمي المسلمين بالصباه، فتأهبوا بسيوفهم واستعدوا لجيش خفي لا يعرفون متى يفجأهم ولا من أي الجهات ستكون غارته. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فطمأن أصحابه وأخبرهم أن هذا صراخ شيطان العقبة، وأمرهم بالانصراف فورا والتسلل بين هذا الضجيج. لكن حماس الحرب اشتعل في رأس أحد الأنصار واسمه العباس بن عبادة، فتمنى خوضها لله. كيف لا وهو الذي طالما خاضها للأصنام؟ فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، إن شئت لنميلن على أهل منى بأسيافنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هدأ حماسه وأخبره أنه لم يؤمر بحمل السلاح، وقال: إنا لم نؤمر بذلك، ارفضوا إلى رحالكم. فرجعوا فاضطجعوا على فرشهم، بينما بقيت منى ساحة من الفوضى والإشاعات، مما حمل بعض الوثنيين على أن يركبوا نحو مكة ليخبروا طواغيتها. ولما أشرقت الشمس على أرض منى، إذ بدبيب الخيل يهز الأرض ويثير الغبار من بعيد، اقترب الغبار ودنت الخيل، فإذا هم فرسان قريش وفيهم الحارث بن هشام أخو أبي جهل. طاف الفرسان، فطافت شكوكهم حول مخيم يثرب، ثم توقفوا أمامه، فصاح قائدهم برجال يثرب: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم جئتم إلى صاحبنا لتستخرجوه من بين أظهرنا، وإنه والله ما من العرب أحد أبغض إلينا أن تنشب الحرب فيما بيننا وبينهم منكم. لزم المؤمنون الصمت ولم يتفوهوا بكلمة، فتقدم وثني يثرب نحو المتكلم يعتذرون، يقولون: والله ما كان من هذا شيء وما فعلناه. كان الشاعر كعب بن مالك صامتا يرمق والد جابر الذي أسلم البارحة، ووالد جابر ينظر إليه ولغة العيون تتكلم. فلما هم فرسان مكة بثني رقاب خيلهم والعودة إلى مكة، تفوه كعب بكلمات، كلمات جعلت شقيق أبي جهل يرمين عليه باتجاهه. في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقبلا يا أكرم الأكرمين. مالك بن دينار. رووا عن مالك بن دينار أنه قال: أخذ السبع صبيا لامرأة فتصدقت بلقمة فألقاه فنوديت لقمة بلقمة. أخذ السبع صبيا لامرأة فتصدقت بلقمة فألقاه السبع فنوديت لقمة بلقمة. أنت صدقتي بلقمة ونحن رجعنا لك ابنك الذي هو لقمة سبع. يا أخوان، الجزاء من جنس العمل، فإذا أردت الله عز وجل أن يقضي لك حاجة فاقضي حاجة للعباد تشبه حاجتك عند الله. نحن كلنا الله جعلنا درجات. أنا أستطيع أن أقضي حاجة من دوني وهي في قدرتي، لكن حاجتي كبيرة ما بستطيع أقضيها. فإذا أردت أن يقضي لك الله تعالى حاجة كبيرة فاقضي حاجة صغيرة لمن دونك، فيكافئك الله عز وجل بثواب من جنس العمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا أردت أن يقضي الله تعالى لك حاجة فتدرب على أن تقضي حاجات من هو دونك، وابحث أن تكون الحاجة التي تقضيها شبيهة بحاجتك، وقل بعدين بينك وبين ربك: يا رب، أنا قضيت حاجة لعبدك فاقضي لي حاجتي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني أنت بدك مبلغ 100,000، هلأ في واحد بده مبلغ 5,000 مكسور عليها وكتير يعني مرهق من أجل 5,000، أنت بتقدر تساعده ب5,000 قدرتك. عمل تجربة وروح سدله حاجته بهال5,000، قول له: يا رب سدلي حاجتي تبع 100,000. فهذه المرأة قال تصدقت بلقمة فالله عز وجل خلص ابنها مما هو فيه. بلا ريب يا أخوان، بلا ريب، العمل الصالح مع الناس، قضاء حاجات الناس، الصدقات للناس تنفعك في الدنيا وتنفعك في الآخرة. قال لي أحد الأخوة بيشتغل على سيارة بين المحافظات، قالوا: أنا ماشي في طريقي شاهدت امرأة مسنة، أشرت له فوقف له، قالت له: الله يوفقك يا ابني، أنا بدي روح البلدة تبعنا بهالطريق، توصلني معك؟ قال لي: أنا إذا بدي روح على البلدة اللي أشرت لي عليها بدي حول مساري شي 10 كيلومتر. بس قلت امرأة يعني مسنة، قال لي: اطلع يا خالي. ركبها ووصلها على بلدتها ورجع على الطريق الرئيسي وراح. كان قال لي يوم الثلاثة الساعة 1 الظهر، راح لعند والدته بعد كم يوم، بيروح هو كل كم يوم لعند أمه. قالت له: يوم الثلاثة الساعة 1 الظهر أنت شو مساويت؟ قال لي: أنا نسيت القصة كلها. قال له: والله ما مساوي شيء. قالت له: لا، 3:01 الظهر شو مساوي؟ قال لي: أمي، مو مساوي شيء. قالت له: تذكر. قال لي: تذكرت هيك؟ فتذكرت يعني أنه في مرة ختيارة وصلتها. قال له: والله الأمر كيت وكيت وكيت. قالت له: أنا 3:01 الظهر كنت رايحة في مشوار وانقطع بي يعني الوصول، فإجا وقف واحد وصلني إلى المكان الذي أريد أن أصل إليه. هذا الأمر متكرر يا أخوان، حتى متكرر مع الناس حولكم. أنت تقضي حاجة لعبد، الله بيقضي لك مثل هذه الحاجة وأكثر منها. فتدربوا يا شباب، تدربوا يا رجال، تدربوا يا أيها الإخوة أن تحسنوا إلى الآخرين ترجون إحسان الله تعالى، لأن الله عز وجل قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وكان مالك بن دينار يقول: إن الأبرار لتغلي قلوبهم بأعمال البر، وإن الفجار
تغلي قلوبهم بأعمال الفجور، والله يرى همومكم، فانظروا ما همومكم رحمكم الله. إن الأبرار لتغلي قلوبهم بأعمال البر. بالفعل أهل الخير والرشاد تلاقيهم مهمومين وزعلانين، ومرات متضايقين، ومرات مكسورين لأجل عمل البر. يعني في مشروع خير هو عم يسعى فيه ما عم بيصير، تلاقيه بينام وبفيق وهو آكل هم هالمشروع، وقاعد إنه يا أخي ساعدونا، لقونا طريقة، بدنا نساوي هالشغلة، مهموم وزعلان، وبيروح وبيجي وبيتعب. يعني همه أن يفعل عمل البر. إن الأبرار لتغلي قلوبهم بأعمال البر، وإن الفجار لتغلي قلوبهم بأعمال الفجور. نسأل الله السلام. يعني في حفلة راقصة بده يروح عليها، ما له رايح، كيف بده يوصل؟ في عمل، في أذية للناس والسرقة من اعتداء على أموالهم، شلون بدنا نلاقي طريقة نعتدي عليهم لهؤلاء الناس؟ في عنده مراجع جاي طالب منه طلب، قاعد من قبل بيوم عم يفكر شلون بدهم يقنصوا لهالمراجع لأنه شغلته كبيرة، شو بده يقول له مشان يقنعه بالهبجة اللي بده يهبجه منه. تلاقي تغلي قلبه بأعمال الفجور. وإن الله تعالى يرى همومكم، الله يرى ما في قلبك، فانظروا ما همومكم رحمكم الله. كيف أنت هيك بدك تصير؟ هلأ في ناس همون الفجور، في ناس همون البر، في ناس همون بيقول لك أخي لا بدي أذي حدا ولا بدي أنفع حدا، أنا بدي أكل وأشرب هيك وأسكن وأتجوز ودير بالي على أولادي، ما بدي شيء. يعني مو خرج تعمل خير كذا، ما بحب وجع الراس بنوب، الله يوفقك، لا تندهلي لا لفعل خير ولا لفعل شر. بقى هو لا بيروح على الشر ولا بيروح على الخير، بدي أكل وأشرب وعيش أنا هيك مستور. يا شباب ما ترضوا أن تكونوا من هؤلاء الناس ما دمتم موجودين على هذه الأرض. معقول أنت موجود بس شان تأكل، شان تشرب، شان تتجوز، شان تجيب أولاد، شان يصير عندك بيت؟ ما إذا أنت يعني هذا الأمر مكفول، وبالتالي أنت يعني الإنسان هيك ما له قيمة بنوب. يعني جاء إلى هذه الأرض ومضى منها وما ترك شيئا خيرا. لا ترضى أن تعيش عفوا مع الهمل. هلأ الحمد لله أنه مو مع الفجور، بس كمان تكون مع الهمل، ما بدي شيء، أنا ما بدي شيء، أخي بدي أخذ هالشهادة، افتح عيادة، يجيني مرضى، أخذ لي شوية مصاري، انستر، صلى الله على المرسلين. لا ترضى أن تكون هيك. كيف بده يصير في بداخلك يعني أعمال البر تغلي؟ شوف هلأ في واحد بيعمل عمل بر على الفضاء، خرج أخي تشتغل معنا في مشروع خير، تشتغل معنا؟ يعني إيمت بتكون تساو؟ استنوني لحتى أخلص شغلي ويعني أخلص عندي سيران، لأنه كمان أنا بس أخلص، بخلص سيراني وبخلص شغلي وبخلص أكلي وببقى بجي لعنكم. شايف في واحد هيك على الفضلة، يعني على الفضلة، حتى بيدفع مصاري على الفضلة. حتى مثلا في موضوع بتقول له أخي في عمل، بس روح راجع الدائرة الفلانية، بيقول لك هلأ بدي راجع دوائر، كما بحب مراجعة الدوائر بنوب. أخي هيك عمل بر من قريبه، يعني من قريبه وسهل ويسير، ولا يجيب لي وجع راس ولا حدا يحكي معي شيها، وعكون إذا بتجيب لي وجع راس ما بدي كل القصة. في ناس لا، في ناس تغلي صدورهم. شو تغلي يعني؟ يا لطيف، مهموم ليله ونهاره، شلون هيك بدك تصير؟ طبعا هلا اللي مهموم هيك هذا بكره هذا سيترك في الارض اثرا كبيرا، وسيمضي الى الله تعالى وعنده اثر كبير في الارض. هلا انت ممكن مثلا تتكفل طالب علم شرعي، تجي انت اخي تعالى اقول لك انا كل شهر لك مني 5000 فرن، 10000 فرن، 50000، ممكن، وعمل خير ومنيح وجيد. هلا هو احسن من هالعمل اذا بنساوي لنا شيء مدرسه انا وياك، ونجيب لنا شيء 4 5 6 ساوي مدرسة. طبعا يبدو يساوي مدرسة بيلتعي قلبه كتير، وبراجع دوائر عامة وخاصة كتير، وبيجيب هالمهندسين، وبيصير المكان مناسب ما بيصير، يعني كتير بيجعوا قلبه، بس بعدين بتصير مدرسة. المدرسة بتضل لها بعدك شيء 500 سنة، كفالة الطالب العلم خيرة ومنيحة وجيدة، بس يعني هو ينتهي مع نهاية الطالب، بس المدرسة تبقى فيها مئات الطلاب. قد أنا وياك نجي نساعد مريض، تساوي له عملية جراحية أو على حسابنا، منيحة هي الشغلة، بس أحسن من هيك إذا مساوي مصوصف،
بس عشان سايم مستوصف يعني بدك تراجع شيء الصحة وشيء المحافظة وشيء الشؤون وشيء يعني شايف فيها مراجعات كثير وإدي لإلك كثير. بس بعدين إذا طلع مستوصف شغلة كثير كبيرة. والله أنا لازلت يا أخوان أعجب، يعني أنا أعجب من مشفى المواساة، فظيعة هي مشفى المواساة يا رجل. بس أكيد الذين اشتغلوا فيها مو واحد ولا اثنين ولا خمسة ولا 17، شايف، ومو يوم ولا يومين ولا ثلاثة ولا 10 ولا 17، يعني عمل طويل ورجال كثر، بس ساووا شيء يعني منجز حقيقة فيه خير كثير كبير للبلاد والعباد. مجمع الشيخ أحمد كفتارو عليه رحمة الله، والله أنا أعجب هيك. روح هيك رحلك أنت بأي وقت تلاقي يغلي المجمع بالعمل. هذه اللي سوا مو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة ولا 17، ولا يوم ولا اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة ولا 17، في صدور كان يغلي فيها فعل الخير، ففعلت هذا العمل ومضت من هذه الأرض، أو ما زالت باقية، الله يطول بأعمار من بقي. شايفين يا أخوان، لا تكونوا أناس عاديين ما دمت، فإذا وجدت على الثرى والعمر محدود الحدود، فكن الفضيلة والشجاعة أو فيا بئس الوجود. محسوبة محسوبة عليك 60-70 سنة، خليهم أمضيهم يا أخي بعمل خير كتير كبير، بعمل خير كتير قوي، خلي صدرك يغلي بفعل الخير. وتخيل رب العالمين مطلع على قلبك وعم بيشوف ليش عم تساوي كل هالشغلة أنت تقربا إليه، ليش عم تساوي كل هالشغلة مشان يرضى عليك، ليش عم تساوي كل هالشغلة مشان تنال رضوانه في الجنة. يا سلام لما الله بيشوف هيك في صدرك، فرق كبير بين واحد تاني ما في صدره فاضي ما في شيء، بنوب بنوب بنوب، فرق كبير بين واحد عياذا بالله صدره مملوء فجور، مملوء سوء، مملوء أذية للآخرين. وكان مالك يقول إن الصديقين إذا قرئ عليهم القرآن طربت قلوبهم إلى الآخرة، وقال ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. شايفين هذا نفس موضوع الخطبة. هلأ أنا هذه الكلمة يا أخوان قارئة عن شيء 6-7 من من من علماء هذه الأمة، ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. شايف الأولياء والصالحون والعلماء متفقون إنه موضوع القلب موضوع مهم جدا. فإذا واحد لا سمح الله على قلبه ران، على قلبه غفلة، على قلبه قسوة، لازم يحل هالمرض هذا، لازم تحل هالمرض قبل ما تموت لا سمح الله، لازم تحل هالمرض ويصير قلبك لين من أجل أن تستفيد من هذه الحياة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

0: الساعة التاسعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمما طبع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الرحمة والشفقة والتيسير على الناس، وربنا جل جلاله وصفه بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو الرحمة المهداة صلوات الله وسلامه عليه. ومن رحمته بالأمة أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، يميل إلى التيسير صلوات الله وسلامه عليه. ومن ميله إلى التيسير عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر المبارك شهر رمضان أنه مع قدرته على الصيام وإطاقته ذلك، إلا أنه عليه الصلاة والسلام كان يهون على أصحابه. خرج في غزوة الفتح لعشر خلون من رمضان وهو صائم، فاقتدى به أصحابه رضوان الله عليهم. فلما بلغ كراع الغميم قيل له يا رسول الله إن الصوم قد شق على الناس وهم ينظرون ما تصنع، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء ثم رفعه حتى إذا رآه الناس شرب عليه الصلاة والسلام، يعني ما اكتفى بأن يقول للناس أفطروا، وإنما أفطر هو عليه الصلاة والسلام من أجل أن يرفع عنهم الحرج ومن أجل أن يرغبهم في الفطر، وذلك رحمة بهم. وكذلك لما كان صلوات ربي وسلامه عليه في يوم عرفة وقد اختلف الناس أصائم هو أم مفطر، ركب عليه الصلاة والسلام على دابته ثم دعا بعس من لبن فشرب والناس ينظرون، فعلم الناس كلهم أجمعون أن نبينا عليه الصلاة والسلام مفطر. من رحمته عليه الصلاة والسلام وتيسيره على الناس قوله لعمران بن حصين رضي الله عنه وقد شكى بواسير قد أصابته، قال له صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. من رحمته صلوات الله وسلامه عليه بالناس أنه كان يسير بسير ضعفائهم، يسير بسير ضعفائهم، ما كان يشق على الناس برغم ما جبله الله عز وجل عليه من القوة والبأس، إلا أنه عليه الصلاة والسلام يسير بسير الضعيف. ويوصينا بهؤلاء الضعفاء يقول لنا إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. هؤلاء الضعفاء هم سبب لتنزل البركات من السماء وتفجرها من الأرض وحصول سعة الأرزاق ونزول النصر من السماء. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ويعلمنا صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل يرحم من عباده الرحماء. مما جمل عليه من الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه رقة قلبه، حتى إنه عليه الصلاة والسلام تدمع عيناه حين يفقد قريبا أو حميما. لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه وكان أول من مات من المهاجرين، النبي عليه الصلاة والسلام بكى حتى سالت دموعه على عثمان وقبله رضي الله عنه وهو ميت. ومن رحمته عليه الصلاة والسلام أنه لما أرسلت إليه ابنته تخبره بأن ولدها يحتضر، أرسل إليها يقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، فأرسلت إليه تقسم عليه بالله أن يأتيها، فحمل صلى الله عليه وسلم الغلام في حجره فإذا نفسه تقعقع، أي كانت روحه تتحشرج، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال إنها رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده. وكذلك لما كان ولده إبراهيم يدفن جلس عليه الصلاة والسلام على شفير القبر وعيناه تذرفان يقول إن العين تدمع والقلب يحزن
ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. من رحمته صلوات ربي وسلامه عليه أنه فاضت عيناه لما مات صاحبه سعد بن معاذ سيد الأوس عليه من الله الرضوان. ومن رحمته أنه كان يقبل الصبيان لما كان جالسا ومعه الأقرع بن حابس، فجاء الحسن رضي الله عنه، نبي عليه الصلاة والسلام قبله، فقال له ذلك الأعرابي: أتقبلون صبيانكم؟ والله إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدهم قط. فقال له عليه الصلاة والسلام: وهل أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ تقبيل الصبيان، البكاء عند وفاة الحميم والقريب والصديق، هذه كلها من مكارم الأخلاق التي جبل عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يرزقنا الاقتداء به، وصلى الله وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل حديثنا عن السيدة خديجة رضي الله عنها. السيدة خديجة كانت امرأة ذات شرف ومال ونسب، وكانت تاجرة، كانت ترسل الرجال يتاجروا بمالها إلى الشام. لما سمعت عن أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم وكرم أخلاقه، أرسلت معه غلامها ميسرة وأعطت له من مالها ليتاجر فيه، فأخذه وذهب به إلى الشام. تعرف نفس الحكاية اللي وقعت مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع الراهب بحيرة لما كان صغير؟ وطبعا الراهب بحيرة من ضمن القصص حقته إنه لما شاف الرسول صلى الله عليه وسلم جاء، فقال له رأيت الشجر ينحصر علي، يعني كأنه شجر يضمه. الراهب ده إيش شاف؟ شاف الرسول صلى الله عليه وسلم جلس تحت شجرة، فسأل الغلام قال له مين هذا الرجل؟ فقال له هذا رجل من أهل الحرم من قريش. فقال له ما جلس تحت هذه الشجرة إلا نبي. ميسرة شاف أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، وشاف كيف أمانته وكيف يتعامل مع الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم باع واشترى وربحت وكسبت مالا كثيرا. لما رجع ميسرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة، صار ميسرة يحكي للسيدة خديجة رضي الله عنها، يحكي لها عن أخلاقه ويقول لها كيف إنه كل ما نمر نلاقي الشجر يمر علينا ويميل علينا، وكيف الراهب قال إنه يعني جلس تحتها نبي، ويقول لها إنه لما اشتد الحر أشوف ظلال تيجي عليه. طبعا هو إيش الظلال؟ ملكين يجوا يظللوا الرسول صلى الله عليه وسلم هو راكب على البعير. السيدة خديجة رغبت في الزواج من الرسول صلى الله عليه وسلم، كان كثير يجي يخطبوها، لكن ما في أحد زي أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. فأرسلت صديقتها السيدة نفيسة بنت منبه، وراحت قالت للرسول صلى الله عليه وسلم ليش ما تتزوج؟ فقال لها ما عندي، ومين حيتزوج؟ قالت له أنا أزوجك وأعطيك في امرأة اسمها خديجة، وهي تاجرة وذات شرف ونسب. فالرسول صلى الله عليه وسلم راح لأعمامه، فذهبوا إلى عم خديجة وخطبوها. خديجة رضي الله عنها كانت متزوجة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم 2، وأنجبت هند وهالة، فيعني في عنده أو عندها أولاد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. وتزوجها وأصدقها الرسول صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل. عاش معها الرسول صلى الله عليه وسلم وأنجب منها جميع أبناء وبناته ما عدا إبراهيم، أنجبهم من ماريا. مين أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ القاسم، وكان يكنى به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقال له أبا القاسم، والطاهر والطيب وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. طبعا عبد الله هو اللي كان يكنى بالطيب أو الطاهر. هذول الأولاد ماتوا كلهم وهم صغار، ما واحد فيهم كبر. برضو نفس الحكمة، اللي ما كان له أخوان ليس له أبناء حتى لا يقول أحد إنه النبوة وراثة، أو إنه أحد يأخذ النبوة بعده. بناته كلهم ماتوا قبله، رقية وأم كلثوم وزينب، كلهم ماتوا قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عدا فاطمة رضي الله عنهم وأرضاهم، ماتت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم 6 شهور، وكلهم أسلموا. طيب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أبناء وبناته. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على خديجة حتى ماتت. طيب في حادثة حصلت والرسول صلى الله عليه وسلم بعد زواجه من خديجة، وهي بناء الكعبة وقضية التحكيم. إيش القصة هذه؟ قصتها في كان الرسول صلى الله عليه وسلم عمره 35، أتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم خديجة وعمره 25 سنة، وهي أكبر منه 15 سنة، كان عمرها 40 سنة. طبعا عاش معاها صلى الله عليه وسلم ربع قرن ثم ماتت. لكن
لما كان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم 35 سنة حصلت حادثة بناء الكعبة. إيش هي هذه الحادثة؟ أول شيء الكعبة ما كان لها سقف، فكان الناس اللي يجيبوا الهدايا للكعبة عدا لصوص وسرقوا ذهب الكعبة، وأيضا يعني كان ارتفاعه يدوب فوق القامة، ما كانت عالية جدا، فسرق لصوص من الذهب. وأيضا حدث أنه جاء سيل وهدم أجزاء من الكعبة. هنا قررت قريش أنها تعيد بناء الكعبة، لكن كانت في مشكلة. أول شيء لازم تعرفوا أن الكعبة ما كان شكلها بالطريقة اللي إحنا نشوفها الآن. كانت الكعبة اللي على بناء سيدنا إبراهيم عبارة عن مستطيل. تعرفوا حجر إسماعيل منه مترين أو ثلاثة متار كان جوة الكعبة، كان من داخل الكعبة، علشان كده في صلاة الفرض ما يصير نصلي في داخل الحجر لأنه يكون من داخل الكعبة. كانت الكعبة بهذه الطريقة، وكان لها بابين، باب يدخل منه وباب يخرج منه. الباب كان قريب من الأرض، هذا كان بناء سيدنا إبراهيم. لما جاء السيل وهدم جزء منها، فقررت قريش إنها تعيد بناء الكعبة. طيب كيف يعيدوا بناءها؟ أول شيء كان عندهم عدة أشياء. ما عندهم الخشب اللي يبنوا فيه الكعبة. ربنا أراد إنه في سفينة تغرق، وألقى البحر بالسفينة إلى مين؟ إلى شاطئ جدة، وجابوا وقالوا هذا الخشب عندنا. طيب مين النجار اللي حيبني؟ كان في عندهم نجار رومي موجود في مكة، فقالوا هذا يبني لنا الكعبة. طيب في شيء تاني، واحد من سادات قريش أراد أنه يهدم الكعبة، فخرج حجر، فخرج الحجر من يده وقفز ورجع إلى مكانه. هذا في سيرة ابن هشام تلاقوا الحادثة هذه، اقرأوا عنها. فقالوا لا ندخل فيها إلا كسبا طيبا، لا ندخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس، ما نقدر أبدا ندخل فيها هذا الشيء. وكانوا يخافوا إنهم يهدموها. فجاء الوليد بن المغيرة المخزومي فقال أنا حبدأ أهدم، أخذ المعول وقال اللهم لا نزغ، يعني ما نريد إلا الخير، وهدم حجر. واحد حجر بس من ناحية الركنين هدموا، وقالوا ننتظر لبكرة، إذا ما جات صاعقة من السماء أخذته فمعناته إنه ربنا رضي عن صنيعنا. طيب جو تاني يوم لقوا الوليد سليم، ما صار له شيء، معناته إنه ربي رضي عن صنيعهم. في مشكلة عندهم صارت، إيش هي؟ كانت في حية كبيرة تخرج دائما وتتشرق على جدار الكعبة. إيش يعني تتشرق؟ تتشرق يعني تتعرض للشمس عند الشروق، فكان يهابوها، وكل ما حد يقرب منها كانت تفتح فمها بقوة، فكانوا يخافوا يقربوا منها. الحية دي تطلع تتشرق على الشمس وبعد كده ترجع وتختفي، ما يعرفوا فين تروح. فلما جو تاني يوم وتاني يوم جو وشافوا الحية طلعت، وجاء الوليد ما صار له شيء، وهم بينتظروا جاء طائر كبير أخذ الحية وراح بها، وعرفوا إنه الله رضي عن صنيعهم. بكرة إن شاء الله نعرف إيش اللي سووه في الكعبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: Ha ha ha!

0: يا له من رجل أحمق يعض الكلب لأن الكلب عضه.
1: ائتنا بالشراب يا أبا شعبة، لقد طالت ليلتنا وطاب حديثنا، أليس في دارك شيء تقدمه لنا؟
0: يا أبا شعبة، لقد انتصف الليل ونحن في دارك نتسامر، أليس من الواجب أن تتحفنا بالطعام والشراب كما تفعل معنا كل ليلة؟
2: تبا لكم من أشقياء، منذ شهر وفي كل ليلة كانت زوجتي هنا تقدم لنا الطعام والشراب، وتعلمون أنني قبل يومين قد أرسلتها إلى دار أهلها ليحل لنا الحديث في كل الأمور. أما كان من الأجدر أن تحضروا عشاءكم وشرابكم معكم؟
0: نحضر شرابنا وعشاءنا معنا ونحن في ضيافتك يا أبا شعبة؟ يا لك من رجل بخيل لا يكرم أضيافه.
1: لما لا تقوم مقام أم شعبة يا أبا شعبة؟

لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد طفح الكيل. يجب أن أذهب إلى أبي شعبة وأذكره بحقوق الجار، لعله يكفه وضيوفه عن له، أو على الأقل يخفضون أصواتهم.

0: الآن أبو ربيع، ماذا تريد يا رجل في هذه الساعة المتأخرة من الليل؟
1: عذرا يا أبا شعبة، عذرا لمجيئي في آخر الليل، فقد جئت أرجوك أن تخفض الصوت قليلا، فنحن جيران والصوت الصادر من دارك كل ليلة يشوش علينا، فلا نستطيع قراءة القرآن.
0: لهذا جئت هذه الساعة؟ اذهب اذهب يا أبو ربيع، اذهب من هنا الآن، وإن كان لك حاجة فتعال في وقت آخر لنتحدث بشأنه.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، أبو شعبة يرفض حتى الحديث معي وقفل الباب في وجهي. ماذا أفعل؟ إنه جاري، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالجار، فلا ينبغي لي إيذاؤه رغم إيذائه لي، لكني غدا سأتدبر الأمر إن شاء الله.
2: السلام عليكم يا أبا شعبة، أين أنت يا رجل؟ لقد مررت على دكانك في الصباح عدة مرات فوجدته مقفلا، وها قد عدت لك بعد صلاة الظهر لأجدك تفتح دكانك الآن، لعله خير يا رجل.
0: أهلا أهلا أهلا بك يا شيخ عبد الرحيم، هل من خدمة أؤديها لك؟
2: يا أبا شعبة، أعلم أنك لم تصلي، وقد تحدثت إليك كثيرا في هذا الأمر ونصحت لك، ولكنك لا تحب الناصحين، ودعوت الله عز وجل لك بالهداية، ولأنك لا تأتي إلى المسجد، فقد جئت لأخبرك أنه وصلتني عنك شكاوى عدة من بعض الناس الذين يرتدون المسجد، وأنه
0: شكاوى؟ شكاوى ممن أيها الشيخ؟ ولماذا؟
2: أولاها من والد زوجتك، أخبرني أنك أرسلتها إلى بيت أهلها لتلهو في البيت مع أصدقائك، ولما جاءك يستفسر منك لم تحترمه وطردته، وطلبت منه ألا يتدخل في شؤونك، هل هذا صحيح؟
0: نعم صحيح. والشكوى الثانية يا شيخ عبد الرحيم؟
2: والشكوى الثانية يا بني، من جميع جيرانك الذين أزعجتهم الأصوات العالية الصادرة من دارك في ساعات الليل المتأخرة، وأخص منهم جارك أبا ربيع الذي جاءك بأدب يطلب منك احترام حقوق الجار فاحتقرته وأقفلت الباب في وجهه، هل حدث هذا حقا؟
0: نعم حدث هذا كله يا شيخ، فهل لديك المزيد من الشكاوى؟
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، هداك الله يا أبا شعبة، وهل هذا قليل؟
0: لا يهمني إن كان قليلا أو كثيرا، ما يهمني أني في داري أفعل ما يحلو لي، وما لأحد أن يحاسبني بما أقوم به، ومن لا يعجبه فلينطح رأسه بجدار الدار.
2: يا أبا شعبة، يا أبا شعبة، إن لجارك عليك حقا، والمؤمن لا يؤذي جاره، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من شعب الإيمان، فليكن الحياء ثوبك وديدنك، فهو يمنع صاحبه من الفواحش ويحمل على البر والخير والطاعات. اتق الله، اتق الله في نفسك وزوجك وجارك.
0: دعني وشأني يا شيخ، فكل شاة معلقة من عرقوبها، ومن كان عنده الحياء فليترك من لا حياء عنده وشأنه، فهمت يا شيخ؟
2: فهمت يا أبا شعبة، فهمت تماما، هداك الله. ولكن تذكر، تذكر يا أبا شعبة قول المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وصدق رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم.
3: كنتم مع روضة المصطفى
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى، روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، ومع الخلق أذكر وتذكر محاسن الآخرين. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الحميد، والتخلق به يكون بأن تذكر محاسن الناس وتحمد خصالهم الحميدة في نفسك وبين الناس. أيها المستمع الكريم، لو كنت في مجلس وتكلم الناس على شخص بطريقة مسيئة وعددوا أخطاءه، فلا تنجرف معهم، بل تذكر أنه معروف أيضا بشهامته وسمو أخلاقه ومحامد أخرى، ولكنه أخطأ في أمر ما، ومن منا لا يخطئ؟ أليس من الإنصاف أن تسعى إلى تحسين سمعته وإظهار الوجه الذي تعرفه أنت؟ كثيرا ما يحصل شجار بين الزوجين، وعلى الفور يذكر الشيطان كل واحد منهما بأخطاء الآخر ومساوئه، فيشتد الشجار ويزداد النفور وتظهر المذمات على السطح. والله تعالى يأمر بالعكس تماما، وهو أن يبدأ كل واحد منهما بتذكر محاسن الآخر وفضائله، وإذ ذاك تهدأ النفوس ويزداد الحب والوئام بينهما. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني يبغض، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أيها الأحبة، نحن بطبيعتنا البشرية نحب أن نعظم فضائلنا ونصغر فضائل غيرنا، نبحث كيف نكبر عيوبهم، ننظر كيف نصغر عيوبنا. مثلا، من يقول عن عمل ما في نفسه وأمام الآخرين بتفاخر واستعلاء: أنا من قام بهذا العمل، وأنا من خطط ودبر ونسق، ثم يتناسى مساهمات غيره في أي إنجاز، وفي ذلك انتقاص من حقهم. وهناك دائما علامة استفهام لابد من الإجابة عنها.

0: أعلم.
1: مثل هذا المديح النبوي يعزز عند الإنسان الثقة ويشجعه على فعل الخير. ولنا في رسول الله قدوة عليه أفضل الصلاة والسلام، قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. أعزائي، قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفاته القيادية والتربوية. لقد كان يمدح عليه الصلاة والسلام الصحابة بأعظم صفة لديهم، فقد كان يقول: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ألا وإن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. حقا وفعلا، وإنك لعلى خلق عظيم. والحمد لله.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع شيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة، وأرحب بضيفي فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: هنالك سلوكيات تضعف العلاقة بين المسلمين وتبعد الأخ عن أخيه، هل لنا بتسليط الضوء على هذه السلبيات حتى نجتنبها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين،
1: صلى الله عليه
2: وسلم. أستاذ جميل، إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرض العرب، ولكنه رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم، ورضي بالتحريش بين المؤمنين. يعني أحد مداخل الشيطان أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء، فلذلك هناك من يرى أن الشيطان يبدأ بوسوسة تعني الكفر بالله، فإذا كان العبد على إيمان وسوس له بالشرك، فإذا كان على توحيد وسوس له بالكبائر، فإذا كان على طاعة وسوس له بالصغائر، فإذا كان على ورع بقي معه ورقتان رابحتان، إحداهما التحريش بين المؤمنين،
1: الله أكبر،
2: أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء، والثانية المباحات، أن يغرق الإنسان في المباحات حتى ينسى المهمة التي جاء بها إلى الدنيا،
1: لن يترك عمله
2: أبداً أبداً. فهناك وساوس كثيرة، إحداها التحريش بين المؤمنين. لذلك حينما يستجيب المؤمن ويسلك سلوكاً مضاداً تجاه أخيه، فكأنه استجاب للشيطان، وكأنه أعطى الورقة الرابحة للشيطان، وكأنه أعان الشيطان على أخيه. لكن التوجيه النبوي: كونوا عوناً لأخيكم على الشيطان، ولا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم. هذه قضية دقيقة جداً. لذلك قالوا: لا بد للمؤمن من كافر يقاتله، ومن منافق يبغضه، ومن مؤمن يحسده، ومن شيطان يغويه، ومن نفس ترديه. هذه الأخطار تنتظر المؤمن، فالبطولة أن يستجيب لأمر الله عز وجل فينجو من كيد الشيطان. العداوة بين المؤمنين والتحريش بينهم، هذا من عمل الشيطان.
1: هل لنا دكتور من فارق بين وسوسة الشيطان ووسوسة النفس؟
2: الحقيقة الفارق دقيق جداً. وساوس الشيطان تؤلم المؤمن، لا يرضى بها، ينزعج منها، هي ليست منه، وهذا تطمين. لكن وساوس النفس يرتاح لها. فالفارق الدقيق بين وساوس الشيطان وبين وساوس النفس: وساوس النفس يرتاح لها،
1: يطمئن إليها،
2: فهنا الخطورة. أما الشيطان يقول لك: من خلق الله مثلا، تتألم أشد الألم، تبحث عن جواب، تسأل بعض العلماء. فالذي يؤلمك من الشيطان، أما الذي يريحك من نفسك.
1: دكتور، من لقي أذى من أخيه المسلم، هل من مسوغ يبيح له أن ينقلب على هذا المبدأ، مبدأ الأخوة، أم ماذا يفعل؟
2: والله الآية الكريمة دقيقة جدا. قال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أصلح أي علاقة بينك وبين أخيك، بينك وبين أهلك، بين أولادك، إخوتك، أخواتك، جيرانك، أصدقائك، زملائك.
1: نعم.
2: أصلحوا ذات بينكم، والأصل أصلحوا العلاقة مع ربكم.
1: نعم.
2: هذه الآية فسرها بعض العلماء على مستويات ثلاثة. أصلحوا أولاً العلاقة مع الله، فإذا صلحت العلاقة مع الله صلحت مع الخلق، هي حقيقة دقيقة جداً. والمستوى الثاني أصلح علاقتك مع من حولك.
1: نعم.
2: مع أهلك، مع أولادك، مع إخوتك، مع أخواتك، مع أقاربك، مع جيرانك، مع أصدقائك، مع زملائك، بالكلمة الطيبة والاعتذار عند الخطأ والهدية عند الترميم.
1: نعم.
2: هذا إصلاح العلاقة. لكن الآية تحتمل معنى ثالث، أصلح أي علاقة بين أخوين ساءت العلاقة بينهما. أنت وسيط صرت.
1: نعم.
2: يعني أول حالة والثاني أنت طرف. أصلح علاقتك مع الله.
1: نعم.
2: والحالة الثانية أصلح علاقتك مع أخيك. أما الثالثة أصلح أي علاقة بين أخوين، فالمؤمن يجمع ولا يفرق.
1: نعم.
2: يقرب ولا يباعد. هذه من صفات المؤمن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين.
1: سبحان الله.
2: من أخطر الأحاديث هذا الحديث، إياكم وفساد ذات البين.
1: نعم.
2: منه كان ذكياً فضحك وجاملك لكنه يحقد عليك، فالبطولة ألا تسخر، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم. كل واحد منا له مقام عند الله، قد يكون في مقاييس أهل الأرض بمستوى متدني، وقد يكون عند الله بمستوى راقي جداً.
1: نعم.
2: فالنبي الكريم مر هش وبش لأحد الصحابة وكان فقيراً، قال أهلاً بمن خبرني جبريل بقدومه. فهذا الصحابي يعني دهش، قال أو مثلي؟ قال نعم يا أخي، أنت خامل في الأرض علم في السماء.
1: سبحان الله.
2: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم.
1: نعم.
2: ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. ولا تلمزوا أنفسكم. تلمزوا أنفسكم يعني أن يعير بعضكم بعضا، أن يقيم بعضكم بعضا، أن يقضح بعضكم بعضا، أن يزري بعضكم ببعض. لا تلمزوا أنفسكم، هذا أخوك، إن حقرته حقرت نفسك.
1: نعم.
2: إن سخرت منه تسخر من نفسك. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب. الألقاب القبيحة التي يتداولها العامة بين الناس هذه محرمة في الإسلام. ولا تنابذوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولا تجسسوا، التجسس تتبع الأخبار السيئة.
1: نعم.
2: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، والغيبة من الكبائر. هذه الآيات في سورة الحجرات أصل في هذا اللقاء.
1: صحيح.
2: يعني مجموعة أخطاء كبيرة جدا إذا ارتكبها الناس نشبت بينهم العداوة والبغضاء، بل إنه في بعض الأحاديث الصحيحة يقول عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا. لا تحاسدوا يعني لا تعمل عملاً يسبب لك أن تحسد، أن تظهر بما عندك، أن تفتخر بمالك، ببيتك، بمركبتك، أن تقول سافرت إلى المكان الفلاني، أنفقت آلاف مؤلفة. الإنسان إذا تكلم عن إنفاقه وعن حجمه المالي وعن مكانته وعن استمتاعه بالحياة كأنه يقول للناس احسدوني.
1: نعم.
2: فالحسد هنا يعني ألا تفعل شيئاً ينتهي بأن تحسد. لا تحاسدوا ولا تناجشوا. البيع النجش إنه إنسان يدخل ليشتري بضاعة بشكل تمثيلي كي يقنع الشاري الأول بالسعر المرتفع، هي مخالفة شرعية وآثمة طبعاً. ولا تناجشوا ولا تباغضوا. لا تفعلوا أسباب البغضاء. ولا يغتب بعضكم بعضاً. ولا تدابروا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض كما قال النبي الكريم وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره ولا يسلمه. التقوى ها هنا. سلامة القلب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أكبر شر أن تزدري أخاك، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ثم كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. ولا يحل لمسلم أن يروع مسلما، ومن دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله. والكبر بطر الحق وغمط الناس، أن تزدري الناس، أن تقلل من شأنهم، أن تزدري اختصاصهم، أن تزدري علمهم، هذه كلها من المنهيات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي منهج والله لنا. يعني المجتمع إذا خلى من هذه المنهيات مجتمع متماسك، قوام علاقاته المحبة والمودة والتناصر والتعاون. فلذلك التعاون أصل في هذا الدين، والتناصر والتحابب كما قلت قبل قليل، وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتجالسين فيها والمتباذلين فيها والمتحابون في جلالي على منابر من نور يربطهم عليها النبي يوم القيامة.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة. نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما من صفة يمدح ويحمد عليها الناس إلا والنبي صلى الله عليه وسلم نال أعلاها، وما من صفة يعاب ويذم عليها الناس إلا كان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عنها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه من خصال الخير ومعالي الأمور وكريم الطبع ما لم يجتمع في أحد قبله ولن يجتمع في أحد بعده. ومن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة وطبائعه النبيلة خلق عز وجوده قديما وحديثا. العرب قديما كانت إذا أرادت أن تصف شيء نادر قالت هذا أعز من الوفاء، لندرة الوفاء في الناس، وهذا ما زال موجود إلى يومنا هذا. فالوفاء طبع وخلق أهل المروءة وطيب الفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف من هو أكثر وفاء منه صلى الله عليه وسلم. وحسبك أن يشهد له أعداؤه وخصومه، وحسبك بهذا المدح مدحا، وهذه الشهادة تزكية له. إذا جاء المدح من خصمك، إذا جاء المدح من عدوك الذي ينتظر منه أن يعاديك ويبهتك، كيف إذا قال فيك كلمة الحق؟ أبو سفيان قبل إسلامه يسأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل يغدر، يعني له طبع في الغدر والخيانة؟ قال لا، قال وكذلك الرسل لا يغدرون. والوفاء حفظ الجميل وحفظ المعروف ومجازاة الإحسان بالإحسان، وضد الوفاء الجحود ونكران الجميل ونسيان المعروف والإحسان. والجحود من أسباب دخول النار، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لمجموعة من النساء أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم إن من أسباب دخول النار نسيان المعروف ونكران الجميل وعدم تذكر الإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم مات أبوه وهو في بطن أمه، وتوفيت أمه وهو ابن 6 سنوات. لم ينسى أمه رغم عباء الرسالة والعمر الطويل في الجهاد والبذل والهجرة. قال أبو هريرة رضي الله عنه زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي. وأما وفاؤه مع زوجاته فحدث به ولا حرج. أول زوجاته خديجة رضي الله عنها وأرضاها، التي واسته بنفسها، واسته بمالها رضي الله عنها وأرضاها، وأم أولاده. من وفائه صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة الحنون الودود الحبيبة أنه لم يتزوج عليها في حياتها صلى الله عليه وسلم، ما تزوج عليها إلا بعدما ماتت. ووفاؤه صلى الله عليه وسلم لم ينتهي بموتها. قالت عائشة رضي الله عنها والله ما غيرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غيرت من خديجة مع أني لم أرها. ثم قالت وهي تصف وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة، قالت رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء بعد مماتها، يثني عليها ويحسن الثناء، يذكر مديحها، يذكر مواقفها المشرفة. بل وفاؤه صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة الحبيبة والزوجة الصالحة لم ينتهي عند حياتها، بل ولم يقف على خديجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عنه عائشة إذا ذبح الشاة أهدى من لحمها إلى خلائل خديجة. الله أكبر، الله أكبر على هذا الوفاء الجميل والنادر. يعني الوفاء ما طال خديجة،
الأبطال حتى صويحبات خديجة، حتى صديقات خديجة نالهم من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم ما نالهم. ولما استأذنت عليه هالة بنت خويلد أخت خديجة قال صلى الله عليه وسلم بعد أن فرح بصوتها لأن الصوت ذكره بخديجة، قال اللهم هالة اللهم هالة. وأما وفاؤه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فهو البحر الذي لا ساحل له. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي الجليل رضي الله عنه لما استشهد زار النبي صلى الله عليه وسلم بيت جعفر وأمر بالحلاق فحلق رؤوسهم، قال ابنه عبد الله بن جعفر، فجاءت أمنا للنبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له يتمنى، يعني امرأة مسكينة توفي زوجها ولها 3 من أبناء صغار أيتام، خافت عليهم، من يعولهم، من يشرف عليهم، من ينفق عليهم، من يربيهم، من يتابع حالتهم، من يقضي شؤونهم، فذكرت اليتم للنبي صلى الله عليه وسلم. فانظر ماذا قال الكريم الوفي الشهم صاحب المروءة، قال صلى الله عليه وسلم بعد أن فهم مقصود أمهم الحنونة، قال صلى الله عليه وسلم: العيلة تخافين عليهم؟ خايف عليهم الفقر؟ خايف عليهم الجوع؟ خايف عليهم الحاجة؟ العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. الله أكبر على هذا الوفاء، والله وفاء نادر. قال أنا أتابعهم وأنا وليهم وأنا مسؤولهم وأنا أشرف عليهم، مو في الدنيا، في الدنيا والآخرة. في وفاء مع الأصدقاء والأصحاب مثل هذا الوفاء، والله الطيب فينا والكريم كريم المعدن ينتهي وفاؤه غالبا بعد وفاة صاحبه بالدعاء. هذا أطيب الناس، إذا مات صاحبك تدعو له وتظل تدعو له، لكن أن ينال أبناء صاحبك برك ووفائك ومتابعتك وإحسانك مو في الدنيا حتى في الآخرة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وليهم، لن تجد أعظم من هذا الوفاء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الناس وفاءً.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: الأجاب يا أبو فارس، فرق كبير بين أحمد وفارس.
1: كلمك إشي هو اليوم الدلوقة تبعك؟ كلمك؟
0: كلمني وحكالي أسلم عليك.
1: ربنا يسلمك وسلمه. بعرفش يتصل على أبوه، بتصل على ست الحبايب أمه. إيش قالك؟ وقت إيش ناوي يرجع هالبلد؟
0: حكالي إنه عليه ديون كتير ومصاريف.
1: هاي اللي شاطر فيه، ما بيكلمنا إلا وقت ما يكون بده مصلحة، ما بيكلمنا إلا وقت ما يكون بده مصاري، ما بيكلمنا إلا وقت ما يكون بده أي حاجة منا.
0: يا أبو فارس هذا قدرنا، شو بدنا نعمل يعني؟ مجبورين، ابننا وبدنا نتحمل.
1: هاي أخرة التربية، شفت إيش عملت فيه؟ شوفي فارس ما شاء الله عليه، وألا كلهم بيرفعوا الراس ما شاء الله عليكم. يا كان نفسي أحمد الفاشل يكون زيكم.
0: يا أبو فارس صحيح أحمد مش زي إخوته، بس بسمع الكلام على طول مرضي. لما حكيت له افسخ خطوبتك من هديك الأجنبية اللي مش عجباني، دغري طلقها.
1: يا ويل عليه، مطيع ايش يعمل، مغلوب على أمره. يا ويل مغلوب على أمره، الله يكون بعونك يا أحمد.
0: قصدك مرضي؟

0: وهيك ضايل شوية ويكمل جهاز البيبي، بس تشوفهم هدى رح تنبسط وكتير كمان.
1: ربنا قومها بالسلامة يا رب يا رب يا رب.
2: الحمد لله رب العالمين. هيني عايشة.
0: مال زوجتك قلبها هيك يا ماما؟
1: بدها تبات، صرعت راسي.
3: الله يسامحك لكان خليتها.
1: يابا يا حبيبي يا روحي، الواحد والله العظيم يدوب حاله، لسه الاسبوع الفات كانت عنده مبادره، يعني هي سيره كل يوم بيان، انا قلت انها تروح عند اهلها وترجع في نفس اليوم، هي الكلام اللي عندي يابا يا حبيبي.

0: سامعها صوت ما أقوى.
1: الله يستر الله يستر الله يستر.
0: مالك مالك هيك سفريتي يا هدى ونخطف لونك وحدي؟ الله يا بنت،
1: لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بتصل على فارس خط مغلق مردش علي، والله قلبي قايد نار عليه.
0: يا ربي وترتيني معك، اتصلي كمان مرة يمكن يزبط.
1: 10 مرات اتصلت وما زبطش.
0: اهدي اهدي وروق يا هدى، كل هذا خايف على فارس؟
1: وإذا ما خفتش عليه على مين بدي أخاف؟ مش مرضو جوزي وأبل اللي ببطني.
0: آه ربنا يقومك بالسلامة يا رب. سامعة شكله وصل صوت سيارة، معقول يكون فارس؟
2: السلام عليكم.
1: ليش ما كنتش فاتح جوالك؟ اللي ساعة برن عليك ليه ما بتردش؟
2: تعبان، تعبت كتير اليوم الشغل ونسيت أشحن الجوال. عن إذنكم أنا طالع أنام.
0: الله يعطيك العافية يا أخو. اهدي حبيبتي هدى اهدي، خلص شوفي فارس بعدين بنكمل باقي حديثنا.

0: الحمد لله على سلامتك يا عادل. بضل عمر الشقة باقي. طمنا عنك، كيف انت؟
1: والله الحمد لله يا فارس، قدر الله ما شاء فعل.
0: اوه، طب المهم انت طمني، كيف ايدك؟
1: الحمد لله حطولي جبس وكسر بسيط. اسمع، محمد اخو مرتك ضايل بيعرف في السيارات؟
0: محمد سيد لمعلمين، محمد مصيبة في السيارات، يعجبك.
1: طب تمام، ابعت لي رقمه لانه بينه وبينك راح من عندي.
0: ولا يهمك، هلقيت بعطيك رقمه. بس شكلك انت ناوي تشتري سيارة، بين المصاري.
1: اهو بدي اشتري سيارة.
0: اخيرا بدك تشتري سيارة، الك شهرين خوتني، بدي سيارة.
1: ما انت عارف انا صحفي وبتحرك كتير، بدي سيارة.
0: ولا يهمك، ثواني وببعث لك رقمه.

0: تفضل يا عمري.
1: يسلم أم اللول.
0: أوه بعرف إنك مشتاقة لها أكتر مني حتى.
1: والله مشتاقة لها بس طبعا مش أكتر منك.
0: ربنا يقومك بالسلامة يا عمري.
1: يا رب.
0: صحيح تعالي هان، شو ناوية تسميها لبنت أخويا؟
1: إيه صفية، مع أنه والله نفسي أسميها لينا، بس أنا عارفها على هالعادات اللي عنا لازم أول بنت تكون على اسم حماتي.
0: يصح لك تسميها صفية، بكفيك إنه اسم ماما.
1: أي هو في أحلى من اسم صفية، الله يخليها لنا.
0: عارفة يا هدى، ماما بس تعرف إنه أنت اللي اقترحتي تسمي البنت على اسمها رح تفرح كتير كتير. بعرف إنها قاسية شوية عليكي، رغم هذا كله أنت بتحاول تسعديها، والله إنك بنت حلال يا صاحبتي.
1: حبيبتي يا ألاء، بس برضو ما تقوليش هيك، هي أم وبرضو متأكدة هتحبني، ولو مش اليوم بكرة.
0: طبعا طبعا، ما احنا من ريحة الغالي، أنا أخته لفارس وأنت زوجته.
1: يقطع شرك، روقي عاد روقي.

0: تعرف إيش نفسي يا محمد؟ والله نفسي ابني جميل يطلع بكرة زيك هيك راجل سبع أذحاله.
1: أنا نفسي ما يطلع زي، يطلع أحسن مني. اللي زينا بروح على الدار مطحون، الحياة نار والعيشة غالية.
0: بس الحمد لله إحنا وضعنا أحسن من غيرنا.
1: أكيد الحمد لله رب العالمين يا وداد. تعرف إيش بشتغل يا وداد؟ أنا بياع بنزين، بلف الشوارع عشان أبيع بنزين، بشتغل للطرمبة، بشتغل عشان أعبي بنزين، وفي غير كتير حالهم أسوأ من هيك، بشتغل 12 ساعة و13 ساعة و14 ساعة ب15 و10 شاكل. وضع البلد كتير صعب يا وداد، أنا مخنوق.
0: طيب طيب روق واستهدي بالله.
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.

0: أصف أختي يا لا تقتل. طب لوقتاش يا فارس؟ إيش المغزى من هذا؟
1: والله يا هدى بيقولوا في انتخابات، لكن إن فشلت الانتخابات حتصير حرب طاحنة.
0: حرب يا فارس؟ أيه الناس يا الله حمل حروب؟
1: اسمع يا هدى، إحنا بدناش حرب، لكن إذا الحرب انفرضت علينا لازم نكون قدها وقدود.
0: والدول العربية وزعم العرب إيش موقفهم؟ والمصالحة رح تتم ولا لا؟
1: كل دولة يا هدى عندها هم والتهت فيه، فيش حد فاضل التاني، كله مشاكل.
0: تفضل الشاي.
1: يسلموا هالإيدين.
0: طب والشعب يا فارس إيش ذنبه؟
1: الشعب هو الضحية. عرفت شو ذنبه؟
0: الله يستر.
1: الله يجيب اللي فيه خير يا هدى.
2: أبو محمد.
3: نعم.
2: بالله ما تنسى تجيب معك علبة سمنة.
3: حاضر تمام. في طلبات تانية؟
2: وتنساش الليمون أهم شي.
3: حاضر يا أبو محمد تمام. في إشي كمان؟
2: ومحمد من فترة كان مزنوق بشغله.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله. والمطلوب؟
2: يعني بدنا باكيت بمبرز للصبي وحليب.
3: حاضر هيني طالع. بدك إشي كمان؟
2: الله يسهل عليك.
3: سلام عليكم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: سؤال لكم، هل الابتلاء نوع واحد؟ طبعا بالتأكيد سنقول أنواع. هل هناك أنواع حددها القرآن الكريم للابتلاء؟ وهل هذه الأنواع كلها يجب أن تحدث؟ وهل هي شرط للنصر؟ وسؤال آخر، كيف نتصرف مع هذه الأنواع من أنواع الابتلاء؟ موضوع أنواع الابتلاء مذكور في القرآن الكريم بتفصيل جميل، دعونا نتأمل فيه.
2: وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد، والسلام عليكم يا رب.
1: الابتلاء كما ذكرت لكم ليس نوعا واحدا، هو أنواع، أنواع، والله سبحانه وتعالى ذكرها لنا في القرآن الكريم. خلينا نتأمل بعض هذه الأنواع. يقول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف. إذا النوع الأول من الابتلاء الخوف، لما يكون المسلمين تحت القصف طبعا من الطبيعي يخافوا. هذا الخوف لا يتنافى مع الإيمان. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خافوا، بلغت القلوب الحناجر، ظنوا بالله الظنونا. فإذا الخوف هذا ابتلاء. شوفوا الفرق بين الجبان والشجاع ما هو. الجبان لما يخاف ينهزم، الشجاع يخاف لكنه يظل يقدم. إذا ما هي الشجاعة؟ هي الشجاعة هي الإقدام رغم الخوف، وليست الإقدام بعدم وجود خوف.

0: حكم لله عز وجل ونقص من الأموال الفقر، وقد رأينا هذا أيضا في غزة. وصل الفقر مداه 90% من أهل غزة تحت خط الفقر، نقص من الأموال والأنفس. نقص من الأنفس يعني ماذا؟ يعني شهداء كثيرين، ورأينا عشرات الآلاف استشهدوا. نقص من الأنفس. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. دمروا المزارع، مزارع الزيتون وغيرها كلها دمرت. وبشر الصابرين، إذا رغم كل هذا صمدتم أبشروا، بشرى عظيمة وأنتم تستحقوها بإذن الله يا أهل فلسطين وأهل غزة. إذا ما هو التصرف؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقد رأينا هذا رأي العين، تصيب مصائب، شخص واحد يقتل من أهل أكثر من 100 ولا يقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. رأينا هذا وتكرر المشهد في غزة كم مرة، ورأيناها في الضفة، ورأيناها في هؤلاء الأبطال يذكروننا بأمجاد الصحابة الكرام. ولا تبلون في أموالكم وأنفسكم، تكلمنا عن هذا. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. إذن الأذى الإعلامي بأنواع الاستهزاء وأنواع الهجوم وأنواع التحليل وأمثالها، ما هو التصرف؟ وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. رغم كل هذا الأذى في الأموال والذي في الأنفس والذي في الإعلام، أنتم صابرون، أنتم مجاهدون، أنتم صامدون، هذا من عزم الأمور. طبعا هذا كله بالإضافة إلى الابتلاء العسكري. يقول الله سبحانه وتعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. حين البأس يعني أثناء المعركة. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن هذه أشكال الابتلاء وهذه أشكال التصرفات. وقد أشهد بالله أن أهل فلسطين وأهل غزة قد نجحوا في هذا الاختبار، والأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، له نشق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لكم.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. رب أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. وبعد، أيها المستمعون الكرام، فما زلنا في وافى ربيع نستحضر النية الطيبة لهذا المجلس. لا يقبل الله عملا بلا نية، وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين آمين. وما زلنا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يحدثنا هند ابن أبي هالة عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قد تكلمنا بالأمس عن أوصافه الخلقية صلوات ربي وسلامه عليه، واتفقنا ألا يجاورنا في هذا المجلس بخيل، وأن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل لهند بن أبي هالة: صف لنا منطق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: واسمع معي وصل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، كثيرا ما يفكر في حال أمته، ليست له راحة. سبحان الله العظيم، طويل السكت، طويل السكت، يعني يكثر من السكت ولا يكثر الكلام في غير حاجة، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام بأشداقه ويختمه بأشداقه صلى الله عليه وسلم، أي يظهره للناس ويوضحه، ويتكلم بجوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. كما قلنا: كان وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أوتيت جوامع الكلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. كان يتكلم الكلمة الوحيدة، يعني يأتي الرجل فيقول: يا رسول عظني، يقول له: لا تغضب، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ويتكلم بجوامع الكلم، فصل لا فضول ولا تقصير. يا سلام، يعطي الكلمة معناها بدقة، ليس في ذلك خلل ولا تقصير ولا زيادة. دمث، يا سلام على الشفافية، الحنان تبع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. دمث ليس بالجافي ولا المهين، يا سلام، ليس شديد غليظ ولا مهين. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ برداء النبي، كما يقول أنس في حديث الإمام الترمذي: وجذب النبي صلى الله عليه وسلم من ردائه حتى أثر في عنقه، وقال: يا محمد، أعطني من مال الله وليس من مالك ولا مال أبيك. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: صدقت، المال مال الله وليس مالي ولا مال أبي. يا سلام. ثم أمر أن يحمل له على بعيره كيسا من شعير، كيسا من تمر، كيسا من زبيب. ثم قال الأعرابي: هل أحسنت إليك؟ قال: جزاك الله خيرا من أهل وعشيرة، أنت رجل طيب. قال: لكنك جذبتني أمام أصحابي، يقتص منك يا أعرابي، زي ما شديتني سأشدك. فقال: لا والله، لا يقتص مني. قال: لما؟ قال: لأنك لا تقابل السيئة بالسيئة، ولكنك تعفو وتصفح. أنت محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا سلام. دمث ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت. يا سلام، يعظم النعمة وإن دقت. أحيانا لا يجد ما يفطر عليه وهو صائم إلا رديء التمر صلى الله عليه وسلم، فيحمد الله عليه. دعاه أحد أصحابه إلى طعام عنده، فلم يجد هذا الصحابي أن يطعم ويضيف النبي صلى الله عليه وسلم إلا أقراصا من ملح، الله أكبر، فوضعوها في شيء من الماء وشربوها وحمدوا الله عليها. يا سلام، والله لو دعي أحدنا إلى مثل هذه الوليمة لأصبح سبة بين الناس، يذكرونه الناس بكل سوء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الخل، كان يأكل التمرة، كان يبيت طاويا على الجوع، كان يأكل كسرة الخبز ويحمد الله عليها، يحمد الله عليها. إننا بحاجة إلى أن نتعرف على هذه الأخلاق الزكية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعظم النعمة وإن دقت. الله أكبر. أمنا عائشة التي تربت في بيت النبوة يأتيها سائل فتخرج له حبة عنب من قطف، فقال يا أم المؤمنين بس حبة عنب؟ قالت ألم تسمع قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى؟ والله إن فيها ذرات كثيرة. يا سلام، انظر انظر إلى هذه الدقة في هذا. يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم شيئا. يا سلام، أين أبناؤنا حتى يسمعوا هذا الوصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعود أولادنا على الهمبرغر والشاورما. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعيب طعاما قط. الله أكبر. لا يذم شيئا ولا تغضبه الدنيا وما كان لها. يا سلام، لما يكون الخلاف على الدنيا، أكل فلان، شرب فلان، لبس فلان، بنى فلان، فلان معه كذا، فلان ركب لا تغضبه الدنيا وما كان لها. يا سلام يا سلام. اللهم صل على محمد. أين غضبه؟ فإذا تعدي الحق لم يعرفه أحد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. الله أكبر. يأتي أسامة ابن زيد في امرأة مخزومية سرقت، فلما عرف أمرها أراد أن يقيم عليها الحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى أسامة حبه وابن حبه، فقالوا تكلم لنا مع رسول الله، هذه سيدة المخزومية كيف تقطع يدها؟ فقال يا رسول الله يعني جئت أشفع في المخزومية. قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ وغضب واحمر وجهه ثم قال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. إذا أشار أشار بكفه كلها صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وإذا تعجب قلبها صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا تحدث اتصل بها، وهو يتكلم يده تتحرك معه صلى الله عليه وسلم. يضرب براحته اليمنى بطن راحته اليسرى. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. تعلم هذه. أنت مأجور وأنت تفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إن كنت تفعل ذلك، تقلب يدك، تضرب بباطن براحته اليمنى باطن راحته اليسرى، مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأسيا به وامتثالا لهذه السنة، فأنت مأجور عليها. خلي نظرك مثل نظر النبي صلى الله عليه وسلم، خلي كلامك مثل كلامه، خلي حركة أصبعك ويدك وإشارتك مثله، تكرمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك يقودك إلى أن تكون في جواره يوم القيامة. وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، يضرب براحته اليمنى بطن راحته اليسرى. وإذا غضب أعرض وأشاح، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا فرح غض طرفه. يا سلام، اللهم صل على سيدنا محمد. سبحان الله، على استحياء. وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم. يا سلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويبتسم صلى الله عليه وسلم ولا يبالغ في ذلك. يأتيه أحدهم فيقول يا رسول الله، كان في واحد تخصص للنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة من أجل إدخال النكتة والبسمة عليه، يأتيه فيقول يا رسول الله خذ هذا مرتبان العسل لك، هذه هدية لك. فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا العسل وينظر إليه، فيأتي صاحب العسل البائع فيقول أين الرجل الذي اشترى لي العسل ولم يدفع لي؟ فيقول ها أنا يا رسول الله، ادفع له ثمن العسل. بعد أن قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه هدية، فكان يدخل الفرحة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جل ضحكه التبسم ويفتر عن مثل حب الغمام. يا سلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح نساءه ويمازح الأطفال ويبتسم صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى مجالسنا اليوم الذي لا تساق إليه الابتسامة وإلا بسيء المزاح من كلمات فارغة فظة سيئة إما علاقتها بكذا وإما علاقتها بكذا، حتى تهيم النفوس وتذهب في مهاوي الردى والعياذ بالله. نحن بحاجة إلى أن نبتسم ابتسامة النبي صلى الله عليه وسلم. واسمع معي، وما زال هند بن أبي هالة يواصل لنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الحسن: فكتمتها الحسين زمانا، أي هذه الأوصاف، ثم حدثته فوجدته قد سبقني إلى هند. انظر تنافس الحسن والحسين في معرفة أوصاف جدهم صلى الله عليه وسلم. فقال له الحسين: لكني سألته عن أمر آخر، قد سألته عن مدخل النبي ومخرجه صلى الله عليه وسلم وشكله، فلم يدع منه شيئا. قلت: فسألت أبي الحسين، سأل علي بن أبي طالب رضي الله عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان دخوله صلى الله عليه وسلم لنفسه مأذونا له في ذلك، وكان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء. اسمع، عندما يدخل البيت، جزءا لله من صلاة وذكر وعبادة، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس سبحان الله، ورد ذلك بالخاصة على العامة. حتى أوقات الفراغ كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لقضاء حوائج الناس ولا يدخر عنهم شيئا، فكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم، والأمة من مسألته عنهم. يا سلام يا سلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ الأمة بيده فيقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظري أي سكك المدينة، وين أي طريق في المدينة تريدين أن أجلس إليك أجلس إليك فيه لأقضي لك حاجتك. سبحان الله العظيم، كان الصغير والكبير والأمة والعبد والسيد كلهم حاجتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي ولا يتبرم من أحد، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يوم حنين غنم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة، فما زال يعطي ويعطي ويعطي ويعطي لأصحابه حتى نفذ كل ما في يده، والأعراب يلحفون عليه في المسألة حتى ألجأوه إلى شجرة وخلعوا عنه رداءه، فقال: سبحان الله، الله أكبر، والله والله لن تجدوني بخيلا، والله لن تجدوني بخيلا، كفوا عني أيها الناس. حتى رداء النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يأخذوه منه، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ويقال أنه أعطى لرجل 40,000 من الغنم، أعطاه ما بين جبلين من الغنم، كل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، رجاء أن يتفضل على أصحاب الحاجات، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم، وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول: ليبلغ الشاهد الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها. امرأة عجوز، رجل كبير في السن لا يستطيع أن يصل إلي، بلغوه حاجتي، أبلغوني حاجته حتى أقضيها له، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة، ولا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره، يدخلون روادا أي أصحابه عليه، ولا يفترقون إلا عن ذواق، ويخرجون أدلة على الخير. يا سلام، اللهم اجعلنا منهم وبهم وإليهم وفي كنفهم يوم القيامة، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن صلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا رب صل على محمد،
2: وفى ربيع.
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش هكلمكم عن هدية من هدايا الرحمن، لكني اتسألت سؤال. حد بيقول لي انت كل يوم تقول لنا هدية، ربنا بيغفر الذنوب كلها بعمل صغير، او يدي ملايين الحسنات بأعمال بسيطة جدا. ازاي يعني بالسهولة دي؟ يعني هي الجنة سهلة كده؟ يعني هو اي واحد يعيش غلطان وبعدين يعمل أعمال بسيطة ربنا يسامحه؟ طب ما احنا كده هنغلط براحتنا. اقول لك، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. بصوا يا جماعة، المغفرة نوعين، ذنوب في حق البشر وذنوب في حق الله. أما الذنوب اللي في حق البشر فربنا مش بيغفرها إلا إذا الإنسان اللي انت غلطت في حقه هو اللي سامحك في الدنيا، أو ربنا رضاه يوم القيامة فسامحك عشان ياخد جايزة ربنا يوم القيامة. فخطر كبير إن الإنسان يعمل ذنوب في حق الناس، يظلم أو ينهب حقوق الناس. أما الذنوب اللي في حق رب العالمين سبحانه وتعالى فده شأن الله معنا. ربنا يا جماعة اسمه الواسع، واسع المغفرة، واسع العطاء، واسع الكرم، واسع العفو. ربنا سبحانه وتعالى كريم عفو في حقه، وعدل سريع الحساب في حقوق العباد. فما تستغربش إذا كانت الجنة وهي مخلوق من مخلوقات ربنا فيها ما لا خطر على قلب بشر، ما بالك ربنا نفسه سبحانه وتعالى الخالق في عطائه وعفوه وتسامحه. هو ربنا كده ما تستغربش ان اقولك عمل تعمله في ثواني فيغفر لك ذنوب عشرات السنين. ربك اللي خلقك كده. ناس كتير دايما تقول الحمد لله ان ربنا اللي بنعبده هو ده بالصفات الجميلة دي. ربك اللي بتعبده عايزك تعرف عنه كده، وعايزك تتعلق بيه وهو كده. عشان كده العلماء بيقولوا وكل ما خطر ببالك فالله فوق ذلك. كل شيء يجي في بالك ربنا أحسن من اللي في بالك ده. أقل معاملة مع ربنا أنت رابح. أكبر ذنب ممكن تعمله في حق ربنا ممكن يتلاشى قدام عظمة عفو ربنا ومغفرته سبحانه وتعالى، لأنك أنت نفسك غالي عند ربنا سبحانه وتعالى. فالقليل منك يكفي أن ربنا يسامحك عن ذنوب كتيرة ويرضى عنك. ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين بيقول طائع البشر أعلى عند الله في المقام من الملائكة. قالوا له ليه؟ قال لأن البشر عندهم التخيير، يعصي أو يطيع. أما الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فاللي اختار ربنا سواء عمل أعمال بسيطة أو أعمال كبيرة لكنه اختار ربنا، اللي اختار ربنا ده وهو عنده أنه يغلط وما يختارش ربنا، ده أعلى عند ربنا من الملائكة المسيرة اللي ما عندهاش اختيار المعصية. أنت كبير، أنت غالي عند رب العالمين. وعايز أقول لك على حاجة، وقت ما الإنسان يقول ذكر معين بنية أن ربنا يرضى أو أن ربنا يسامحه، إحساسك بالذنب ده ولجوءك للذكر اللي ربنا شرعه لك ده يكفي عند ربنا. أن أنا أقول لك يا رب أنا غلط وبذكر الذكر ده أو بعمل العمل الصالح ده أو بساعد الإنسان بالمساعدة البسيطة دي عشان تسامحني وترضى عني، الإحساس ده يكفي عند ربنا. أنه لا يبالي بكل ذنوبك ولو كانت بلغت عنان السماء. مش أنت عارف الحديث يا عبادي أو يا عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. ربنا سبحانه وتعالى مش بيعجزه، مش صعب على ربنا أنه ينظر لعشرات السنين من الأخطاء فيسامحك عنها في طرفة عين. أقولك على حاجة تانية، رغم العروض الرهيبة والهدايا الكبيرة اللي من ربنا، كثير من البشر أصلا بينسى يذكر وبينسى يسبح وبينسى يستغفر وبينسى يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وبيستكبر جنيه ولا 2 جنيه ولا 10 جنيه بيستكترها على فقير ممكن يتغدى ويتعشى ويفطر بيها. ساعات بنبخل كتير رغم الهدايا العظيمة، إلا أن الإنسان كتير بيبخل على نفسه ويبخل على ربه سبحانه وتعالى. علشان كده تعالوا نتفق أن كل واحد فينا سواء كان عنده إيمان عالي وعنده إقبال على الأعمال الصالحة أو إيمانه قليل وأعماله الصالحة بسيطة، أنت ليك مكان. مهما كانت درجة إيمانك ليك مكان مع الله بأعمال كبيرة أو أعمال صغيرة. وده أمل ربنا بيدهلنا في أعمال صغيرة وهدايا من الرحمن. عشان كده لما تسمع مني كل هدية ما تستغربش إزاي ربنا يغفر أو يدي الحسنات اللي بالملايين دي في عمل صغير. هو ده ربنا اللي خلقك، ولازم تعرفه كده، شكور يطلب القليل. وأصلا اللي بيطلبه عشانك أنت وعشان نفعك أنت، يطلب القليل لك ثم يعطي الكثير أيضا لك، وهو ده رب العالمين. فما تستغربش هدايا الرحمن.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعاء طيبا. نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: خطاك نسيت.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير
2: يعني أن نصدع بالحق
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح
0: معكم نواصل المسير
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله
0: نواصل المسير
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم نواصل المسير
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
4: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس مستمعينا الكرام نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي فضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم
5: إن الإنسان خلق هلوعا بسم الله الرحمن الرحيم يقول ربنا جل وعلا محدثا عن الإنسان بدون الإسلام إنسان بدون الإسلام إنسان قلق مضطرب إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي الإسلام يغير الإنسان من الهلع والجزع والبخل والمنع إلى إنسان آخر تتبدل أحواله كل التبدل الإسلام صياغة ربانية تختلف عن الإنسان بدون الإسلام وبدون القرآن الإنسان في فطرته إذا لم يأخذ بتعاليم الإسلام يتأثر بالحدث يتأثر بالواقع كثيرا يتأثر بالغنى والفقر يتأثر بالخوف والأمن يتأثر بالزعامة أو بغيرها له يتأثر بكل ما يحيط به لذلك ضرب الله تعالى مثلا للإنسان العادي وللإنسان المسلم قال إن الإنسان خلق جزوعا والجزوع الضعيف الذي يصيبه الجزع سريعا إذا مسه الشر جزوعا الهلوع الذي تعصف به الأحداث إذا مسه الشر جزوعا والشر بكل معانيه سواء كان الفقر أو الخوف أو الجوع أو بوار التجارة أو جفاء الأصدقاء إلى آخر ذلك كل هذا يسمى شرا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إن أعطاه الله المال يصبح بخيلا مانعا للعطاء إلا المصلين شوف المصلي ماذا تفعل فيه صلاته تربيه تربية ربانية إلا المصلين وهنا يجب أن ينتبه أو أن يتنبه المصلون إلى ما يريد الله منهم ما يريد من الصلاة أن تفعل فيهم لأن بعض المصلين يصابون بالجزع كسائر الناس ويصابون بالهلع كسائر الناس تراهم يخافون أكثر من الكافرين أحيانا يتأثرون بالحدث أكثر من الناس العاديين فالله تعالى يصف لكم الإنسان المصلي كيف يجب أن يكون إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إن ليسوا إن كانوا أغنياء يعطون، لا يمنعون حق الله في أيديهم من أن يعطوه للمستحق. الذي والذين في أموالهم حق معلوم وهي الزكاة، وهناك حقوق غير معلومة تسمى الصدقات، في مجملها تعطى وتوهب أيضا فوق الحق المعلوم. والذين في أموالهم حق معلوم، فهل نحن نخرج الحق المعلوم حتى نكون من المصلين، أم أننا نبخل بالحق المعلوم؟ فمن كان يبخل بالحق المعلوم فلا يصنفه الله بأوصافه ولا يصفه بأوصاف المصلين، ولو صلى وترك الزكاة لا يدخل في عداد المصلين، لأن الله حدد أوصافهم. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والذين يصدقون بيوم الدين، يؤمنون بيوم الحساب وأنهم سيقفون بين يدي الله، لذلك يحسبون حساب ذلك اليوم ويسددون أعمالهم ويبرئون ذمتهم ويصححون أخطاءهم ويستغفرون من ذنوبهم من أجل الوقوف بين يدي الله، لأنهم يؤمنون بيوم الحساب. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، يخافون من عذاب الله. والإشفاق هو أشد الخوف، لأنه لا شيء أشد خوفا من عذاب الله. عذاب الدنيا مؤقت، عذاب الناس مؤقت، إنما العذاب الذي يجب أن نخاف منه أشد الخوف هو عذاب الله تعالى. إن عذاب ربهم غير مأمون، لأن الله تعالى كثيرا ما يعلم ما في قلب الإنسان، فيحاسب على الظاهر والباطن، ولا يحاسب الله تعالى على الظاهر فحسب. لذلك بعضنا يظن بأن الله قد قبل صلاته وصلاته غير مقبولة، لأنها لم تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأنها لم تحمله على إعطاء الناس حقوقهم، فهو يأكل أموال الناس بالباطل ويفعل ما حرم الله. لذلك يجب أن نجزع من يوم الحساب وأن نخاف من عذاب الله تعالى. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. ثم يتابع القرآن الكريم في وصف المصلين فيقول سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون، يعني يبتعدون عن فواحش الزنا، لا يقارفون هذه الكبيرة المحرمة. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إنما يأتون شهواتهم بما أحل الله تعالى لهم، يسلكون سبيل الزواج، السبيل الذي أباح الله فيه هذه العلاقة بين الرجل والمرأة، والتي حرم دونها سبحانه وتعالى. فالذين يزنون لا يعتبرون في عداد المصلين، لأنه لا تنطبق عليهم أوصاف المصلين. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يحفظون الأمانة، أمانة الله وهي الإسلام، وأمانة الناس ما استودعوا من أمانات الناس، فهم يحفظون دين الله وهو الأمانة الكبرى التي سماها الله أمانة: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. إنها أعظم أمانة أن تحفظ دين الله في كل وحداته ومفرداته التي ذكرت في آيات الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، إن عاهدوا الله عهدا وفوا به ولا يفعلون فعل ثعلبة. الذي عاهد الله إن أغناه لا يدفعن زكاة المال، فلما أغناه الله أكل حق الله، كما قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونا من المحسنين. فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. لذلك هناك عهد مع الله ونذر أحيانا ينذر المسلم: إن عافاني الله من المرض فلن أعصي الله بعدها، أو فلن أترك حقا لله ولا لعباده. فإذا ما برئ من المرض وشفاه الله عاد لسيرته القديمة في عداوته لله وتركه لطاعة الله. وكذلك إن عاهدت إنسانا عهدا مشروعا عليك أن توفي بالعهد المشروع، فإن وعدت إنسانا أن تعطيه أو أن تلقاه أو أن تزوره ولم تحل الحوائل الشرعية دون تحقيق العهد، فعليك أن توفي بالعهد، لأن العهد من صفات المؤمنين ونقض العهد من صفات المنافقين. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون. فلا يشهدون شهادة زور، فشهادة التوحيد أول شهادة حق لله بالوحدانية. وأما أن تشهد بأن لله تعالى شريك فهي أكبر شهادة زور، إن الشرك لظلم عظيم. أكبر الزور أن تزور حقيقة التوحيد وتجعل لله ندا أو شريكا أو ولدا. وكذلك من نقض الشهادة أن تقول غير الحق حين يطلب منك أن تقول الحق أو أن تشهد أو أن تدلي بالشهادة. فلا بد وأن تشهد لله ولو كان ضد أبيك وضد أمك وأخيك، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تراعي قرابة ولا فقرا ولا غنى ولا زعامة. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. فلا يصلون صلاة بعيدة عن الخشوع، صلاة ظاهرية فيها ركوع وسجود وفيها تلاوة وفيها قيام وقعود، ولكن ليس فيها استحضار قلب ولا خشوع ولا إخلاص. هذا جسد الصلاة، فأين روحها؟ أين إخلاصها وخشوعها؟ أين أدبها وأين أثرها؟ فالمحافظة على الصلاة لا يكون بأداء ظاهرها فقط، وإلا لكان الإنسان هذا اللحم والدم والعظم والثياب، وليست هذه حقيقة الإنسان. فالإنسان هو الروح التي نفخها الله تعالى فيه فجعلته إنسانا، وإلا كان ترابا وكان كبقية المخلوقات غير مكلف. فلا بد وأن تحافظ على الصلاة بالمعنى الشرعي، أي أن تحافظ على حقيقة الصلة بالله حتى تكون صلاة مقبولة تتوجه فيها بالإخلاص أثناء أدائها وفي كل وقت بعدها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المصلين كما وصفهم الله رب العالمين، وأن يبعد عنا الجزع والبخل والفزع حتى نكون من المصلين كما وصفهم رب العالمين. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم هذه الصلاة المقبولة إن شاء الله، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله تعالى خير الجزاء، والسلام عليكم.
4: أحبتنا في الله، كنا وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي فضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، لقد قص الله عز وجل علينا في القرآن العظيم ما قاله لقمان الحكيم الذي آتاه الله الحكمة لولده وهو ينبهه وهو يؤدبه ويربيه. قال الله عز وجل عن لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا أول أمر يجب أن نغرسه جميعا في نفوس أولادنا، أنه لا يستحق أحد أن نجعله ندا لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي خلقنا، وكل ما سواه جل جلاله فهم عبيده وهم خلقه مهما علت رتبتهم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا أول أمر نزرعه في قلوب أولادنا أيها الإخوة، معرفة الله سبحانه وتعالى وأنه واحد وأنه فعال لما يريد، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. الأمر الثاني الذي بينه لقمان لابنه أنه قال له: يا بني إنها إن تك مثقال حبة، أو في القراءة الأخرى: إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وهنا يترك المجال للولد لكي يتفكر: هل أنا أكبر أم الحبة من الخردل أكبر؟ لا شك أنني أنا أكبر، فإن كانت الحبة من الخردل لا تخفى على الله سبحانه وتعالى في السماء ولا في الأرض، فكيف بي أنا وأنا أكبر منها؟ إذن أنا لن أعجز الله سبحانه وتعالى ولن أستطيع الهروب منه أينما ذهبت وأينما وليت. هذا فيه غرس المراقبة لله عز وجل في الضمير الإنساني، في نفس الولد في داخلها، بحيث نربي في أولادنا الوازع الداخلي، وما أحوجنا في هذا الزمان الذي نعيش فيه إلى هذا الأمر، أن نربي في نفوس أولادنا الوازع الداخلي، الخوف من الله سبحانه وتعالى، ونحن نعيش هذا العصر المفتوح من المعلومات الذي لم يعد الواحد منا يستطيع أن يتحكم في سلوك وسيل المعلومات التي تأتي إلى أولاده. ثم قال سيدنا لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. إذن بعد أن بين له عظمة الله، بعد أن بين له المراقبة، أمره بفعل الواجبات وترك المنهيات. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ثم زرع فيه موضوع الصبر فقال: واصبر على ما أصابك، لأنه عند فعل الواجبات وترك المنهيات سيصطدم الإنسان بالشهوات وبالشبهات، فلا بد من الصبر. وأخيرا بين له التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل بقوله: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ثم قال له: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، يعني لا ترفع صوتك. ثم أتى له بهذا التشبيه الذي ينفره من رفع الصوت بلا داع وبلا مبرر بقوله: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على تربية أولادنا. إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، والسلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لقد ذكرت ما يتعلق بمصادر حجية السنة، وسأتحدث الآن إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة عن وجوب طاعته صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل. لقد جعل الله تعالى رسوله الكريم عليه وآله الصلاة والسلام رسولا له، فطاعته صلى الله عليه وآله وسلم من طاعته تعالى، لأنه رسوله الذي أرسله، كما قال جل شانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ففي هذه الآية الكريمة أثبت الله تعالى لنبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام ثلاث ميزات، ثلاث وظائف: كونه نبيا، كونه رسولا، كونه خاتما للأنبياء والمرسلين. والله سبحانه وتعالى ما يرسل رسولا إلا ليطاع بإذن الله تعالى، وهذا عام في جميع الرسل، وعلى رأسهم سيدهم وإمامهم وقدوتهم عليه وآله الصلاة والسلام، كما قال جل شأنه: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فإذا كان هذا الرسول الذي يرسله الله تعالى لا يطاع، فما فائدة إرساله؟ ولهذا أمر الله تعالى المؤمنين جميعا بطاعة نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. وجاءت الآيات القرآنية في كتاب الله تعالى المتعلقة بطاعة النبي عليه وآله الصلاة والسلام على ضربين. أما الضرب الأول وهو عطف طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على طاعة الله تعالى، وقد جاءت الآيات في ذلك على نوعين. أما النوع الأول وهو عطف لفظ الرسول على لفظ الجلالة: أطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله ورسوله. من يطع الله ورسوله في آيات كثيرة. فهذا النوع وإن كان فيه التكريم لرسول الله عليه وآله الصلاة والسلام، لأنه النبي الوحيد والرسول الوحيد الذي عطف الله تعالى اسمه مع اسم الله عز وجل، إلا أنه دال على اندراج طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت طاعة الله تعالى، لأنه هو الآمر بها والمكلف بها. أما النوع الثاني وهو عطف طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على طاعة الله تعالى، يعني إظهار لفظ الطاعة للرسول عليه وآله الصلاة والسلام، مثل قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في آيات كثيرة. وهذا يدل على أن الله تعالى جعل لرسوله الكريم عليه وآله الصلاة والسلام طاعة استقلالية، وعطفها على طاعة الله تعالى، والله تعالى هو الذي أمر بها، فهو فيما سن عليه الصلاة والسلام مما لم يرد له ذكر في كتاب الله تعالى وهذا كثير جدا. ذلك أن السنة النبوية مع القرآن الكريم ثلاثة أقسام. أولا أن يأتي حكم في القرآن الكريم فيأتي نفس الحكم في السنة النبوية، وهذا على ضرب من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه واللفظ للبخاري: من أطاعني فقد أطاع الله. ثانيا أن يأتي الحكم في القرآن الكريم مجملا أو عاما أو مطلقا، فتأتي السنة مبينة أو مخصصة أو مقيدة كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. وهذا في كثير من الأحكام التي جاءت في القرآن الكريم بآيات عامة مطلقة غير مقيدة، جاءت مجملة غير مبينة، مثل الصلاة، مثل الزكاة، مثل الصيام، مثل الحج، مثل أنواع كثيرة من البيوع، وهكذا. هذان القسمان الأول والثاني، يعني ما جاء الحكم في القرآن الكريم فجاء في نفس الحكم في السنة النبوية، وما كان الحكم في القرآن مجملا أو عاما أو مطلقا فجاء في السنة مبينا أو مقيدا أو مفصلا، هذان النوعان يندرجان تحت القسم الأول من الضرب الأول، يعني في قوله سبحانه وتعالى: يطع الله ورسوله، أطيع الله ورسوله، أطيع الله والرسول. الثالث أن تأتي السنة بحكم زائد لم يرد له ذكر في القرآن الكريم، وهذا النوع يندرج تحت النوع الثاني من الضرب الأول، وهو أطيع الله وأطيع الرسول، حيث إن الله تعالى جعل لنبيه عليه وآله الصلاة والسلام طاعة، وعطفها الله تعالى على طاعة الله تعالى، ولكنه جل شأنه أمر بها. هذا النوع يدخل تحت أطيع الله وأطيع الرسول. أما الضرب الثاني فهو ورود طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفردة من غير عطف على لفظ الجلالة، وسواء صرح بلفظ الرسول أو أتى بالضمير الدال على الرسول، كما في قوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، حيث عطفها سبحانه وتعالى على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فالحكم في الأمور الثلاثة في سياق واحد، الآمر واحد، وصيغة الحكم واحدة وهي الأمر. فالصلاة واجبة، إقامة الصلاة واجبة، وإيتاء الزكاة واجبة، فكذلك طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واجبة. ولا يجوز بحال من الأحوال أن نفصل الصلاة والزكاة عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهما في نفار واحد، والحكم جاء في الثلاثة واحدا. وكيف تكون طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إنما هي بأمره ونهيه صلى الله عليه وسلم، فما أمر به يلزم الالتزام به، وما نهى عنه عليه وآله الصلاة والسلام يلزم الانزجار عنه. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بالسمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل ذلك من النعم التي أنعم الله تعالى بها على عباده المؤمنين. وكنت قد ذكرت أن نعم الله تعالى على العباد كثيرة، فمن جملة النعم على المؤمنين هي الامتثال السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا يقول المولى جل شأنه: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: أعيدي يا طيور وأسمعينا أسمعينا أسمعينا هديلا يفريح القلب.

زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما من صفة يمدح ويحمد عليها الناس إلا والنبي صلى الله عليه وسلم نال أعلاها، وما من صفة يعاب ويذم عليها الناس إلا كان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عنها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه من خصال الخير ومعالي الأمور وكريم الطبع ما لم يجتمع في أحد قبله ولن يجتمع في أحد بعده. ومن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة وطبائعه النبيلة خلق عز وجوده قديما وحديثا. العرب قديما كانت إذا أرادت أن تصف شيء نادر قالت هذا أعز من الوفاء، لندرة الوفاء في الناس، وهذا ما زال موجود إلى يومنا هذا. فالوفاء طبع وخلق أهل المروءة وطيب الفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف من هو أكثر وفاء منه صلى الله عليه وسلم. وحسبك أن يشهد له أعداؤه وخصومه، وحسبك بهذا المدح مدحا، وهذه الشهادة تزكية له. إذا جاء المدح من خصمك، إذا جاء المدح من عدوك الذي ينتظر منه أن يعاديك ويبهتك، كيف إذا قال فيك كلمة الحق؟ أبو سفيان قبل إسلامه يسأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل يغدر، يعني له طبع في الغدر والخيانة؟ قال لا، قال وكذلك الرسل لا يغدرون. والوفاء حفظ الجميل وحفظ المعروف ومجازاة الإحسان بالإحسان، وضد الوفاء الجحود ونكران الجميل ونسيان المعروف والإحسان. والجحود من أسباب دخول النار، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لمجموعة من النساء أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم إن من أسباب دخول النار نسيان المعروف ونكران الجميل وعدم تذكر الإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم مات أبوه وهو في بطن أمه، وتوفيت أمه وهو ابن 6 سنوات، لم ينسى أمه رغم عباء الرسالة والعمر الطويل في الجهاد والبذل والهجرة. قال أبو هريرة رضي الله عنه زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي. وأما وفاؤه مع زوجاته فحدث به ولا حرج. أول زوجاته خديجة رضي الله عنها وأرضاها، التي واسته بنفسها واسته بمالها رضي الله عنها وأرضاها، وأم أولاده. من وفائه صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة الحنون الودود الحبيبة أنه لم يتزوج عليها في حياتها صلى الله عليه وسلم، ما تزوج عليها إلا بعدما ماتت. ووفاؤه صلى الله عليه وسلم لم ينتهي بموتها. قالت عائشة رضي الله عنها والله ما غيرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غيرت من خديجة، مع أني لم أرها. ثم قالت وهي تصف وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة، قالت رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء بعد مماتها، يثني عليها ويحسن الثناء، يذكر مديحها، يذكر مواقفها المشرفة. بل وفاؤه صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة الحبيبة والزوجة الصالحة لم ينتهي عند حياتها، بل ولم يقف على خديجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عنه عائشة إذا ذبح الشاة أهدى من لحمها إلى خلائل خديجة. الله أكبر، الله أكبر على هذا الوفاء الجميل والنادر. يعني الوفاء ما طال خديجة،
طال حتى صويحبات خديجة، حتى صديقات خديجة نالهم من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم ما نالهم. ولما استأذنت عليه هالة بنت خويلد أخت خديجة، قال صلى الله عليه وسلم بعد أن فرح بصوتها لأن الصوت ذكره بخديجة، قال اللهم هالة اللهم هالة. وأما وفاؤه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فهو البحر الذي لا ساحل له. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي الجليل رضي الله عنه، لما استشهد زار النبي صلى الله عليه وسلم بيت جعفر وأمر بالحلاق فحلق رؤوسهم. قال ابنه عبد الله بن جعفر: فجاءت أمنا للنبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له يتمنى، يعني امرأة مسكينة توفي زوجها ولها 3 من أبناء صغار أيتام، خافت عليهم، من يعولهم، من يشرف عليهم، من ينفق عليهم، من يربيهم، من يتابع حالتهم، من يقضي شؤونهم، فذكرت اليتم للنبي صلى الله عليه وسلم. فانظر ماذا قال الكريم الوفي الشهم صاحب المروءة، قال صلى الله عليه وسلم بعد أن فهم مقصود أمهم الحنونة، قال صلى الله عليه وسلم: العيلة تخافين عليهم؟ خايف عليهم الفقر؟ خايف عليهم الجوع؟ خايف عليهم الحاجة؟ العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. الله أكبر على هذا الوفاء، والله وفاء نادر. قال أنا أتابعهم وأنا وليهم وأنا مسؤولهم وأنا أشرف عليهم، مو في الدنيا، في الدنيا والآخرة. في وفاء مع الأصدقاء والأصحاب مثل هذا الوفاء، والله الطيب فينا والكريم كريم المعدن ينتهي وفاؤه غالبا بعد وفاة صاحبه بالدعاء. هذا أطيب الناس، إذا مات صاحبك تدعو له وظل تدعو له، لكن أن ينال أبناء صاحبك برك ووفائك ومتابعتك وإحسانك مو في الدنيا حتى في الآخرة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وليهم، لن تجد أعظم من هذا الوفاء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الناس وفاءً.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمما طبع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الرحمة والشفقة والتيسير على الناس، وربنا جل جلاله وصفه بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو الرحمة المهداة صلوات الله وسلامه عليه. ومن رحمته بالأمة أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، يميل إلى التيسير صلوات الله وسلامه عليه. ومن ميله إلى التيسير عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر المبارك شهر رمضان أنه مع قدرته على الصيام وإطاقته ذلك، إلا أنه عليه الصلاة والسلام كان يهون على أصحابه. خرج في غزوة الفتح لعشر خلون من رمضان وهو صائم، فاقتدى به أصحابه رضوان الله عليهم. فلما بلغ كراع الغميم قيل له يا رسول الله إن الصوم قد شق على الناس وهم ينظرون ما تصنع، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء ثم رفعه حتى إذا رآه الناس شرب عليه الصلاة والسلام، يعني ما اكتفى بأن يقول للناس أفطروا، وإنما أفطر هو عليه الصلاة والسلام من أجل أن يرفع عنهم الحرج ومن أجل أن يرغبهم في الفطر، وذلك رحمة بهم. وكذلك لما كان صلوات ربي وسلامه عليه في يوم عرفة وقد اختلف الناس أصائم هو أم مفطر، ركب عليه الصلاة والسلام على دابته ثم دعا بعس من لبن فشرب والناس ينظرون، فعلم الناس كلهم أجمعون أن نبينا عليه الصلاة والسلام مفطر. من رحمته عليه الصلاة والسلام وتيسيره على الناس قوله لعمران بن حصين رضي الله عنه وقد شكى بواسير قد أصابته، قال له صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. من رحمته صلوات الله وسلامه عليه بالناس أنه كان يسير بسير ضعفائهم، يسير بسير ضعفائهم، ما كان يشق على الناس برغم ما جبله الله عز وجل عليه من القوة والبأس، إلا أنه عليه الصلاة والسلام يسير بسير الضعيف. ويوصينا بهؤلاء الضعفاء يقول لنا إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. هؤلاء الضعفاء هم سبب لتنزل البركات من السماء وتفجرها من الأرض وحصول سعة الأرزاق ونزول النصر من السماء. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ويعلمنا صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل يرحم من عباده الرحماء. مما جمل عليه من الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه رقة قلبه، حتى إنه عليه الصلاة والسلام تدمع عيناه حين يفقد قريبا أو حميما. لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه وكان أول من مات من المهاجرين، النبي عليه الصلاة والسلام بكى حتى سالت دموعه على عثمان وقبله رضي الله عنه وهو ميت. ومن رحمته عليه الصلاة والسلام أنه لما أرسلت إليه ابنته تخبره بأن ولدها يحتضر، أرسل إليها يقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، فأرسلت إليه تقسم عليه بالله أن يأتيها، فحمل صلى الله عليه وسلم الغلام في حجره فإذا نفسه تقعقع، أي كانت روحه تتحشرج، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال إنها رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده. وكذلك لما كان ولده إبراهيم يدفن جلس عليه الصلاة والسلام على شفير القبر وعيناه تذرفان يقول إن العين تدمع والقلب يحزن
ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. من رحمته صلوات ربي وسلامه عليه أنه فاضت عيناه لما مات صاحبه سعد بن معاذ سيد الأوس عليه من الله الرضوان. ومن رحمته أنه كان يقبل الصبيان لما كان جالسا ومعه الأقرع بن حابس، فجاء الحسن رضي الله عنه نبي عليه الصلاة والسلام قبله، فقال له ذلك الأعرابي: أتقبلون صبيانكم؟ والله إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدهم قط. فقال له عليه الصلاة والسلام: وهل أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ تقبيل الصبيان، البكاء عند وفاة الحميم والقريب والصديق، هذه كلها من مكارم الأخلاق التي جبل عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يرزقنا الاقتداء به، وصلى الله وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل حديثنا عن السيدة خديجة رضي الله عنها. السيدة خديجة كانت امرأة ذات شرف ومال ونسب، وكانت تاجرة، كانت ترسل الرجال يتاجروا بمالها إلى الشام. لما سمعت عن أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم وكرم أخلاقه أرسلت معه غلامها ميسرة وأعطت له من مالها ليتاجر فيه، فأخذه وذهب به إلى الشام. تعرف نفس الحكاية اللي وقعت مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع الراهب بحيرة لما

كان صغير. وطبعا الراهب بحيرة من ضمن القصص حقته انه لما شاف الرسول صلى الله عليه وسلم جاء فقال له رأيت الشجر ينحصر علي، يعني كأنه شجر يضمه. الراهب ده ايش شاف؟ شاف الرسول صلى الله عليه وسلم جلس تحت شجرة، فسأل الغلام قال له مين هذا الرجل؟ فقال له هذا رجل من أهل الحرم من قريش. فقال له ما جلس تحت هذه الشجرة إلا نبي. ميسرة شاف أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، وشاف كيف أمانته وكيف يتعامل مع الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم باع واشترى وربحت وكسبت مالا كثيرا. لما رجع ميسرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة، صار ميسرة يحكي للسيدة خديجة رضي الله عنها، يحكي لها عن أخلاقه ويقول لها كيف إنه كل ما نمر نلاقي الشجر يمر علينا ويميل علينا، وكيف الراهب قال إنه يعني جلس تحتها نبي، ويقول لها إنه لما اشتد الحر أشوف ظلال تيجي عليه. طبعا هو إيش الظلال؟ ملكين يجوا يظللوا الرسول صلى الله عليه وسلم هو راكب على البعير. السيدة خديجة رغبت في الزواج من الرسول صلى الله عليه وسلم، كان كثير يجي يخطبوها، لكن ما في أحد زي أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. فأرسلت صديقتها السيدة نفيسة بنت منبه، وراحت قالت للرسول صلى الله عليه وسلم ليش ما تتزوج؟ فقال لها ما عندي، ومين حيتزوج؟ قالت له أنا أزوجك وأعطيك في امرأة اسمها خديجة، وهي تاجرة وذات شرف ونسب. فالرسول صلى الله عليه وسلم راح لأعمامه، فذهبوا إلى عم خديجة وخطبوها. خديجة رضي الله عنها كانت متزوجة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم 2، وأنجبت هند وهالة، فيعني في عندها أولاد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. وتزوجها وأصدقها الرسول صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل. عاش معها الرسول صلى الله عليه وسلم وأنجب منها جميع أبناء وبناته ما عدا إبراهيم، أنجبهم من ماريا. من أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ القاسم، وكان يكنى به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقال له أبا القاسم، والطاهر والطيب وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. طبعا عبد الله هو اللي كان يكنى بالطيب أو الطاهر. هذول الأولاد ماتوا كلهم وهم صغار، ما واحد فيهم كبر. برضو نفس الحكمة، اللي ما كان له أخوان ليس له أبناء حتى لا يقول أحد إنه النبوة وراثة، أو إنه أحد يأخذ النبوة بعده. بناته كلهم ماتوا قبله، رقية وأم كلثوم وزينب، كلهم ماتوا قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عدا فاطمة رضي الله عنهم وأرضاهم، ماتت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم 6 شهور، وكلهم أسلموا. طيب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أبناء وبناته. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على خديجة حتى ماتت. طيب في حادثة حصلت والرسول صلى الله عليه وسلم بعد زواجه من خديجة، وهي بناء الكعبة وقضية التحكيم. إيش القصة هذه؟ قصتها في كان الرسول صلى الله عليه وسلم عمره 35، اتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم خديجة وعمره 25 سنة، وهي أكبر منه 15 سنة، كان عمرها 40 سنة. طبعا عاش معاها صلى الله عليه وسلم ربع قرن ثم ماتت. لكن لما كان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم 35 سنة حصلت حادثة بناء الكعبة. إيش هي هذه الحادثة؟ أول شيء الكعبة ما كان لها سقف، فكان الناس اللي يجيبوا الهدايا للكعبة عدا لصوص وسرقوا ذهب الكعبة، وأيضا يعني كان ارتفاعه يدوب فوق القامة، ما كانت عالية جدا، فسرق لصوص من الذهب. وأيضا حدث أنه جاء سيل وهدم أجزاء من الكعبة. هنا قررت قريش أنها تعيد بناء الكعبة، لكن كانت في مشكلة. أول شيء
لازم تعرفوا أنه الكعبة ما كان شكلها بالطريقة اللي إحنا نشوفها الآن. كانت الكعبة اللي على بناء سيدنا إبراهيم عبارة عن مستطيل. تعرفوا حجر إسماعيل منه مترين أو ثلاثة متار كان جوة الكعبة، كان من داخل الكعبة. علشان كده في صلاة الفرض ما يصير نصلي في داخل الحجر لأنه يكون من داخل الكعبة. كانت الكعبة بهذه الطريقة، وكان لها بابين، باب يدخل منه وباب يخرج منه. الباب كان قريب من الأرض، هذا كان بناء سيدنا إبراهيم. لما جاء السيل وهدم جزء منها، فقررت قريش إنها تعيد بناء الكعبة. طيب كيف يعيدوا بناءها؟ أول شيء كان عندهم عدة أشياء. ما عندهم الخشب اللي يبنوا فيه الكعبة. ربنا أراد إنه في سفينة تغرق، وألقى البحر بالسفينة إلى مين؟ إلى شاطئ جدة، وجابوا وقالوا هذا الخشب عندنا. طيب مين النجار اللي حيبني؟ كان في عندهم نجار رومي موجود في مكة، فقالوا هذا يبني لنا الكعبة. طيب في شيء تاني، واحد من سادات قريش أراد أنه يهدم الكعبة، فخرج حجر، فخرج الحجر من يده وقفز ورجع إلى مكانه. هذا في سيرة ابن هشام تلاقوا الحادثة هذه، اقرأوا عنها. فقالوا لا ندخل فيها إلا كسبا طيبا، لا ندخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس، ما نقدر أبدا ندخل فيها هذا الشيء. وكانوا يخافوا إنهم يهدموها. فجاء الوليد بن المغيرة المخزومي فقال أنا حبدأ أهدم، أخذ المعول وقال اللهم لا نزغ، يعني ما نريد إلا الخير، وهدم حجر. واحد حجر بس من ناحية الركنين هدموا، وقالوا ننتظر لبكرة، إذا ما جات صاعقة من السماء أخذته فمعناته إنه ربنا رضي عن صنيعنا. طيب جو تاني يوم لقوا الوليد سليم ما صار له شيء، معناته إنه ربي رضي عن صنيعهم. في مشكلة عندهم صارت، إيش هي؟ كانت في حية كبيرة تخرج دائما وتتشرق على جدار الكعبة. إيش يعني تتشرق؟ تتشرق يعني تتعرض للشمس عند الشروق، فكان يهابوها، وكل ما حد يقرب منها كانت تفتح فمها بقوة، فكانوا يخافوا يقربوا منها. الحية دي تطلع تتشرق على الشمس وبعد كده ترجع وتختفي، ما يعرفوا فين تروح. فلما جو تاني يوم وتاني يوم جو وشافوا الحية طلعت، وجاء الوليد ما صار له شيء، وهم بينتظروا جاء طائر كبير أخذ الحية وراح بها، وعرفوا إن الله رضي عن صنيعهم. بكرة إن شاء الله نعرف إيش اللي سووه في الكعبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا أرجوه لكم.

شكوت النجم مذ سهرت عيوني وجفني يومها عاف الرقادة وظلت مهجتي تشكو اشتياقا إلى وصل الأحبة والودادة وقيثاري شدى لحنا أثيرا إلى نفسي يثير به الفؤادة وأيامي تلاحقني لكي لا نفارق في ليالينا السهادة أنادي للهوى من كان قربي ويقطع دهرنا وصل المنادى فيزداد اللهيب بجرح قلب يصارع في حناياه البعادة فتصرعني الليالي في ظلام إلى المجهول أنقاد قيادة أناجي طيف محبوبي وحينا يغيب فلا أنال به المرادة وأركض خلف طيف الطيف ركضا فأخفق لا أرى إلا سوادا فأغضي كالذليل وكنت حرا أبي النفس مقداما جوادا فكيف أضيع في زمن بخيل بإسعاد الأحبة إذ تمادا أحاول سلوة بعد التنائي وأدعو للوصال هوى معادا ولكني سأبقى طول عمري أنادي للهوى من لا ينادى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، ومع الخلق أذكر وتذكر محاسن الآخرين. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الحميد، والتخلق به يكون بأن تذكر محاسن الناس وتحمد خصالهم الحميدة في نفسك وبين الناس. أيها المستمع الكريم، لو كنت في مجلس وتكلم الناس على شخص بطريقة مسيئة وعددوا أخطاءه، فلا تنجرف معهم، بل تذكر أنه معروف أيضا بشهامته وسمو أخلاقه ومحامد أخرى، ولكنه أخطأ في أمر ما، ومن منا لا يخطئ؟ أليس من الإنصاف أن تسعى إلى تحسين سمعته وإظهار الوجه الذي تعرفه أنت؟ كثيرا ما يحصل شجار بين الزوجين، وعلى الفور يذكر الشيطان كل واحد منهما بأخطاء الآخر ومساوئه، فيشتد الشجار ويزداد النفور وتظهر المذمات على السطح. والله تعالى يأمر بالعكس تماما، وهو أن يبدأ كل واحد منهما بتذكر محاسن الآخر وفضائله، وإذ ذاك تهدأ النفوس ويزداد الحب والوئام بينهما. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني يبغض، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أيها الأحبة، نحن بطبيعتنا البشرية نحب أن نعظم فضائلنا ونصغر فضائل غيرنا، نبحث كيف نكبر عيوبهم، ننظر كيف نصغر عيوبنا. مثلا، من يقول عن عمل ما في نفسه وأمام الآخرين بتفاخر واستعلاء: أنا من قام بهذا العمل، وأنا من خطط ودبر ونسق، ثم يتناسى مساهمات غيره في أي إنجاز، وفي ذلك انتقاص من حقهم. وهناك دائما علامة استفهام لابد من الإجابة عنها: كيف نوجه المخطئ للصواب من دون تجريح؟ قالوا: بذكر محاسنه ثم تقويمه والوصول به نحو السلوك المطلوب. وهذا الأسلوب من أكثر الأساليب إيجابية لتعديل السلوك السيء أو للتشجيع على سلوك أفضل. وفي هذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لعبد الله بن عمر رضي الله عنه: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. مثل هذا المديح النبوي يعزز عند الإنسان الثقة ويشجعه على فعل الخير. ولنا في رسول الله قدوة عليه أفضل الصلاة والسلام. قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. أعزائي، قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفاته القيادية والتربوية. لقد كان يمدح عليه الصلاة والسلام الصحابة بأعظم صفة لديهم، فقد كان يقول: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ألا وإن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. حقا وفعلا، وإنك لعلى خلق عظيم. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقبلا يا أكرم الأكرمين. مالك بن دينار. رووا عن مالك بن دينار أنه قال: أخذ السبع صبيا لامرأة فتصدقت بلقمة فألقاه فنوديت لقمة بلقمة. أخذ السبع صبيا لامرأة فتصدقت بلقمة فألقاه السبع فنوديت لقمة بلقمة. أنت صدقت بلقمة ونحن رجعنا لك ابنك الذي هو لقمة سبع. يا أخوان، الجزاء من جنس العمل، فإذا أردت الله عز وجل أن يقضي لك حاجة فاقضي حاجة للعباد تشبه حاجتك عند الله. نحن كلنا الله جعلنا درجات. أنا أستطيع أن أقضي حاجة من دوني وهي في قدرتي، لكن حاجتي كبيرة ما بستطيع أقضيها. فإذا أردت أن يقضي لك الله تعالى حاجة كبيرة فاقضي حاجة صغيرة لمن دونك، فيكافئك الله عز وجل بثواب من جنس العمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا أردت أن يقضي الله تعالى لك حاجة فتدرب على أن تقضي حاجات من هو دونك، وابحث أن تكون الحاجة التي تقضيها شبيهة بحاجتك، وقل بعدين بينك وبين ربك: يا رب، أنا قضيت حاجة لعبدك فاقضي لي حاجتي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني أنت بدك مبلغ 100,000، هلأ في واحد بده مبلغ 5,000 مكسور عليها وكتير يعني مرهق من أجل 5,000، أنت بتقدر تساعده ب5,000 قدرتك. عمل تجربة، روح سد له حاجته بهال5,000، قول له: يا رب سد لي حاجتي تبع 100,000. فهذه المرأة قال تصدقت بلقمة فالله عز وجل خلص ابنها مما هو فيه. بلا ريب يا أخوان، بلا ريب، العمل الصالح مع الناس، قضاء حاجات الناس، الصدقات للناس تنفعك في الدنيا وتنفعك في الآخرة. قال لي أحد الأخوة بيشتغل على سيارة بين المحافظات، قالوا: أنا ماشي في طريقي شاهدت امرأة مسنة، أشرت له فوقف له، قالت له: الله يوفقك يا ابني، أنا بدي روح البلدة تبعنا بهالطريق، توصلني معك؟ قال لي: أنا إذا بدي روح على البلدة اللي أشرت لي عليها بدي حول مساري شي 10 كيلومتر. بس قلت امرأة يعني مسنة، قال لي: اطلعي يا خالي. ركبها ووصلها على بلدتها ورجع على الطريق الرئيسي وراح. كان قال لي يوم الثلاثة الساعة 1 الظهر، راح لعند والدته بعد كم يوم، بيروح هو كل كم يوم لعند أمه. قالت له: يوم الثلاثة الساعة 1 الظهر أنت شو مساويت؟ قال لي: أنا نسيت القصة كلها. قال له: والله ما مساوي شيء. قالت له: لا، 3:01 الظهر شو مساوي؟ قال لي: يا أمي ما مساوي شيء. قالت له: تذكر. قال لي: تذكرت هيك؟ فتذكرت يعني أنه في مرخ تيارة وصلتها. قال له: والله الأمر كيت وكيت وكيت. قالت له: أنا 3:01 الظهر كنت رايحة في مشوار وانقطع بي يعني الوصول، فإجا وقف واحد وصلني إلى المكان الذي أريد أن أصل إليه. هذا الأمر متكرر يا أخوان، حتى متكرر مع الناس حولكم. أنت تقضي حاجة لعبد، الله بيقضي لك مثل هذه الحاجة وأكثر منها. فتدربوا يا شباب، تدربوا يا رجال، تدربوا يا أيها الإخوة أن تحسنوا إلى الآخرين ترجون إحسان الله تعالى، لأن الله عز وجل قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وكان مالك بن دينار يقول: إن الأبرار لتغلي قلوبهم بأعمال البر، وإن الفجار
تغلي قلوبهم بأعمال الفجور، والله يرى همومكم، فانظروا ما همومكم رحمكم الله. إن الأبرار لتغلي قلوبهم بأعمال البر. بالفعل أهل الخير والرشاد تلاقيهم مهمومين وزعلانين، ومرات متضايقين، ومرات مكسورين لأجل عمل البر. يعني في مشروع خير هو عم يسعى فيه ما عم بيصير، تلاقي بينام وبفيق وهو آكل هم هالمشروع، وقاعد إنه يا أخي ساعدونا، لقونا طريقة، بدنا نساوي هالشغلة، مهموم وزعلان، وبيروح وبيجي وبيتعب. يعني همه أن يفعل عمل البر. إن الأبرار لتغلي قلوبهم بأعمال البر، وإن الفجار لتغلي قلوبهم بأعمال الفجور. نسأل الله السلام. يعني في حفلة راقصة بده يروح عليها، ماله رايح، كيف بده يوصل؟ في عمل، في أذية للناس والسرقة من اعتداء على أموالهم، شلون بدنا نلاقي طريقة نعتدي عليهم لهؤلاء الناس؟ في عنده مراجع جاي طالب منه طلب، قاعد من قبل بيوم عم يفكر شلون بدهم يقنصوا لهالمراجع لأنه شغلته كبيرة، شو بده يقول له مشان يقنعه بالهبجة اللي بده يهبجه منه. تلاقي تغلي قلبه بأعمال الفجور. وإن الله تعالى يرى همومكم، الله يرى ما في قلبك، فانظروا ما همومكم رحمكم الله. كيف أنت هيك بدك تصير؟ هلأ في ناس همهم الفجور، في ناس همهم البر، في ناس همهم بيقول لك أخي لا بدي أزي حدا ولا بدي أنفع حدا، أنا بدي أكل وأشرب هيك وأسكن وأتجوز ودير بالي على أولادي، ما بدي شيء. يعني مو خرج تعمل خير كذا، ما بحب وجع الراس بنوب، الله يوفقك، لا تندهلي لا لفعل خير ولا لفعل شر. بقى هو لا بيروح على الشر ولا بيروح على الخير، بدي اكل واشرب وعيش، انا هيك مستور. يا شباب ما ترضوا ان تكونوا من هؤلاء الناس ما دمتم موجودين على هذه الارض. معقول انت موجود بس عشان تاكل، عشان تشرب، عشان تتجوز، عشان تجيب اولاد، عشان يصير عندك بيت؟ ما اذا انت يعني هذا الامر مكفول، وبالتالي انت يعني الانسان هيك ما له قيمه بنوب. يعني جاء الى هذه الارض ومضى منها وما ترك شيئا خيرا. لا ترضى ان تعيش عفوا مع الهمل. هلا الحمد لله انه مو مع الفجور، بس كمان تكون مع الهمل هيك، ما بدي شيء، انا ما بدي شيء، اخي بدي اخذ هالشهاده، افتح عياده، يجيني مرضى، اخذ لي شويه مصاري، انستر، وصلى الله على المرسلين. لا ترضى أن تكون هيك. كيف بده يصير في بداخلك يعني أعمال البر تغلي؟ شوف هلأ في واحد بيعمل عمل البر على الفضاء، خرج أخي تشتغل معنا في مشروع خير، تشتغل معنا يعني إيمت بتكون تساو، استنوني لحتى أخلص شغلي ويعني أخلص عندي سيران، لأنه كمان أنا بس أخلص، بخلص سيراني وبخلص شغلي وبخلص أكلي وببقى بجي لعنكم. شايف في واحد هيك على الفضلة، يعني على الفضلة، حتى بيدفع مصاري على الفضل. حتى مثلا في موضوع بتقول له اخي في عمل بس روح راجع الدائره الفلانيه، بيقول لك هلا بدي راجع دوائر، كما بحب مراجعه الدوائر بنوب. اخي هيك عمل بر من قريبه، يعني من قريبه وسهل ويسير، ولا يجيب لي ورع وجع راس ولا حدا يحكي معي شيها، وعكون اذا بتجيب لي وجع راس ما بدي كل القصه. في ناس لا، في ناس تغلي صدورهم. شو تغلي يعني؟ يا لطيف، مهموم ليله هو نهاره، شلون هيك بدك تصير؟ طبعا هلا اللي مهموم هيك هذا بكره هذا سيترك في الارض اثرا كبيرا، وسيمضي الى الله تعالى وعنده اثر كبير في الارض. هلا انت ممكن مثلا تتكفل طالب علم شرعي، تجي انت اخي تعالى اقول لك انا كل شهر لك مني 5000 فرن، 10000 فرن، 50000، ممكن، وعمل خير ومنيح وجيد. هلا هو احسن من هالعمل اذا بنساوي لنا شيء مدرسه انا وياك، ونجيب لنا شيء 4 5 6 ساوي مدرسة. طبعا يبدو ساوي مدرسة بيلتعي قلبه كتير، وبراجع دوائر عامة وخاصة كتير، وبيجيب هالمهندسين وبيصير المكان مناسب، ما بيصير يعني كتير بيجعوا قلبه، بس بعدين بتصير مدرسة. المدرسة بتضل لها بعدك شيء 500 سنة، كفالة الطالب العلم خيرة ومنيحة وجيدة، بس يعني هو ينتهي مع نهاية هالطالب، بس المدرسة تبقى فيها مئات الطلاب. قد أنا وياك نجي نساعد مريض، تساوي له عملية جراحية أو على حسابنا، منيحة هي الشغلة، بس أحسن من هيك إذا مساوي مستوصف،
بس عشان سايم الصوصاف يعني بدك تراجع شيء الصحة وشيء المحافظة وشيء الشؤون وشيء يعني شايف فيها مراجعات كتير وإدي لإلا كتير. بس بعدين اطلع من الصوصاف شغلة كتير كبيرة والله. أنا لازلت يا أخوان أعجب، يعني أنا أعجب من مشفى المواساة، فظيعة هي مشفى المواساة يا رجل. بس أكيد الذين اشتغلوا فيها مو واحد ولا اثنين ولا خمسة ولا 17، شايف، ومو يوم ولا يومين ولا ثلاثة ولا 10 ولا 17، يعني عمل طويل ورجال كثر، بس هذا شيء يعني منجز حقيقة فيه خير كثير كبير للبلاد والعباد. مجمع الشيخ أحمد كفتارو عليه رحمة الله، والله أنا أعجب هيك. روحوا هيك رحلك أنت بأي وقت، لا يغلي المجمع بالعمل. هذه اللي سوا مو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة ولا 17، ولا يوم ولا اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة ولا 17، في صدور كان يغلي فيها فعل الخير، ففعلت هذا العمل ومضت من هذه الأرض، أو ما زالت باقية، الله يطول بأعمار من بقي. شايفين يا أخوان، لا تكونوا أناس عاديين، ما دمت فإذا وجدت على الثرى والعمر محدود الحدود، فكن الفضيلة والشجاعة أوفى يا بئس الوجود. محسوبة محسوبة عليك 60-70 سنة، خليهم أمضيهم يا أخي بعمل خير كتير كبير، بعمل خير كتير قوي، خلي صدرك يغلي بفعل الخير. وتخيل رب العالمين مطلع على قلبك وعم بيشوف ليش عم تساوي كل هالشغلة أنت تقربا إليه، ليش عم تساوي كل هالشغلة مشان يرضى عليك، ليش عم تساوي كل هالشغلة مشان تنال رضوانه في الجنة. يا سلام، لما الله بيشوف هيك في صدرك فرق كبير بين واحد تاني ما في صدره فاضي، ما في شيء، بنوب بنوب بنوب، فرق كبير بين واحد عياذا بالله صدره مملوء فجور، مملوء سوء، مملوء أذية للآخرين. وكان مالك يقول إن الصديقين إذا قرئ عليهم القرآن طربت قلوبهم إلى الآخرة، وقال ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. شايفين هذا نفس موضوع الخطبة. هلأ أنا هذه الكلمة يا أخوان قارئة عن شيء 6-7 من من من علماء هذه الأمة، ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. شايف، فالأولياء والصالحون والعلماء متفقون إنه موضوع القلب موضوع مهم جدا. فإذا واحد لا سمح الله على قلبه ران، على قلبه غفلة، على قلبه قسوة، لازم يحل هالمرض هذا، لازم تحل هالمرض قبل ما تموت لا سمح الله، لازم تحل هالمرض ويصير قلبك لين من أجل أن تستفيد من هذه الحياة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش هكلمكم عن هدية من هدايا الرحمن، لكني اتسألت سؤال. حد بيقول لي انت كل يوم تقول لنا هدية، ربنا بيغفر الذنوب كلها بعمل صغير، او يدي ملايين الحسنات باعمال بسيطة جدا. ازاي يعني بالسهولة دي؟ يعني هي الجنة سهلة كده؟ يعني هو اي واحد يعيش غلطان وبعدين يعمل اعمال بسيطة ربنا يسامحه؟ طب ما احنا كده هنغلط براحتنا. اقول لك، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. بصوا يا جماعة، المغفرة نوعين، ذنوب في حق البشر وذنوب في حق الله. اما الذنوب اللي في حق البشر فربنا مش بيغفرها إلا إذا الإنسان اللي انت غلطت في حقه هو اللي سامحك في الدنيا، أو ربنا رضاه يوم القيامة فسامحك عشان ياخد جايزة ربنا يوم القيامة. فخطر كبير إن الإنسان يعمل ذنوب في حق الناس، يظلم أو ينهب حقوق الناس. أما الذنوب اللي في حق رب العالمين سبحانه وتعالى فده شأن الله معنا. ربنا يا جماعة اسمه الواسع، واسع المغفرة، واسع العطاء، واسع الكرم، واسع العفو. ربنا سبحانه وتعالى كريم

0: وعايزك تعرف عنه كده، وعايزك تتعلق بيه وهو كده. عشان كده العلماء بيقولوا: وكل ما خطر ببالك فالله فوق ذلك. كل شيء يجي في بالك ربنا أحسن من اللي في بالك ده. أقل معاملة مع ربنا أنت رابح. أكبر ذنب ممكن تعمله في حق ربنا ممكن يتلاشى قدام عظمة عفو ربنا ومغفرته سبحانه وتعالى، لأنك أنت نفسك غالي عند ربنا سبحانه وتعالى. فالقليل منك يكفي أن ربنا يسامحك عن ذنوب كتيرة ويرضى عنك. ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين بيقول: طائع البشر أعلى عند الله في المقام من الملائكة. قالوا له ليه؟ قال لأن البشر عندهم التخيير، يعصي أو يطيع، أما الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فاللي اختار ربنا سواء عمل أعمال بسيطة أو أعمال كبيرة، لكنه اختار ربنا. اللي اختار ربنا ده وهو عنده أنه يغلط وما يختارش ربنا، ده أعلى عند ربنا من الملائكة المسيرة اللي ما عندهاش اختيار المعصية. أنت كبير، أنت غالي عند رب العالمين. وعايز أقول لك على حاجة، وقت ما الإنسان يقول ذكر معين بنية أن ربنا يرضى أو أن ربنا يسامحه، إحساسك بالذنب ده ولجوءك للذكر اللي ربنا شرعه لك ده، ده يكفي عند ربنا. أن أنا أقول لك: يا رب أنا غلطت، وبذكر الذكر ده أو بعمل العمل الصالح ده أو بساعد الإنسان بالمساعدة البسيطة دي عشان تسامحني وترضى عني. الإحساس ده يكفي عند ربنا. أنه لا يبالي بكل ذنوبك ولو كانت بلغت عنان السماء. مش أنت عارف الحديث: يا عبادي أو يا عبدي، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. ربنا سبحانه وتعالى مش بيعجزه، مش صعب على ربنا أنه ينظر لعشرات السنين من الأخطاء فيسامحك عنها في طرفة عين. أقولك على حاجة تانية، رغم العروض الرهيبة والهدايا الكبيرة اللي من ربنا، كثير من البشر أصلا بينسى يذكر وبينسى يسبح وبينسى يستغفر وبينسى يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وبيستكبر جنيه ولا 2 جنيه ولا 10 جنيه بيستكترها على فقير ممكن يتغدى ويتعشى ويفطر بيها. ساعات بنبخل كتير رغم الهدايا العظيمة، إلا أن الإنسان كتير بيبخل على نفسه ويبخل على ربه سبحانه وتعالى. علشان كده تعالوا نتفق أن كل واحد فينا سواء كان عنده إيمان عالي وعنده إقبال على الأعمال الصالحة أو إيمانه قليل وأعماله الصالحة بسيطة، أنت ليك مكان. مهما كانت درجة إيمانك ليك مكان مع الله بأعمال كبيرة أو أعمال صغيرة. وده أمل ربنا بيدهلنا في أعمال صغيرة وهدايا من الرحمن. عشان كده لما تسمع مني كل هدية ما تستغربش إزاي ربنا يغفر أو يدي الحسنات اللي بالملايين دي في عمل صغير. هو ده ربنا اللي خلقك، ولازم تعرفه كده. شكور، يطلب القليل، وأصلا اللي بيطلبه عشانك أنت وعشان نفعك أنت، يطلب القليل لك ثم يعطي الكثير أيضا لك، وهو ده رب العالمين. فما تستغربش هدايا الرحمن.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعي طيبا. نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة، وأرحب بضيفي فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: هنالك سلوكيات تضعف العلاقة بين المسلمين وتبعد الأخ عن أخيه، هل لنا بتسليط الضوء على هذه السلبيات حتى نجتنبها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين،
1: صلى الله عليه وسلم.
2: أستاذ جميل، إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرض العرب، ولكنه رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم، ورضي بالتحريش بين المؤمنين. يعني أحد مداخل الشيطان أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء، فلذلك هناك من يرى أن الشيطان يبدأ بوسوسة تعني الكفر بالله، فإذا كان العبد على إيمان وسوس له بالشرك، فإذا كان على توحيد وسوس له بالكبائر، فإذا كان على طاعة وسوس له بالصغائر، فإذا كان على ورع بقي معه ورقتان رابحتان، إحداهما التحريش بين المؤمنين،
1: الله أكبر،
2: أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء، والثانية المباحات، أن يغرق الإنسان في المباحات حتى ينسى المهمة التي جاء بها إلى الدنيا،
1: لن يترك عمله
2: أبداً أبداً. فهناك وساوس كثيرة، إحداها التحريش بين المؤمنين. لذلك حينما يستجيب المؤمن ويسلك سلوكاً مضاداً تجاه أخيه، فكأنه استجاب للشيطان، وكأنه أعطى الورقة الرابحة للشيطان، وكأنه أعان الشيطان على أخيه. لكن التوجيه النبوي